0: يأتي تاني يوم من أجله قرار تغيير نفسه، وهذا هو، وهذا أخطر شيء زي ما قال خالد، هو التسويف، هو التأجيل. هذا أكثر قرار، خلاص أنت قررت شيء في الليل وعارف منه قرار هذا حيكون قرار مصيري في حياتك، خلاص توكل على الله وأبدأ به. لكن لما بتأجله ما عادش بتبدأ فيه، خلاص حتفشل. فيقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بنفس الفكرة. فأنا حابة نسألكم سؤال، وحابة ناخد إجابتكم لو سمحتوا، وحنقرأ تعليقاتكم. السنة جديدة ما تعنيش أن الواحد بيغير كل شيء في حياته، لأن القرار يأتي دائما بعد، أو عفوا أن التغيير يأتي دائما بعد القرار، بعد أنت تتخذ القرار. يمكن اليوم يكون هو يومك. فنبي نسألكم سؤال، شن أكتر درس تعلمتوه السنة اللي فاتت؟ وشن الدعوة اللي حاب تدخل بها السنة الجديدة الهجرية، سنة نحن كمسلمين؟ شن أكتر شيء تعلمتوه خلال السنة اللي فاتت؟ وشنو حابين تدعو وتدخلوا للسنة الجديدة الهجرية بدعوة؟ حابة نقرأ تعليقاتكم. يلا، فأنا أتمنى منكم أنكم تجاوبوني، وفي نفس الوقت نقرأ تعليقاتكم على 092-150-59-99 092-150-59-99. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أهلا، نسمع فيك.
1: سمية.
0: نسمع فيك يا عمي عبد الله أبو ميس.
1: نورت. الشاعر الغنائي، الشاعر الغنائي قال اختم حفني شي العيون فيا، قال شكت عليه السلام في حتى السلام لي. أما الأمك الملك محمود، بأحلى تحية الإسلام وحييك، وبأحلى تحية الإسلام حي كل سمعين إخوة أخوات الماضي السمعين. فأنت يا ملك بالنيابة على السمعين، رد السلام لي إن شاء الله يا رب يا كريم، يسعدكم وكل ليبي وكل ليبي يعيش فوق أرض الوطن، ليبي يا حبيبي عشانية، أصل الله رب العرش عظيم. يا الله يا كريم أنزل الخير، خلي بخبق ويبشر الخير عليكم عليا مغير يا ملك محمود، معك أخوتي أخواتي أمة سمعين. فالمسا الطيبة داي أرفع ذلك أقول أمين أمين كل من السمعية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا
1: عمي. أول حاجة نبي ندعيك أنت يا ملك، أصل الله رب العرش عظيم، إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله بقدوم سنة الهجرة دي يا رب إن شاء الله تستجيب لنا، نبو أسعدنا أخت ملاك بوليد ولا بنية، وتعيش فوق أرض الوطن ليبيا حبيبي عشانية يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.
1: يا رب يركب ولاد بنية يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: وكل سامعين، وكل سامعين حتى ما إن شاء الله ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يعنيكم بقدوم السنة الهجرية، إن شاء الله ربي يسعدكم، وإن شاء الله ما في حد محتاج واحد فيكم يا رب العالمين. الأخ أحمد. الأخ أحمد إذا قال لك أنا عندي مرتي ما توفت يا الله. إيه بنقول له معلش، والشاعر شنو قال الشاعر؟ قال اصبر وتحمل ليش بكاك، قال اصبر وتحمل ليش بكاك، وهي ماتت وخلاتك ادعيها في رحمة مولاك. تواعد الإنسان بيموت حد عز عليه ما تقولش أنا ما ماتي، لا هذا يبي خلاك أنت بدعي له برحمة.
0: صحيح صحيح.
1: يا تو حد عندك حد متوفي ادعي له برحمة، قال اصبر وتحمل ليش بكاك اللي خلاك ادعي له برحمة مولاك، ادعي له برحمة مولاك. تو الناس من الميتين متوفين شنبوا يبوا برحمة.
0: صحيح صحيح عمي عبد الله.
1: والمرضى والمرضى شنبوا
0: يبوا الدعاء، يبوا الدعاء، يبوا دعاء بالشفات كده،
1: يبوا دعاء بالشفاء. قول له يا الله يا كريم بجانا زور غيت النافع والأرض، واتمنى يا الله يا كريم أنزل الشفاء الشافي العافي على كل هو مريض يتلب المرض يا رب العالمين. إيش منها يا رب العالمين؟ أنت قول كن فيكن، أنت قادر يا رحيم، ايش في ايش كل مرضانا يا رب العالمين وارحم موتانا، وكل مو محتاج يا رب سخن الحال، وكل مو مفقود يا رب رجع سالم غالب يا رب العالمين. وان شاء الله بيسعدكم، ان شاء الله بيعينكم، ان شاء الله بيعطيكم وقت طيب يا رب العالمين، ان شاء الله تشعروا تكونوا اخوه متحابين، بس
0: اللهم
1: اجعل الرحمه بيننا بس عشان ربك يرحمنا. الله عز وجل يرفع عباده من بعده، ربك نزل رحم ترى الله يجب رحمه في الأرض يحكم في السماء ربك من عباد الرحمين ربك والله العظيم يخجل يخجل الله عز وجل من عبادي يقول عبادي رحمين بعضهم وانا يجب أن نزل رحم ترى ربك حز رحم ترى
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
1: إن شاء الله بنيكم توفي ختام كلام في ختام كلام يا ملاك في ختام كلام يا أخيتي يا بنيتي نقول لك في ختام كلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم
0: الشافع
1: فيكم أحب نقول لكم يا أخوتي يا أخواتي يا أمهات يا سامعين الكبابية صلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل ليكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب الأمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب يا رب يا رب تقول عدوني سجيب لكم يا رب هل من داعي الدعاني يا رب سجيب لي يا رب أجعل كل بيه أخوة المتحبين برحمة يا رحم رحمين وسلام الله علينا ولكم وتحياتي لكل مستمعين من أخوة من أخوات من أمهات ولي ملك الآن وأودي عم التكتك عددهم تحياتي لكم سلام بسجدكم وأنيكم سلام الله علينا ولكم
0: شكرا نعم يا عبد الله مواس شكرا بارك الله فيك الله يعزك دقيقه بس وبتعطيني مكالمه بس خلنا نقرا تعليقه واو شيماء علي تقول مش غير خليتها وراي والاشياء الصعبه تعلم والخذلان في صدى صوت تقريبا ما نعرفش منكم تقريبا والخذلان اكثر حاجه يعلم وخاصه لما يجيك كف الاول يوجعك بعدين تفيقي احلى شعور وصبر يقول أحسنتي شكرا بارك الله فيك حنقرأ تعليقاتكم جماعة التيك توك ولكن عندنا مكالمة ناخدوها ونقرأ تعليقاتكم ألو السلام عليكم مكالمة فصلت تمام خلينا نقرأ تعليقاتكم دقيقة بس باش ما نكونش مقصرة معاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مساء الخير أختي ملاك معك طيب إن شاء الله
0: طيب علينا عليك يا رب تفضل
2: زيد فضلك
0: من معاي قبل كل شيء قبل كل شيء من معاي صوت نعم. جديد علينا
2: معاك نوري عبد العزيز من مدينه تعجيلات
0: نوري اللي كتب لي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والسنه الجديده عنوانها قول قل خيرا او اصمت تفضل
2: كيف الحال
0: الحمد لله يا نوري نورتنا لاول مره
2: بيك اكثر ان شاء الله بارك الله فيك يقول الشاعر من مثله وافى كشمس اشرقت فهدى إلى الحق المبين قلوبه هو رحمة للعالمين فاسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبا يا ربي صلي على حبيب قلوبنا ما لاح صبحا واستهل طيوبا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا صح لسانك والله
2: نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير
0: اللهم
2: على أمتنا أمة الإسلامية وعلى كل من يعرف الله في قلبه الله سبحانه وتعالى يبحث عن القلوب لأنها هي مصدر الأفعال
0: صحيح والله
2: طالما قلبك نقيا مع الله عز وجل فلا يهمك رأي الآخرين إلا من باب نقد منتفع أو توجيها نحو الطريق السليم نتمنى إن شاء الله يا رب يعم السلام على بلادنا ليبيا الحبيبة ونهدي شبابنا وعندي نقطة هيك أختي ملاك ما أدري يعني سواء معلم للتربية الإسلامية مادة التربية الإسلامية يعني معادل طوى 17 عام في التعليم
0: طول عمرك يا رب تفضل
2: هناك للأسف ما نبيش نقول تجاهل مقصود ولكن هناك تقليل أصبح من هذه المادة في مؤسساتنا التعليمية أصبحت بين قوسين وكأنها تكمل الدرجات تحصيل الحاصل
0: معني وهي مفروض تكون هي الأساس
2: نعم نحن نتحدث احنا توا ايامات التسعينات سابقا يعني حتى كأبسط مثال قد يقول المستمع انه يعني حاجة عادية جداول الامتحانات دائما اول مادة هي التربية الإسلامية الآن اصبحت في اواخر الايام اصبحت الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي الأساس بينما المفروض هي اساس الاساس
0: يا نوري معنا مفروض هي التربيه الاسلاميه وحتى القران الكريم مفروض يكون موجود حتى في المناهج يعني عرفني.
2: هو موجود في
0: هو موجود بس مش يعني بالطريقة
2: في تجربة يعني مغاص في التلاميذ يعني نقرس في فئة الثانويات يعني شباب للأسف يعني يجهلون كثيرا الكثير من أمور دينهم يعني حتى تعطيه أحيانا المعلومة ينظر إليك نظرة المستغرب وكأنه أول مرة تراه. العلماء الآن يقولون أحيانا يعني هناك معلومة منتشرة أو قول منتشر يقول لك الدين بدأ غريب وينتهي غريب. قبل الغرابة هناك حاليا الآن ليست غرابة الآن حاليا استهتار.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: استهتار بالدين، استهتار بالصلاة، استهتار بالعبادات. يعني وكأنها أمور تكميلية. في موقف معلش نطول عليك.
0: ما أقول لك على شيء بس خونا نوري. أنا معلوماتك الله يبارك عليك بهي. ونصيحتك صراحة والتذكير بالشيء هذا. بصراحة أنت واضح عليك إنسان مثقف وإنسان واعي والله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك. أنا حنخصص حلقة كويس أنا على خاطرك يا نوري وعلى خاطر الفئة هذه خصص لكم حلقة وبإذن الله تكون أنت متواجد وتدخل معنا مكالمة وتطرح ما عندك تمام باش ما نطلعوش من سياق الحلقة كويس يا نوري.
2: نسأل الله أن يجعلكم من الذين تتلقاهم الملائكة وتقول لكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل لظله وأن يستقبلنا الرسول الحبيب المصطفى
0: أمين يا رب العالمين
2: حوضي حتى نشرب من حوضي شربة لا هنيئة لا نظمى بعدها.
0: اللهم
2: اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
0: اللهم
2: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم ونسأل لكم من التقدم لتقدم أخوتي أختي ملاك وكل عام يعلي لها السرعة.
0: الله يبارك فيك شكرا في ميزان حسناتك اللهم أمين يا نوري. شكرا شكرا شكرا على الاتصال. حناخد تعليقات موجودة لأني نسألت سؤال في صدى صوت تقريبا توا باهي لكن نحاول أن نقص شوي الصوت. زهير يقول فقدان الثقة في الجميع. أنا سألت سؤال خليني نذكركم به باش ما تريحش عليكم اللي قاعدين نحكوا فيه كويس. قلت شن أكتر شيء أو درس تعلمتوه من السنة اللي فاتت اللي هي السنة الهجرية اللي فاتت وشنو الدعوة اللي تحبوا تدخلوا لها أو تدخلوا بها السنة الجديدة. باه أول حاجة قال زهير فقدان الثقة في الجميع في المجتمع عفوا ومجموعة إنسان يقول الدرس من المتبقي من الحياة هو لا ثقة. يعني نفس الفكرة أخونا زهير. وأيقونة قالت تعلمت أن أي شخص يضرني قابل للتغيير والسنة جديدة في طاعة الله سبحانه. جيجي تقول الدرس اللي تعلمت أن لا أثق في أحد. شكلكم كلكم عندكم مشكلة في الثقة كلكم شاربين من نفس الكاس. بح نشوفوا كان في تعليقات أخرى بخصوص السؤال تقريبا تمام تقريبا هذا هو بس والباقي كلهم يسلموا يحيوا كلهم بارك الله فيكم. ووصال تقول تعلمت أن أستغنى على كل من يقدر لم يقدر قيمتي حتى لو كنت أحبه. إيه هذه نفس الفكرة إن ندخل في موضوع آخر إن فقدنا الثقة وصلنا لوقت إن إحنا فقدنا الثقة يعني كلهم نفس الموضوع. في نفس الموضوع كنا في نفس السياق اللي هو الثقة فبدت صعبة الثقة زي ما قالت وصال لأن الوقت هذا صعب الثقة صراحة وكلكم جربين فيش حد ما جربش. بح في بداية جديدة زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت عندنا بداية جديدة. بداية جديدة بداية السنة الجديدة الهجرية ما تعنيش ان كل شيء بيتغير فجأة لان التغيير هو قرار منك أو قرار منها. فوفو تقول المعاملة مع الناس صعبة جدا. نور يقول الحمد لله ثقة، أنا واثق في نفسي، أما الآخرين كل إناء بما فيه ينضح. أي والله بح السنة الجديدة شن تقدروا تغيروا؟ يمكن أنتم اليوم

في وقتها، الصلاة في وقتها، وأكرر الصلاة في وقتها، وترك عادة سيئة زي اللي موجودين هنا. تعلموا مسامحة نفسك والتقرب إلى الله، أنك أنت تسامح نفسك من الداخل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. كويس أنك تسامح نفسك قبل ما تسامح الآخرين، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير. الصلاة في وقتها، ترك عادة سيئة، مسامحة نفسك والتقرب من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، خطوة صغيرة تبدأ بها وتصنع لك فرق كبير. في صدى صوت، تمام، نقصت صوت مرة واحدة أنت. تمام، في الصوت عندي أسمعش في روحي لك، ترى أيوه خلاص بح. تقريبا قريت تعليق ليونس يقول التصالح مع النفس والسلام الداخلي. اي والله اي والله. نور يقول الصلاة بقلب سليم وليس تأدية واجب فحسب. هذه بالذات تحتاج الى نية، كل واحد ونيته، كل واحد نيته. عرف الله سبحانه وتعالى، ما قدروش نحكم على كل شخص، لأن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. بح، في حياتكم صلوا على رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ناخد فاصل قصير ونذكره، قبلها نذكره برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99 092-150-59-99 ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. في حد قال ترحموا على أخوي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا، اللهم أمين يا رب العالمين. فوفو، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يحفظك ويحميك ويعطيك ما تتمني، تسلمي، يعطيكم حتى أنتم ما يتمنوا يا رب العالمين. إن شاء الله لنا اللقاء، وبارك الله فيكم وتشرفت بكم. نوري بارك الله فيك على مكالمتك.

0: أيضا الناس اللي تتصل بنا على 092-150-59-99. اليوم موضوع الحلقة على السنة الهجرية، ولازم تعرفوا شيء. وقبل ما تعرفوا شيء ناخذ المكالمة. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين، مساء الخير أستاذ ملاك وكادر السرايا وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي،
1: وبيك أكثر أكيد أستاذ ملاك، وإن شاء الله ربي سنة خير علينا يا رب العالمين.
0: اللهم
1: إن شاء الله ربي حقق كل ما نتمنوه يا ربي، من يعني اللي مريض إن شاء الله يشفى، واللي عنده حد بعيد إن شاء الله يرجع.
0: اللهم أمين،
1: إن شاء الله ربي يرزق يا رب الذرية الصالحة يا رب العالمين. ربي يفتح عليك أنت وأستاذ يونس،
0: تسلمي، الله يعزك،
1: وربي يفتح علي أهلك أكيد وكل الناس اللي تبعي لك إن شاء الله، كلهم إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا يا رب العالمين، وربي يفرج علينا إن شاء الله، يرحم موتانا يا رب العالمين، ويرحم بوي وكل من توفى الأجل يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا
1: إن شاء الله يا ربي. وأنا ديما ندعي أصلا، نقول ربي يعطيني على قيس نيتي ديما، يعني من السنة اللي فاتت وتوى، بس لكن توى قعدت ديما في دعاء نقول يا رب العالمين إن شاء الله خاتمة، إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول ديما ندعي نقول يا ربي حسن الخاتمة.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: هذه المفروض ديما الواحد يدعاها ويدعي الستر حتى هي في الموت، لأن يعني الواحد ما يعلمش، لأن الله سبحانه وتعالى مرات أنت يعني طالع هيك فجأة ما تنجيش هاي موتة كيف تجي مرات، يعني فديما لما يقول الستر مش الستر النهائي، الستر يعني سترة شيء تاني، ستر حتى في الموت، يعني قصدي لما
0: صحيح.
1: الواحد يدعيها يعني دعوة، فديما الواحد يقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي،
1: يا ربي وربي يحفظ على كافة أستاذ المستمعين، وكل من عنده حد متوفي ربي يرحمه.
0: اللهم أمين.
1: كل من عنده حد مريض صلى الله عليه وسلم يعافيه، وكل الأخوة اللي يتصلوا يرسلوا معك ويرسلوا معك يعني على الفيس وعلى التيك توك وعلى يعني هذه مرة إن شاء الله ربي يفتح عليهم يا رب العالمين.
0: مبارك الله فيك يا بنت القربولي،
1: والأمهات والأباء جميعا يعني باش ندير الفرق يعني كلهم الحيوم. وهذه حبيت نخش معك نقول لك إن شاء الله سنة يا ربي سنة خير علينا كلنا يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، بارك الله فيك. تسلمي تسلمي تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا رب ويعطيك الوقت الطيب. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 092-150-59-99، 092-150-59-99، نكرر 092-150-59-99. طبعا بتحاولوا أكثر من مرة لأنه هو رقم واحد وعليه ضغط مش بسيط، يعني كلهم يحاولوا ان هم يكونوا معنا اليوم في حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم اليوم موضوع السنة الهجرية، احنا كمسلمين يهمنا اليوم هذا، نعتبره فيه يوم عظيم لانه يهمنا احنا كنا. بس الهجرة لازم انت تتعلم منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بحبه لمكة، ضحى بأن هو يخلي أولاده. شوف كده ضحى، هو ضحى ببعده لمكان ولادته ونشأته وطفولته، ضحى بكل شيء باش أنت أو أنتي يوصلك الدين وتكون مسلم ومسلمة وتشهد بأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا أثير.
2: أهلا مرحبا، مساء الخير.
0: يا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنتي طيبة وكل عام وأنتي بخير، ونحيي الشعب الليبي كافة الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، تفضل. أعطينا هاي فصلت المكالمة، حاول مرة تانية، فصلت المكالمة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. الناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، حتى أنتم نقرأ في تعليقاتكم، نحاول أني ما نقصرش معاكم. لكن عندنا تعليقات على الفيسبوك تقول لينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاك، كيف حالك؟ حال صحتك؟ ربي يعاونك كل عام وانت بخير بمناسبة السنة الهجرية، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا. ألو، السلام عليكم. وصلت المكالمة. إن شاء الله يا صبري، إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله يا رب. أم فروحة تقول ما يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا.
3: مرحبتين، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
3: سنة جديدة، صلوا بالخير والنعم والبركات يا ربي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله السنة مباركة على الجميع إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
3: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: زبطيني ولا؟
0: لا لا، الصوت مش غريب بس الاسم تبي لك تو.
3: تحياتي لجميع المستمعين.
0: دقيقة، اعطيني اول حرف من اسمك. مش نلاحظ
3: حرف الزين. حرف الزاء.
0: زينب. تحياتنا ليك يا زينب، مرحبا بك.
3: مرحبا بك، حالك مبارك.
0: باهي الحمد لله. تو عرفت الصوت، عرفت خلاص. هو انا عرفت الصوت بس راح مني الاسم، لكن الحمد لله ذاكرتي قويه بقى شوي.
3: الحرف الاول توقي صح.
0: ما هو الصوت عاد، الصوت قديش لي ما سمعت صوتك يا زينب؟
3: قديش لي يعني ثلاث لفات خفيت معك
0: ما كم قلتش. حق صح، ثلاث لفات ولا الحلقه اللي فاتت؟ لا
3: الجمعه ما طلعتيش.
0: لا كنت مباشر الجمعه. كيف؟
3: نعم
0: مباشر الجمعة.
3: معروف شفتك ما لقيت كي بعدين جينا العويلة الحق ما استمر.
0: لا هي معروفة الجمعة دائما للعويلة. زينب.
3: نعم.
0: اليوم نستغلوكم كمستمعين، نستغلوكم كمتصلين باش تدعونا وتدعي للناس المتواجدين. يلا
3: أقول لك إن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح على كل أمة محمد يا رب.
0: اللهم امين.
3: الله يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب.
0: اللهم امين.
3: وان شاء الله ربي يفرحك بعويه وشدي بين يديك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين، بارك الله فيك.
3: ربي يسعدك ويهنيك ان شاء الله، ويهني كل المستمعين والمستمعات. عمي عبد الله قميص نقول ان شاء الله ربي يفرحك بولادك ان شاء الله، تلاقي انت وياه ان شاء الله حي وصحيح. عمي عبد الحميد حتى هو ان شاء الله ربي يزيدك مشفيه يا ربي. عمي نجيب نقول له حتى هو ان شاء الله ربي يشفيه. عمي محمد الاغا ام زياد حتى هي ربي يحفظها يعطيها الوقت الطيب، رغم اني اتصلت بها لكن انا اشكر ما خفتش.
0: باهي احنا بالك مسكينه تحاول من بكري، لان راه واو تو تكلمي فيا خاش انتظار، في حد خاش انتظار.
3: ان شاء الله تكون هي.
0: ان شاء الله ان شاء الله، بس لك انا ما حصلتش الخط، بالله عليك وبلغي لها تحياتنا
3: ان شاء الله. خيطه مرحبا بالحج نقولها الحمد لله على سلامتها ان شاء الله، ربي يوفقك باي فرحك باي.
0: شكرا شكرا يا زينب، شكرا على المكالمه.
3: كيف مروحه؟
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
3: تحياتي كل المستمعين والمستمعات، ان شاء الله ربي يفتح عليهم ويعطيهم ما يتمنوا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب على المكالمه. شكرا شكرا.
3: تحياتي يا مع السلامه.
0: تحياتي لك، شكرا بارك الله فيك. شكرا. ام فروحه قالت ما نعطيش لاي حد اكبر من حجمه، ولما نمر بازمه نتذكر ان ما فيش حاجه اهم من الصحه. والله الصحة نعمة من النعم المنسية، ومنيتي للسنة الجديدة ربي حقق لي ما في قلبي، يوصلني للشيء اللي لي سنين نطمح نوصل له، ونتيقتي بربي كبيرة ومتأكدة إنها مش حينساني. إن شاء الله ربي حقق لك اللي في بالك يا أم فروحة. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
4: الحمد لله والله مصطفى تكتبك ولينا نقول نخلي صوتك ونحييكم ونسمعكم.
0: بس علي صوتك، علي صوتك، نسمعك بس صوتك بعيد.
4: قلت والله مصطفى حاول، قلت خلينا نحييكم.
0: يا مرحبا بيك وخيي، مرحبا بيك وخيي، متشرفين بيك والله.
5: أنس أي والله، ونبدا الناس تدعينا والله يغضوا الحق عندي امتحان ودعوت أربعين مستجابة إن شاء الله.
0: باي خلاص، لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ندعو له ان يجاوب وضوء ويكون احسن اجابه يا رب. بارك الله فيك على المشاركه، بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يحقق لك ما في بالك وان شاء الله تجيب الدرجه اللي تتمناها انت. يا كلهم قولوا لك بالنجاح، في الناس تدعي لك. باه ناخذ فاصل قصير يلا ونرجع باذن الله.

0: أحداث عهد مكة، أحداث عهد مكة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا عبر منصة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا. من برنامجكم دائما من القلب يبث يوم الأحد، ثلاثاء ويوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. الأنشودة اللي كانت قبل شوية في الفاصل طالبين الاسم المنشد، هني أحمد النفيس اسم المنشد، هذا لكل من بح. طبعا احنا لما حكينا على موضوع الهجرة وتكلمنا فيه وياريت نتعلم منه قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف إنه هو ضحى بكل شيء في سبيل إنه يوصل رسالته وفي سبيل إنه يوصلنا الدين الإسلامي، فضحى بحبه لمكة، ضحى ببعده عن أهله وعشيرته وأولاده، ضحى ببعده عن المكان اللي انولد فيه وكان عاش فيه طفولته ونشأته باش يوصلنا الدين الإسلامي ونكون احنا مسلمين ونشهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهجرة لما تعلمنا يا جماعة الخير، تعلمنا ان احيانا الله سبحانه وتعالى ياخذك من المكان اللي انت تحبه للمكان اللي نجيك، للمكان اللي انت مرات تعتقد انه هو خسارة ليك لما انت تخسر المكان اللي تحبه واللي متعلق فيه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما لديه حكمة لما ينقلك من مكان لمكان ومن ظرف لظرف ومن موقف لموقف. وأحيانا الموقف يكون مؤلم، علاش؟ باش إن الله سبحانه وتعالى ينجيك، لأن الله سبحانه وتعالى يعتبر في الرحيل هذا ما هوش خسارة ليك، تعتبر حماية إلهية من عنده ويحميك بقدرته، لأنه هو عالم بكل النوايا، عالم بكل الخفايا، عالم بكل شيء. فممكن انت حد جهدك وبصيرتك تشوف ان الشيء هذا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الخبايا اللي فيه، عالم الاسرار اللي فيه، وما هوش خيرة ليك فيبعد عليك فيرفعك لمكان اخر، يستاهلك لمكان، يقدرك، يحترمك، يضيف لك لحياتك بكل ما هو أفضل ليك. فخلونا دائما صريحين مع أنفسنا ونتعلم من السنة الهجرية اللي فاتت، شنو اللي تعلمناه. مكالمة. ألو، السلام عليكم. تمام، خلونا نتعلموا من السنة اللي فاتت، خلونا نكونوا صريحين مع أنفسنا ونواجه أنفسنا ونسأل أنفسنا، يعني فيش بس أنك أنت تسأل نفسك، يعني تجلس جلسة حوار مع نفسك، نقول احنا شهد العقل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الصوت بس.
2: كان يحمد وليت مرة ثانية.
1: مرحبتين بك.
2: ما هو سألتي سؤال عن شن تعلمت السنة اللي فاتت.
1: ايه شن تعلمت؟ هاي
2: والله والله تعلمنا، ما تعلمت منها كل شيء والله، لكن معناها نتبع في الأغاني ونتبع في الكورة وكل شيء، لكن لما بعد توفت المرحوم عرفت، تعلمت خديت درس ان الدنيا فاضية وراك ما خيرش الا صلاتك والقرآن، تلقى روحك فاضي شد السبحة وسبح، وذكر الله خير من هالكورة وخير من هالأغاني، وهذا اللي تعلمت منه.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
2: وإن شاء الله ربي حتينتي ربي، إن شاء الله جاه رسول الله والعرش من بنا محمد من ثم، إن شاء الله ما تطلع سنة السنة هي أني ربي يفرحك ببنية وعوية، إن شاء الله تفرح بي أنت والأستاذ يونس يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: والله يفرح بنتي قربولي حتى هي ويستر على كل بنية، كل بنية في بكل حوش لي بي، إن شاء الله ربي يقوي ساعتها السنة الجديدة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: وإن شاء الله يا رب تجي تفرحينا، تقولي لنا افرحوا لي، الحمد لله ربي رزقني انا واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يرزق الجميع.
2: رسول الله والعرش من سلام محمد من سماه وسنه جديده.
1: اللهم امين يا رب.
2: ان شاء الله يا اخيتي ملاك ربي يفرحك على كاسنيتك.
1: اللهم امين يا رب العالمين، نفرح لما تقولي لي كاسنيتك، انا نفرح صراحه.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرحتك تكمل يا رب، ان شاء الله ان شاء الله نفرح معاك بالاتصالات وبالرسائل. تقولي لنا ربي رزقنا ان شاء الله يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: من دعوة تبصير من وسط قلبه،
1: بارك الله فيك
2: يا رسول الله والعرش من محمد من سماء، ان شاء الله ربي يكمل عليك فرحتك انت واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك
2: جميعا، وخليك في رعاية الله ان شاء الله.
1: تسلم يا اخونا احمد، بارك الله فيك، شكرا شكرا على الدعوة الجميلة، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم من الذرية يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق للذرية، إن شاء الله ربي يفرحهم كلهم، لأن والله فيه ناس تصبر على المواضيع هذه، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع باللي يتمناه قلبه يا رب. بح رجوعا بموضوعنا لليوم، السنة الهجرية وعيدنا كمسلمين، لازم نتعلموا السنة اللي فاتت شنو اللي تعلمناه، شن اللي ندمنا عليه. معنى ندم، كلمة الندم هذه مفروض ما هيش في قاموس نحن، لأن أي حاجة قدمها لله، لوجه الله، ومن اللي يستحق يكون في حياتك، ومن اللي أنت لازم تهجره هجرا جميلا. أحيانا أكبر هجرة هي انك انت تترك النسخه القديمه منك. النسخه القديمه شن هي؟ هل بقى كانوا يعانوا من نفس الاشكاليه كلكم؟ في اللي يقول لك انا كنت نسامح هلبا في اغلاط هلبا زلات هلبا على حساب نفسي وعلى حساب راحتي. وعليكم السلام لكل من جاء. وفي اللي يقول لك أنا نسكت هلبع لدرجة أن أنا نبدأ موجوع، مكسور، مخدول، مظلوم، واكلين حقي. في ناس تقول لك أنا نرضي في ناس اللي حواليا وننسى في نفسي، نرضي فيهم بكل ما أوتيت من قوة، من جهد، من راحة بال نفسيا معنويا إلى ما ذلك، فننسى في روحي، والنفس لا حق علي. هذه هي النسخة اللي لازم احنا نتخلص منها. وسامح كريم، وأن الله غفور رحيم، سامح، العفو عند المقدرة، سامح بس باللي تقدر عليه، سامح وحط حدود في حياتك، ما تسكتش وانت موجوع، ما تسكتش وانت مخدول، ما تسكتش وانت مظلوم واكلي لك حقك. رد بالك ترضي نفسك، عفوا ترضي الناس عليه حساب نفسك، لان مهما تقدم لهم الناس اللي حواليك مش هيحسوا بي بي بي بالنعمة اللي هم فيها او بالعطاء اللي تعطي فيه، فأنت تقعد تستهلك في نفسك، تستنزف في نفسك، وتستنزف في عطائك ومجهودك في سبيل رضاء الناس. تقولش لا والله الإنسان هذا يستاهل، أوكي الناس اللي تستاهل فعلا، بس مرات أنت لما تعطي تعطي تعطي لين تحس روحك خلاص استنزفت كل شيء. فنتمنى انكم انتم تفهموا الموضوع هذا. ام رحمه تقول كل حد يتعامل باصله بما يملي عليه ضميره. ايه ردوا بالكم تقولوا لا والله الانسان يا الله يا كريم كثرة السماح مدلة. وعليكم السلام لكل من جاء. مش ديما تسامح، مش ديما تسكت. السكوت مرات يقول لك علامة الرضا، السكوت كذا. السكوت فيه مواضع معينة ومواقف معينة، بس مش كل شيء سكوت يا جماعة الخير، خاصة لما تكون انت موجوع، خاصة لما تكون انت مكسور، خاصة لو تكون انت مخذول، خاصة لما تكون مظلوم، خاصة لما تكون انت مظلوم. رد بالك تسكت، رد بالك تسكت ولا ترضي الا نفسك. من بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدك. ارضي نفسك. تعلمت نضع حدودا صحية في علاقاتي ونحترم احتياجاتي كما احترم احتياجات الاخرين. جميل جميل. فلهذا تعلموا من الهجرة، وهجروا كل ما تحسوا روحكم انكم انتم تقدموا في شيء ولا تديروا في شيء في خدمتكم في حياتكم الاجتماعية، في شيء ما لقيتوش الشخص هذا مقدر الشيء هذا، ابتعد. اهجره هجرا جميلا. اعفو، سامح، لكن حطه في خانة معينة او في مكانة معينة خلاص، او المكان الغلط او البيئة السلبية اهجرها. انا تقول اعتزل ما يؤذيك، يا والله. فابتعدوا على الاماكن السلبية، الأشخاص السلبيين، بيئة العمل السلبية، كل شيء يستنزف في راحتك وعطائك ومجهودك ونفسيتك، كل شيء، أي حاجة تستنزف تحس أنك أنت قاعد البطارية متاعك تنزل خلاص، هنا أهجر المكان هجرا جميلا. زهرة الياسمين تقول فعل الاعتزال في بعض الناس راحة نفسية. أم رحمة تقول عموما أرقد وانت مظلوم ولا ترقد وانت ظالم، وربي يتولى. أكيد ربي يتولى، وربي ياخذ حق دائما الشخص المظلوم ويسكر في الحسابات. فتعلموا الدرس هذا اللي قاعدين نحكوا فيه، لأن مرات ما تلقاش حد ينصحك، مرات أنت نقول إحنا عندك عادة سيئة أو عندك عادة سيئة أو تحس أنك أنت مقصر تجاه الله سبحانه وتعالى، فهجر عاداتك وهجر التقصير، وحاول أنك أنت دائما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. اي شيء تحس انه فيه تقصير وفيه استنزاف لنفسك ابتعد عليه وهجره، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش كل شيء احنا نشوفوه ونحبوه معنا هذا هو المكان اللي بيقعد لنا وهذا هو الشيء اللي بيقعد معانا وبيمشي معانا طول حياتنا، لا بالعكس. مرات الله سبحانه وتعالى ياخذ منك لمكانه هو في ليلة وضحاها بدون ما تحس، بعدين تستوعب ان هالمكان هذا ما هوش ليك، والمكان هذا مش لايق بيك. فهمتوا؟ فردوا بالكم تقولوا لا كيف احنا الله سبحانه وتعالى قاعد ياخذ منا في اشياء نحبوها وكذا. الله سبحانه وتعالى لما ياخذ شيء لحكمه الهيه، الحكمه هذه ما تعرفهاش في الظرف الحالي، تعرفها بعد وقت. تكتشفها بعد وقت. فدائما أهجروا الأشياء هجرا جميلا، وابتعدوا على الأشياء اللي تاخذ منكم بدل ما تعطيكم. ابتعدوا على أشياء مش مقدرتكم، طبيعة عمل مثلا تقولش لا والله صاحب العمل الله غالب رزقي وكذا واحد، وتخاف تتكلم مثلا. لا، إذا كان المكان اللي تشتغل فيه قاعد يستنزف فيك وما فيش مردود يليق بيك أو يليق بشغلك، ابتعد. الرزق على ربي والعاطي حي، لا مديرك ولا أي حد بيعطيك في الدنيا. الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، لكن ما ترضاش على روحك انك انت تتحمل شيء على خاطر شيء. فابتعدوا كل البعد. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الخمسة دقائق الأخيرة أو عفوا الأربعة دقائق الأخيرة اللي بنختموا فيهم، ومرة بنختم فيه توقيتي على فكرة. بعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ملاك محمود.
0: أهلا وسهلا، تفضل، مرحبا بك. أمسية
1: طيبة ليك ولكل من لي علاقة براديو التراث وكل
0: سرايا سرايا،
1: وكل سنة وانتم إن شاء الله طيبين بخير بصحة جيدة. الحمد لله اللي أعطانا ربك الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام بعد الجهل وبعد يعني الحمد لله الحمد لله بنعمة الإسلام نحمد الله عليها. والله والله دافع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى ويعني وتحمل وكذا وحاجات زي هذه، بس هاي تعتبر بصمة لي. وبما أن شوف احنا ماذا بينا نشوف السنة اللي فاتت شماش قصرنا باش دلنا وكذا، بس احنا نتوى ان شاء الله العمادة نقوم ونزيدوا رسم العبادة ورسم الكذا لصندوق العام اللي هو القلب. وان بش عطا عليك ونجي التأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والله صبر يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، اللهم امين يا رب العالمين. ريحاب تقول مساء السعاده للوجوه البشوشه وللقلوب التي لا تحمل الا الود والمحبه، وللارواح التي تشبه الورد جمالا وتشبه النسيم لطفا ورقه. مساء الخيرات، مساء الخيرات يا ريحاب. شكرا يا مياره، شكرا، جزاك الله خيرا حتى انت، وكل عام وانتم بخير بنت الشهيد. خلوني نختم هاي ختامنا كالعادة. في ختامنا في الحلقة الجميلة هذه مع بداية السنة الهجرية، نتمنى من الله أن تكون سنة خير وبركة وسكينة على الجميع. خلوها بداية مختلفة، سامحوا، صالحوا، قربوا من الله أكتر وأكتر، وأبدوا بصفحة أنظف وأهدى. ما تخلوش العام الجديد مجرد رقم زاد في العمر، خلوه أثر يبان في الروح في القلب في علاقتكم بالله وبالناس. ونبي نقول حاجة من القلب إلى القلب، بنقول حاجة من القلب إلى القلب يا جماعة الخير، يعني كلام طالع من قلبي. مش مهم شن صار السنة اللي فاتت، مش مهم، مش مهم كم مرة طحت، المهم إنك أنت ما توقفش، المهم إنك أنت تستمر. سنة جديدة هجرية معناها مازال عندك فرصة، مازال عندك أمل، ومازال عندك باب مفتوح مع رب العالمين. ولو القلب متعب، ولو روحك تعبت وقلبك تعب وبالك تعب، لازم تبدأ السنة جديدة بدعوة صادقة من قلبك لله سبحانه وتعالى. تبدأها بشني؟ يا رب اصلحني وبدل حالي لأحسن حال وأفضل حال. واللهم اجعل هذا العام الهجري عاما مليئا بالفرج بعد الضيق، وبالفرح بعد الحزن، وبالطمانينة بعد التعب. كل سنة وانتم بخير، سنة هجرية مباركة عليكم وعلى أحبابكم وعلى ناسكم، على مستمعينا وعلى متابعينا اللي تابعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي دائما من القلب إلى القلب، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله يوم أمتى؟ يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا اف ام،
5: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.

حُجَّةً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم.

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يملكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما

فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا

الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالرؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا

وجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

أطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

الآيات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن

أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

أهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

الحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم صاد.

فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا

الطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات.

نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا

أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن

تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا.

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: مرة أخرى مع القرآن ولكن من زوايا مختلفة.
1: طيب الله يبارك فيك دكتور، هل من ثمة قواعد أخرى في متعلقة بالفهم الصحيح؟
2: والله أنا قلت لك يا أستاذ فداء أنها يعني القواعد والموجهات في هذا الموضوع كثيرة جدا، يعني منها الانتباه لأسماء صور القرآن لأن هذه تغذي فهمك للقرآن، منها الانتباه لموضوعات القرآن، وهذه موضوعات يعني الناس عادة يتتبعون الآيات يحاول يفهم كل آية بنفسها لكن لا ينظر إلى موضوع الصورة. موضوع الصورة مهم جدا في فهم كثير من الظواهر التي تجدها داخل الصورة.
0: ماذا تعني بموضوع الصورة؟
2: يعني مثلا صورة الحجرات لها موضوع، صورة البقرة لها موضوع، صورة العمران لها موضوع، كل صورة لها موضوع أساسي. هذا الموضوع يجب أن تفهم الآيات من خلاله. وأنت أحيانا ما أعطيك مثال، الله عز وجل يكرر كثيرا من القصص مثلا، أنت لا يمكن أن تفهم المقصد من التكرار إذا لم تفهم السياق الذي جاءت فيه القصة. يعني مثلا الله عز وجل كرر قصة إبليس،
0: صحيح،
2: لكن هذا التكرار ليس على وجه التماثل، وإنما كل مرة يكرر هناك زاوية أخرى مرتبطة بموضوع الصورة،
0: هناك وعي مختلف،
2: طبعا هناك زاوية يريد أن يلفت نظرك إليها، هذه الزاوية مرتبطة بموضوع الصورة.
0: يا سلام.
2: يعني شوف مثلا لما جاء بقصة إبليس في البقرة ما توسع مع الشيطان، فقط آية واحدة، لكن توسع مع الملائكة، حوار الملائكة لم يتكرر،
0: صحيح،
2: لكن إبليس تكرر، تمام ولا لا؟ لماذا؟ لأن سورة البقرة هي تتحدث عن التكليف وتتحدث عن أهم قضية في التكليف وهي التسليم لله عز وجل، تمام؟ منذ البداية حتى أن فكرة التسليم فكرة أساسية في سورة البقرة، لما قال هدى للمتقين أول صفة ما هي؟
0: الذين يؤمنون بالغيب.
2: الذين يؤمنون بالغيب، نحن لا نقف عند هذه الآية، معنى تبدو غريبة، المفروض يعني أو المتوقع أن يقال الذين يؤمنون بالله، عرفت؟ الذين يؤمنون بالغيب على فكرة لم تتكرر، يعني لا توجد آية أخرى تتكلم عن يؤمنون بالغيب أو الإيمان بالغيب كخاصية من خصائص المؤمن، هنا فقط لأن الغيب هو ما لا يعرف والمجهول، تمام؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني من حيث لا يعرف، تمام؟ فأنت الآن أحيانا الله عز وجل يعطيك تكليفا وأنت لا تعرف ما هو المقصد لكن يجب أن تسلم، ولذلك سورة البقرة تعالج هذه القضية، قضية التسليم في مثال البعوضة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، خلاص من الذي ضرب مثال البعوضة؟ الله عز وجل، إذن انتهى الموضوع، وأما الذين كفروا
0: فيقولون ماذا؟
2: ماذا أراد الله به؟ لا أنا ما اقتنعنا، نحتاج أن نقتنع، فهنا مشكلة التسليم، يجي عند موضوع خلق نجاعلهم في الأرض خليفة، الملائكة سلمت، إبليس ما سلم، فهو بس ناقش هذه القضية من زاوية التسليم، لما راح في سورة صاد، لا توسع مع حجج الشيطان، لماذا؟ لأن سورة صاد تتعرض لحجج الكافرين، هذا موضوعها الأساسي، لذلك في البداية بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عناد لديهم حجج، ها بس حجج باطلة كلها، فهنا في هذا السياق ناسب أن يتوسع مع الشيطان، لم يناسب أن يتوسع في مع الشيطان في سورة البقرة، لذلك لما تمشي مع سورة البقرة بعد ذلك بني إسرائيل جاء في قضية التسليم والتسمية في البقرة لأنها متعلقة أيضا بالتسليم، ما سلمهم من البداية لما أمرهم بأن يذبحوا بقرة، بعدين كل الأمور تجدها تعود إلى فكرة التسليم. لما قال الله طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، عرفت؟ إلا من اغترف غرفة بيده، ليش؟ إيش الحكمة؟ التسليم، تتعلم أن تسلم، يعني كان يقدر يسمح لك غرفتين ثلاثة أربعة، بس هنا يريد أن يربيك على التسليم للتكليف
0: اللي هو موضوع سورة البقرة،
2: اللي هو موضوع سورة البقرة، لذلك لما تفهم هذا الموضوع تعرف لماذا تناول قصة إبليس بهذا المستوى، ولماذا تناول قصة بني إسرائيل بهذه الطريقة، ولماذا ذكر البقرة، تفهم هذه المعطيات. نفس الشيء لما تأتي عند سورة الرعد مثلا، سورة الرعد موضوعها يدور على فكرة لماذا لا تكون هناك معجزة حسية، هذا السؤال حاول المشركون أن يشغبوا على النبي عليه السلام وأن يكرروا عليه هذه الفكرة، أن لا أنت تريد أن تقنعنا أنك نبي، خليك مثل الأنبياء السابقين، موسى عند عصا، عيسى كان يحيي الموتى إلى آخره، أين معجزاتك الحسية، تمام؟ ويبدو أن النبي عليه السلام كان يتشوف إلى وجود مثل هذه المعجزات الحسية، تمام؟ لكن الله عز وجل يقال لكل أجل كتاب، بعض المفسرين والعلماء قالوا هي المفترض أن تكون لكل كتاب أجل، يعني الكتاب مثلا التوراة له أجل إلى مجيء الإنجيل ثم انتهى، والإنجيل إلى مجيء القرآن ثم ينتهي، والقرآن يستمر إلى يوم القيامة ثم ينتهي، لا، لكن الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، يعني لكل زمن حكم مختلف، الكتاب يأتي بمعنى أحيانا الحكم، كتابا موقوتا يعني حكم مؤقت، فبالتالي هنا يقول إذا جئت لكم بمعجزة حسية قد تقتنعون وتنبهرون، لكن بعد ذلك الأجيال الأخرى من يقنعها؟ وهي معجزة خاتمة، لابد أن تكون معجزة خاتمة، وحتى تكون معجزة خاتمة تستمر إلى يوم القيامة، يجب أن تستمر في حالة الإدهاش والإبهار، وهذا لا يمكن إلا أن تكون معجزة عقلية. لذلك اسم الصورة ما هو؟ صورة الرعد. الرعد إيش فكرته؟ صوت قوي يدعو إلى الانبهار لكنه يستمر ثواني قليلة ثم ينتهي، لا يستمر، ليس له أثر. فالمعجزة الحسية نعم ستبهركم ويكون صوتها عاليا لكن لن يكون لها أثر. أما القرآن فإلى اليوم نعيش حالة تراكم من الانبهارات لا يتخيلها الإنسان،
0: لا إله.
2: وهذه من الآن لما تتعرف على موضوع الصورة، نفس الشيء لما تجي عند صورة الحجرات. صورة الحجرات لها موضوع كامل، أنا ذكرت قبل قليل بس يمكن ما توسعنا في موضوع أسماء الصورة. اسمها صورة الحجرات صح؟ ما معنى الحجرات؟ الحجرات واحدها حجرة،
0: غرف،
2: أيوة، الأرض المحجورة بسور، تمام؟ وهذا السور يهدف أن يحميك في غرفتك صح ولا لا؟ أو في حجرتك. الآن صورة الحجرات كلها تتحدث عن القواعد التي تشكل سورا تحمي المجتمع.
0: عجيب.
2: أيوة، منذ البداية تقدير ذو المقام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، احترام الخصوصيات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إن جاءكم فاسق، التثبت في الأخبار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح، لا تترك أي مشكلة في المجتمع دون أن تبادر بإصلاحها ولو كانت صغيرة، لابد أن تبادر بالإصلاح حتى تنتهي المشكلة في في في مطلعها. ثم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم، أصلح لنا التصورات، أن إذا تصورنا أن أن أن أننا إخوة فقطعا سوف نتصالح. هو ما قال إنما المؤمنون إخوة فلا تختلفوا، لا، لأن الأخوة يختلفون،
0: صحيح،
2: صح ولا لا؟ لكن الأخوة لا يستمرون في الاختلاف. أنا اليوم زعلان عليك وبكرة زعلان عليك، بس سألتقي معك غدا على مناسبة أخي أو ابن أخي أو إلى آخره، سنلتقي وفي النهاية سوف نتصالح، مثل ما يقولون دربك علي ودربي عليك، ما راح نتفارق. فلذلك مآل الأخوة للإصلاح، لذلك الأخوة لا تنفي الاختلاف ولكن تنفي الاستمرار على الاختلاف. فهنا التعبير القرآني كان عجيب، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم ذكر الإساءات،
0: السخرية،
2: أي الإساءات الظاهرة المباشرة وهي ثلاثة، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ثم ذكر الإساءات غير المباشرة،
0: الغيبة،
2: سوء الظن والغيبة والتجسس، تمام؟ ثم ذكر القاعدة التي تحمي الاجتماع الإنساني وهي التعارف، تمام؟ وكل مشكلة من هذه المشكلات يأتي بحلها. وأحيانا شوف مثلا ولا تلمزوا أنفسكم، كلمتين فيها المشكلة وفيها الحل. أي اللمز مشكلة صح؟
0: نفسك أنت تلمز نفسك، أيوة، تلمز أخاك.
2: هو يقول لك لأن اللمز هو الإساءة بطريقة غير مباشرة اللي نسميها اليوم حنا

0: كيف موضوع الأعراف في النهاية. فلذلك الانتباه لموضوع الصورة يعينك على الفهم. أعطيك مثال آخر، وإذا طولت قول لي طولت، أنا ما عندي مشكلة، أنتقل لموضوع آخر. شوف مثلا التعريفات، أنت أحيانا تستغرب أن القرآن يأتي بالتعريفات بطريقة مختلفة عن الصناعة المنطقية التقليدية. يعني في علم المنطق لما يعرفون المفهوم يأتون بكل عناصره ويسمونه الحد الجامع المانع. في القرآن لا يهتم بذكر كل عناصر المفهوم، وإنما يذكر العناصر المتعلقة بموضوع الصورة المتعلقة بالسياق. مثلا لما يعرف المؤمنين لا يذكر كل عناصر الإيمان، وإنما يذكر العناصر المتعلقة فقط بموضوع الصورة والتي يحتاج وتلائم السياق. كيف؟ مثلا لما جاء عند العرب في سورة الحجرات قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بدأ بعدم الارتياب. ليش؟ لأن مشكلة العرب في اليقين، دائما عندهم شك، ها أصحاب غنيمة. لذلك الله عز وجل يقول قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا
1: لكن قولوا أسلم.
0: قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه أنتم عندكم شك ورايب. لكن لما جاء في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين ماذا قال؟ تكلم عن الإعراض، الذين هم عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. الآن بماذا قال والذين هم عن اللغو معرضون؟ كخاصية ثانية، يعني تخيل ذكرها الخاصية الثانية. أنت اليوم لو جئت بأي شخص وقلت له أذكر لي أول 10 خصائص للمؤمن، غالبا لن تجد خاصية الإعراض عن اللغو من هذه الخصائص.
1: طبعا
0: صح؟
1: صحيح.
0: فلماذا هنا ذكرها رقم 2؟ لأنها تناسب موضوع الصورة. صورة المؤمنون تتحدث عن التحديات التي يواجهها المؤمن حينما ينتمي إلى الإيمان. فالله عز وجل والإعراض عن اللغو هو من أكثر الأدوات التي تحميك من التحديات، لأنك أنت إذا واجهت كل تحدي ولو تحدي ساذج وأرهقت نفسك معه لن تستطيع الاستمرار. لذلك الإعراض عن اللغو صمام أمان لك في التعامل مع التحديات التي تواجهها في حياتك كمؤمن. لذلك هنا ناسب أن يقدمه. لكن كيف عرفنا أنه ناسب هنا التقديم؟ لولا أن عرفنا قبل ذلك موضوع صورة المؤمنون. وهكذا دائما معرفة موضوع الصورة يسهم بأن نتعرف على بعض الظواهر اللي موجودة في القرآن.
1: الله يرضى عنك دكتور ويجزيك الخير واجعل ذلك في ميزان حسناتك. طيب إحنا الآن تحدثنا عن موجهات وقواعد لتفعيل القرآن في واقعنا، ثم انتقلنا إلى موجهات مسبقة للفهم الصحيح للقرآن والتعامل معه، وهذه القواعد كفيلة بأن يفتح القرآن أبوابه لنا وندرك معانيه ومقاصده.
0: هذا صحيح، لكن من حيث الأصل، يعني قد تكون عندك هذه القواعد وغير هذه القواعد ومع ذلك لا تنتفع بالقرآن ولا يفتح لك القرآن أبوابه. لأن القضية ليست فقط بالعلم، أيضا القلب. أحيانا عندنا مشاكل لازم نعالجها في تعاملنا مع القرآن. يعني لدينا مثلا أزمة الثقة، مشكلة الثقة في التعامل مع القرآن. هل نحن فعلا نثق بالقرآن ثقة مطلقة؟ لأن نحن نقول أجمل كلام عن القرآن وأحسن كلام عن القرآن، لكن لما ننظر إلى واقعنا نرى شيئا مختلفا. نرى أن المسلمين يسارعون لتحصيل المعارف وإجابات أسئلتهم من خارج القرآن. يعني لما تأتي سؤال تربوي، سؤال معرفي، سؤال اجتماعي، سؤال متعلق ب، يبحثون عن إجاباتهم خارج القرآن. الآن لما نقول مثلا كيف نطور نموذجا تربويا، سيذهبون إلى كل الكتب إلى القرآن. هذا الأصل، يعني هذا الذي أراه أنا في الحقل البحثي والعلمي، أنهم يلجؤون دائما إلى خارج القرآن، ثم تسمع أجمل كلام عن القرآن. هذا نوع من التناقض. يعني تتخيل أنك أنت موظف في وزارة والوزير يقول لك يا أخي أنت أكثر موظف أنا أثق بعقليته وأنا منبهر بعبقريتك، ومع ذلك كلما جاءته قضية يعرضها على جميع الموظفين إلا أنت، أو على الأقل إذا عرضها عليك يأتيك آخر واحد ثم يقول لك أنا أثق بك ثقة مطلقة. شيء طبيعي أنك ستراه متناقضا. هكذا حالنا مع القرآن، نقول نحن نثق به ثقة مطلقة، ثم نطور نماذجنا المعرفية، نبني مؤسساتنا كلها بناء على قيم غير قرآنية، بناء على معرفة غير قرآنية. ليش؟ يعني أحيانا يجي شخص يقول لك، وباحث تربوي يقول كيف أطور يعني نموذج تربوي للأبناء، من أين أبدأ، أعطيني كتبا. تقول له ارجع لسورة لقمان، قدم نموذجا تربويا رائعا جدا في التعامل مع الأبناء، انطلق من التصورات، تصحيح التصورات، ثم لتصحيح الممارسات، ثم ربطها ببعضها. يقول لك يعني بس أوكي جيد، عطني يعني كتب أخرى، يعني أسماء أخرى. هو غير مقتنع. ودائما على فكرة الناس لما تتكلم معهم عن أن القرآن لديه نماذج معرفية ولديه، يشعر أنك تبالغ. وبعضهم يصرح يقول لك أنت تبالغ. ليش؟ هو سقفه متدني في التعامل مع القرآن. عرفت؟ ثقته ليست عالية بالقرآن. يعتقد أن القرآن جاء فقط بس للحلال والحرام وقصص الأنبياء وكم موضوع وخلصنا. لكن على مستوى صناعة المعارف، لا يعتقد أن القرآن قدم شيئا كثيرا في هذه النقطة.

0: كيف نسترد ثقتنا بالقرآن؟
1: أولا يجب أن تثق بالمنزل بالمصدر. أنت أليس لديك ثقة مطلقة بالله عز وجل؟ طيب أليس الله عز وجل كلي الحكمة وكلي الإرادة وكلي العلم؟ فهذا الكتاب جاء من خالق هذا الكون كله، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة، ولا يريد بنا إلا الخير، يعني كلي العلم وكلي الخير. فبالتالي نعرف أن هذا الكتاب جاء ليهدينا التي هي أقوم. فالحياة كلها تقوم بالقرآن. فأنا لما أريد أن أقوم الحياة السياسية يجب أن أقومها بناء على القرآن. لما أريد أن أقوم الحياة التربوية يجب أن أقومها بناء على القرآن. لما أريد أن أقوم الحياة الاجتماعية أقومها بناء على القرآن. هذا الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل نحن نثق بهذه الآية فعلا ونطبقها عمليا؟ لأن إذا كنا نثق بها يجب أن نراها مجسدة. لذلك مشروع مركزية القرآن ما هو؟ مشروع مركزية القرآن يهدف إلى تحويل الإيمان بهذه الآية إلى واقع عملي. كيف نجعل جميع مجالات الحياة مقومة بالقرآن؟ لأن القرآن تكلم عن جميع مجالات الحياة. سورة التوبة والأنفال مثلا تحدثت عن نموذج سياسي متكامل للنظام السياسي وللعلاقات الدولية. سورة النحل تتحدث عن نموذج معرفي. سورة الحجرات تتحدث عن نموذج اجتماعي. وهكذا تجد القرآن يتحدث عن كل النماذج. بس المشكلة أن كثيرا من المسلمين لا يثق، يعطي وقته أكثر بكثير مثلا لكتابات الفلاسفة والأدبيات الغربية، ثم لما يأتي عند القرآن يعطيه كذا ختمة سريعة ثم يقول ما وجدت شيئا في القرآن. طيب كيف ما وجدت شيئا في القرآن؟ أنت عطيت القرآن وقتا كما عطيت الكتب الأخرى؟ يعني بعضهم يجلس مع بعض الكتابات وبعض الرموز سنة سنتين حتى في التعامل مع مفكرين معروفين أو أسماء من العلماء السابقين، يجلس معنا سنة سنتين، وبعضهم يكون طول حياته متخصص فيه. طيب هل أعطيت مثل هذا الوقت لسورة الرعد، لسورة هود، لسورة يوسف؟ لا، أو حتى 10% من هذا الوقت. طيب كيف أنت مثلا مقتنع أنك لن تفهم ابن تيمي إلا إذا جلست 5 سنوات 10 سنوات في قراءة أدبيات ابن تيمي أو الغزالي أبي حامد أو ابن رشد أو غيره أو حتى الفلاسفة الغربيين؟ تجلس، أنا نفسي مثلا جلست مع باروخ سبينوزا مثلا 6 أشهر لأن شعرت أنه المادة المعرفية فيه هائلة، وبدأت أشتغل في تفكيك تصوراتي تجاه الدين تجاه السياسي إلى آخره. نعطي أوقاتنا للمفكرين لما نتكلم معهم، لكن لما نأتي عند القرآن يلا أقرأ بشكل سريع، بعدين أنت طلع الدعاوى الكبرى هذا. القرآن ليس فيه نظرية سياسية، القرآن ليس فيه نموذج معرفي، القرآن لماذا؟ لأننا قراءة عجلة، وبعد ذلك في النهاية نحكم على القرآن بناء على هذه القراءة. بعض الناس يقول أصلا ما تقدر تحكم على الشاطبي الموافقات إلا إذا قرأته 6-7 مرات. طيب أنت الآن الشاطبي مجلدات ضخمة وتكلم عن موضوعات ثقيلة، يعني أنت لما تقرأ المجلدات الأولى يعني من الوزن الثقيل، ومع ذلك في جلد في قراءته. طيب نفس الموضوع لما ينتقل إلى القرآن يختفي هذا الجلد. لذلك عندنا مشكلة أننا لا نعطي القرآن حقه من البحث ومن الاستخراج الكنوز. هذه لا تأتي يعني عرضا في قراءة سريعة وعجلة، لا، لابد أن يأخذ حقه من النظر. هذه نقطة، أنك تثق بالمصدر. لما تعرف الله عز وجل مثل ما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين، هذا الكتاب من الذي خلقني، إذن هو الذي يتضمن هدايتي في هذه الحياة. هكذا تكون الثقة مطلقة بكتاب الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي تخلق ثقة بالقرآن أن تتعرف على مضامينه. يعني هناك الثقة تستمد من مضمون القرآن. أنت لما تتعرف على مضامين القرآن تنبهر وتصل إلى مستوى من اليقين المطلق بالقرآن، وتصل إلى مستوى من اليقين تجزم يقينا أن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من عند الله عز وجل. طبعا حالة التكامل في تناول القضايا مبهرة، يعني لا يمكن أن يكون بشر كتبها. يعني تخيل أنت الآن لو قلت لأي شخص أن يعطيك تصورا لضبط العلاقات الاجتماعية، كم سيكتب؟ يكتب مجلدات أو يكتب مثلا 100 الصفحات. القرآن في سورة الحجرات فقط 2.5 صفحات. أعطاك ما يضبط هذا المجتمع من بداية المرجعية إلى نهاية الممارسات. نعم، ضبط لك كل ما يتعلق بهذا الأمر. بدأ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أهم شيء المرجعية. شوف ضبط لك هنا البوصلة، لأنه سيذكر في سورة الحجرات مثل ما ذكرنا قبل قليل القواعد الاجتماعية. لكن ما فائدة القواعد الاجتماعية بدون مرجعية اجتماعية؟ يعني هذه القواعد الاجتماعية ما هو الضابط فيها؟ ما هي مرجعيتها؟ لابد من مرجعية راشدة. لا يمكن أن تبني مجتمعا راشدا بدون مرجعية راشدة. لذلك إذا اختلت المرجعية اختلت القواعد. لذلك الآن سنقيم ملتقى عن الأسرة عنوانه ماذا؟ أسرة راشدة بمرجعية راشدة. لا يمكن أن تصنع أسرة راشدة وسياسات أسرية راشدة إذا كنا نعيش تضارب في المرجعيات. لذلك من يقدم على الله ورسوله على القرآن والسنة مرجعية أخرى لن تنضبط عنده البوصلة في صناعة القواعد والقوانين الحاكمة للمجتمع. أول خطوة هو ضبط المرجع. شوف هذا المنهج العظيم، ضبط لك أولا البوصلة ثم بعد ذلك انتقل إلى ما بعدها من القواعد. هذا منهج متكامل. انظر مثلا في نظرية المعرفة، لما تقرأ في الأدبيات الغربية تجدهم توسعوا جدا في حديث نظرية المعرفة، ابتداء من فرانسيس بيكون وديفيد هيوم وديكارت وباروخ سبينوزا ويعني الفلاسفة الكبار مونتسكيو غيره إلى آخره. لكن لما تنتقل من هذا الحقل، حتى لو انتقلت إلى علماء الإسلام سابقا مثل أبي حمد الغزالي وابن رشد وغيره، إذا قرأت لهؤلاء ثم انتقلت إلى سورة النحل ستجد منطق مختلف، منهج مختلف. هذه الكتابات المتعلقة بنظرية المعرفة تفتح لك ملفات كثيرة صحيح، وتوسع مداركك وتوسع عقلك في النظر وزوايا مختلفة، لكن لا تقدم لك إجابات مريحة، لا تقدم لك إجابات مرضية، وإنما هي أفاق مفتوحة لكن لا تعرف أين تنتهي. لما تذهب إلى سورة النحل توضح لك بوضوح ما هي مصادر المعرفة، ما هي طبيعة المعرفة، ما هي حدود المعرفة، ما هي عوائق المعرفة، ما هي وسائل المعرفة، ما هي غايات المعرفة. بل شوف أنت موضوع عوائق المعرفة، هذا المبحث لا يأخذ أهمية كبيرة عند الفلاسفة لكنه جوهري في القرآن، لأن أحيانا المعرفة تكون واضحة بس المشكلة في العوائق، لذلك يفصل في العوائق. القرآن هنا يقدم المعرفة بطريقة مختلفة شوي عن الفلاسفة. ليش؟ يقول أن القرآن يحدثنا عن المعرفة أن حركة المعرفة منسجمة مع حركة النفس، لا يمكن أن تفصل بينهم. إذا أردت أن تفهم كيف تتحرك المعرفة في عقل الإنسان يجب أن تفهم كيف تتحرك حركة النفس، لذلك هو يجمع بينهما، يتكلم عن المعرفة ويذكرك العوائق النفسية المتعلقة بها. لذلك الفصل بين المعرفة النفسية والمعارف الأخرى الاجتماعية والتربوية وإلى آخره، هذا فصل متكلف نعيشه في الجامعات اليوم. يقول لك علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية، هذه لا يمكن أن نفصلها لأن كلها يجب أن تنطلق من فهم الإنسان. وحدة التحليل، وحدة البحث والدراسة هو الإنسان، والإنسان أساسه في الجانب النفسي. يعني كل التصرفات التي تراها الإنسان تعود إلى جانبه النفسي، سواء في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في غيرها من المجالات، هذه انعكاسات لتحيزات الإنسان النفسية ولقناعاته النفسية حتى لو في السياسة. يعني أنت اليوم تشوف ترامب في تعامله مع العالم، هو يعتمد على الجانب النفسي، كل القضية معتمدة على الجانب النفسي. يجي بتهديد عالي، ينظر ردة فعل صانع القرار الآخر، هل ارتبكت نفسه؟ هل مثلا يجي على الأوروبيين يقول أنا سأفرض عليكم 200% رسوم في الجمارك، ثم ينظر بعدين يقول خلاص 100% أوكي ممكن يكون الحين أهون صار، تمام؟ فهو دائما يعطي تهديدات عالية حتى يربك نفسية صانع القرار، ثم بعد ذلك ينزل معه أقل، لكن اللي صاحب الصلابة النفسية لا يتأثر. هنا بعدين ترامب ينسجم معه في في في المقام، لكن هو يعتمد هذا كثيرا. وهذا نفس الشيء تعامله مع التجار، لما تدخل أول شيء يعطيك سعر عالي، مثلا السلعة أصلا ب20 ريال، تدخل يقول لك 100 ريال، لا كيف 100 ريال، يقول لك خلاص 70، لا أنت تقول له 60 يقول لك خلاص 60 وهي ب20 ريال، بس لعب بنفسيتك شوي. القرآن دائما ينطلق أكثر فكرة يركز فيها الجانب النفسي، لأن إذا ضمن أن لديك صلابة نفسية سواء كنت صانع قرار سياسي في العلاقات الدولية سوف يختلف سلوكك، سواء كنت إنسانا عاديا تتعامل في البيع والشراء سيختلف سلوكك، سواء كنت رب أسرة سيختلف سلوكك. المسألة كلها متعلقة بالنفس الإنسانية، لذلك أنت تكون لديك بوصلة واضحة. هذا علاوة على أنه طبعا لما نقول أن القرآن يركز في الجانب الجانب النفسي لا يعني أنه لا يركز أيضا في بناء الوعي المعرفي والعقلي، نثر قواعد كثير لضبط صناعة الوعي المعرفي. مثلا القرآن ماذا يقول؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف العبارة، دعوة كبيرة، لن يدخل الجنة إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ماذا قال القرآن؟ تلك أمانيهم، هذه رغبات ليست حقائق. ليش؟ كمل الآية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تريدون أن تتحول هذه الرغبات إلى حقائق، هناك معيار بسيط حققه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا يفصل الآن بين التفكير الرغبوي والتفكير الحقيقي. علمني الآن القرآن هذا الأمر، إذا كانت قناعاتك مبنية على رغبات فأنت عندك تفكير رغبوي لا قيمة له.
0: أماني.
1: إذا أردت أن تنتقل إلى تفكير حقيقي يجب أن تبني على معطيات حقيقية، على أدلة وبراهين. التفكير البرهاني بالتعبير القرآني. لذلك هذا ينفعنا مثلا حتى في أكثر ما ينفعنا في التحليل السياسي. تجد الناس يقول لك والله هذه الدولة ستنهار، وهذه الدولة سوف تنهزم، وهذه الدولة سوف تنتصر، تقول عندك معطيات، عندك أدلة، يعني أنت متابع، عندك تتابع سباق التسلح بين هذه الدول، إلى لا والله بس رغبات. هذه الدولة خلاص منهارة، منهارة أصلا.
0: والتحاليل اللي تشيع وتنتشر بين الناس اللي توافق رغباتهم وأمانيهم،
1: تحاليل رغبوية. تحاليل رغبوية أنها تعتمد على رغبات الإنسان، لكن أنت الآن لما تنطلق من القرآن سوف تدرك أنها هذه لا تستقيم، لأنها تفكير رغبوي، والقرآن يريد أن تبني تفكيرا برهانيا. انظر مثلا إلى آية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه قاعدة معرفية أن الإنسان يميل إلى تكذيب ما لم يعتد عليه. عرفت؟ أنا ما شفت هذا من قبل، إذن هذا غير صحيح. لذلك شوف مثلا بعض الناس الذين كانوا ينكروا الروايات وأحاديث كثيرة لأنها في اعتقادهم لم يعرفوها. الحسن البصري يتكلم عن أبواب الجنة، يقول أن أبواب الجنة إذا قلت لها افتحي تفتح. الآن من يقرأ هذا الكلام يقول لك يا أخي كيف هذا؟ مستحيل، كيف يقول الباب افتح يفتح؟ اليوم أنت تقول الجهاز ألف لك كتاب يؤلف لك كتاب. عرفت؟ لما تطورت التكنولوجيا مش بس يقول لك يفتح الباب، صح ولا لا؟ فأحيانا كثيرة بعض الآيات المتعلقة بالجنة والنار كانوا يكذبون، يقول لك مستحيل. لما تطورت التكنولوجيا اكتشفنا أن التواصل سهل هذا جدا، يعني عرفت؟ ما تقول كيف يخاطب أهل النار أهل الجنة مثلا، وهم وين وهذولا وين مثلا. الآن تبين أن مشكلة التواصل ليست مشكلة أصلا. الاتصال أنت ممكن تكون في آخر الدنيا وأنا في أولها ومع ذلك نتواصل،
0: صحيح،
1: صح ولا لا؟ مرئيا أيضا ليس فقط بالصوت. فكثير من الأشياء كانوا يكذبون بها لأنهم لم يعرفوها. فالقرآن يرشدك إلى بناء وعيك. انظر مثلا إلى قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني لأنهم لم يؤمنوا به ذهبوا ويعيبونه. الإنسان يميل إلى إعابة ما لا يستطيعه، وهذا يعني فاشي ومنتشر بين الناس عموما. وتوماس كون تكلم عن هذه الفكرة في كتابه بنية الثورات العلمية، قال الإنسان مثلا أنت متخصص في الكيمياء تأتي بنظرية جديدة، أول من يكذبك زملائك لأنهم هم وصلوا إليها، عرفت؟ فيبدؤون بتكذيبك، لكن العبرة بالجيل الثاني لأنه لا يشعر بهذا الأمر بهذا التنافس. فهو الآن القرآن يعبر عن هذه الحقيقة أنك لا يغرك تكذيب هؤلاء، لأن هؤلاء الآن بما أنهم شافوا مثلا الفقراء وغيرهم هم الذين سبقوهم بالإيمان، قالوا خلاص إذا يعني وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فالشاهد أن القرآن لما تتبع مضامينه تجد أشياء تبهرك. يعني أنا أتحدى أن تأتي لي بكتاب يحلل شخصية المنافق مثل القرآن. أنا لا أعرف كتابا في التاريخ كله يعني حلل شخصية المنافق وفكك دوافع المنافق، الدوافع المادية والدوافع النفسية مثل القرآن. ولذلك أنت أحيانا لما تسمع حجج المنافقين، لما ترى أفعالهم وسلوكياتهم، هي نفسها التي أشار إليها القرآن، لا يوجد جديد، عرفت ولا لا؟ فهذا المعارف لما تتعرف عليها، تتعرف على محتوى القرآن ومضامينه وتكون أقرب إليه وتدخل إلى عالم القرآن، سوف تنشأ لديك ثقة واسعة جدا ومطلقة بالقرآن العظيم.
0: إذا نسترد الثقة بأولا الثقة في المنزل في الله سبحانه وتعالى، ثم في المضمون،
1: صحيح،
0: مضامين الكتاب،
1: صحيح.
0: بس دكتور ربما في جانب آخر له علاقة بالثقة، وهي أحيانا قد لا تكون فعلا أزمة ثقة بقدر ما هي كسل معرفي. يعني إذا يعني مثلا أخبرت واحد بأني عنده مشكلة ويريد نموذج تربوي أو اقتصادي في معين فتقول فتعطيه القرآن مثلا، قد يجد الأمر يعني أسهل لو يأخذ كتاب معين يجمع له من عدة مراجع. فليس بضرورة أن يكون مثلا عنده أزمة في الثقة في مضامين هذا القرآن أو في المنزل.
1: أيوة، عذر الكسل عذر صحيح، يعني لا ينكر هذا العذر، لكن هذا العذر ربما يصح مع الناس، مع جمهور الناس، مع عموم الناس الذين منشغلون بأرزاقهم وطلب المعيشة لكن ليس لديهم وقت لتحصيل المعرفة. هؤلاء شيء طبيعي يقول لك أنا أريد يعني كتابا مختصرا ليس لدي وقت في البحث. هذا إذا تفهمنا أنه عذر في حقهم، لكن لا يمكن أن تفهم هذا العذر في حق الباحثين. يعني أنت باحث وهذا مجالك، ما عذرك أنك لم تبحث في القرآن؟ يعني أنت باحث متخصص في التربية والقرآن بمئات الآيات تحدث عن القضايا التربوية وأبعادها النفسية وغيرها الآخرية، ما عذرك أنك لم تقرأ هذه الآيات؟ وما عذرك أنك لم تستثمر وتستهدي بهذه الآيات في بناء المعرفة التربوية؟ أنت لا تقول لي والله هذه علوم وليس لها علاقة لا، غير صحيح. هذه المعارف، العلوم، ما يسمى العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلها تحتوي على قيم. في دراسات تعبر عن جانب موضوعي في الوقائع الاجتماعية، لكن أيضا فيها قيم، مثل ما قال ماكس فيبر لا يخلو علم من قيم. هذه القيم من يصنعها؟ تصنعها عادة الأيديولوجيات. الآن الأيديولوجية المهيمنة والغالبة هي الأيديولوجية الليبرالية، فلماذا لا تضيق ذرعا بوجود الأيديولوجيات الأخرى لكنك تضيق ذرعا بوجود الإسلام؟ يعني أنت لما تصف ظاهرة كيف تصفها؟ تصفها أيضا بقيم معينة، لا يمكن أن تصف ظاهرة أو تفسرها إلا بناء على قيم معينة، وهذا لا ينفي الجانب الموضوعي من الدراسات. لكن الآن مثلا أنت لما تتكلم عن النموذج التربوي في حل الخلافات الأسرية مثلا، هنا القرآن تحدث عن هذا الأمر بشكل واسع، لماذا لم ترجع؟ أو مثلا لما تتكلم عن المصالح والمعاهدات وإلى آخره، القرآن تكلم عن هذه القضايا السياسية بشكل واسع. فالشاهد أن كل باحث هو مهتم بموضوعات تخصصه، وهذه الموضوعات تطرق لها القرآن. عدم رجوع الباحثين للقرآن هو يدل على أزمة، وجود أزمة لديهم في تصورهم تجاه القرآن. ما الذي منعهم من هذا الأمر؟ عرفت؟ لسيما أن هذا هو مجالكم، يعني هذا الذي أقصده بهذه الفكرة.
0: صحيح، إذن هي أزمة ثقة وأزمة كسل.
1: صحيح، في هناك من لديه مشكلة ثقة وفي هناك من لديه مشكلة كسل، يعني وهذا مثل ما قلت لك ليس الكل، وإنما جانب من الناس. لكن القضية الأخطر من هذا والمشكلة الأكبر في هذا الأمر هي مشكلة الصدق مع القرآن، قبل موضوع الثقة وقبل موضوع كذا. هل أنت في دخولك للقرآن صادق؟ لأننا نحن نفترض بأننا صادقون حينما ندخل القرآن.
0: ما الفرق بين الصدق والثقة؟
1: لا، الثقة بأن هو صادق مع القرآن لكن هو لا يثق بأنه سيجد ما يريد. الصدق أنك تدخل إلى القرآن ولديك تحيزات مسبقة ولديك قناعات سابقة، تريد أن تبحث في القرآن عما يؤيد هذه القناعات. وهذه نفعلها أحيانا دون أن نشعر،
0: تجرد من التحيزات.
1: أيوة، نبحث في القرآن عما نريده وليس عما يريده القرآن. أيوة، فأنا مثلا عندي موقف سياسي معين، أريد أن أبحث في القرآن عما ينصر هذا الموقف، أو داخل في صراعات مذهبية ومناكفات أيديولوجية، فأريد ما ينصرني من القرآن إلى هذا. الآيات الأخرى التي لا تخدمني لا أتعرض لها،
0: لن يسعفك ولن يفتح لك أبواب.
1: أيوة، أو مثلا يجيك واحد عنده تحيزات عنصرية. بعض الناس مثلا عنده تحيز قومي، فيبحث عن الآيات التي تنصر اتجاهه الأيديولوجية هذا، فهمت؟ أو مثلا شخص لديه نظرة ازدراء للمرأة، أو العكس، لديها نظرة ازدراء للرجل ودور الرجل، عرفت؟ كل واحد يحاول أن يبحث عما يريده في القرآن. فهنا مهما كان، مهما قدمت، في النهاية لا يمكن أن تنتفع بالقرآن إذا لم تدخل إليه بقلب سليم، إذا لم تدخل وأنت صادق تريد أن تستهدي بهذا القرآن. أنت توقن يقينا أنك تعيش في الظلمات، وأن الطريق الوحيد الذي يخرجك من هذه الظلمات إلى النور هو هذا الكتاب. لذلك لا يوجد ترف أنك لا تكون صادقا معه، يجب أن تكون صادقا حتى تخرج من هذه الظلمات. لذلك هذه الأرضية التأسيسية التي إذا وجدت بعد ذلك نتكلم عن كيف نتفاعل مع القرآن، كيف نفهم القرآن. هذه الأرضية الأساسية إذا فقدتها كأنك تكتب على الماء، مهما كتبت لن يكون لها أثر. أو كأنك مثل الشخص الذي يريد أن يزرع فوق الرصيف، تعرف جايب رصيف وحاط البذرة فوقها ويسقيها بالماء، لو سقى إلى يوم السقي، عرفت، لن ينتفع بشيء ولن تنمو هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الأرضية خاطئة. فأنت مهما كان علمك واسعا ومهما كانت معرفتك واسعة، في النهاية لن تنتفع بالقرآن إلا إذا أقبلت عليه بقلب صادق. الآية لخصت الموضوع تماما، موضوع الصدق مع القرآن. يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وبالتالي إذا علم الله فيك خيرا سوف يفتح لك أبواب القرآن. فإذا كان الخير قارا في قلبك وراسخ، وأنت داخل إلى القرآن، وأنت فعلا تريد أن تعرف ما الذي يريده الله عز وجل منك، هنا ستجد أبواب القرآن تفتح لك، وإلا فستجدها مغلقة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشكلة تكون في الأقفال التي في قلوبنا.
0: طيب دكتور، حتى لا أنسى، نحن الآن على أبواب رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي نقبل فيه جميعا على كتاب الله.
1: صحيح.
0: نريد نصائح عملية للتعامل مع القرآن في هذا الشهر الكريم حتى يكون تعاملنا معه مختلف ومميز عما سبقه من الشهور.
1: شوف، الإمام مالك رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب إذا فكرنا ما الذي صلح به الأولون، هنا نتذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: كنا، يعني تكلم عن ثقافة الصحابة رضوان الله عليهم، إذا تعلمنا العشر آيات لن نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. شوف، ما يتجاوزون العشر آيات حتى يعلمون بما فيها ويعملون، يعلمون ويعملون. نحن اليوم لا نفكر بالعلم ولا نفكر بالعمل، الفكرة كيف تختم، كيف تحفظ، كيف إلى آخره، دون أن نسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع القرآن، وهو التعامل الذي لا ينبغي أن نتزحزح عنه، لأنه هو الذي يجعل علاقتنا بالقرآن علاقة وعي، علاقة دراية، علاقة تجسيد وتطبيق واستهداء. يعني أنت الآن تجد مسلما يختم من 20 سنة القرآن، تسأله هل يعني طوال 20 سنة كانت هناك كلمة قرآنية لم تعرف معناها تعلمت معناها؟ لا. هل هناك صورة كنت لا تعرف موضوعها تعلمت موضوعها؟ لا. يعني 20 سنة وأنت تختم لم تضف لرصيدك القرآني ولو مفردة واحدة، هذه مشكلة. عرفت؟ لذلك من المهم أن يكون رمضان القادم مختلفا، وأن يشهد تحول المفصلي في علاقتنا بالقرآن. كيف؟ يعني ضع في بالك في هذا الشهر، شهر رمضان القادم، أن تتعلم على الأقل 10 مفردات قرآنية. يعني أنت لما تختم القرآن ستمر بك مفردات ربما لا تعقلها. جيد، ضع في بالك أنك تتعلم 10 منها. يعني أنت مريت بآية مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ما معنى النسيء؟ لا تعرف، تعلمها. إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ لا تعرفها، تعلمها. هكذا أنت تجمع مثلا 10 مفردات هذه السنة،
0: أي
1: في السنة القادمة 10 مفردات، التي بعدها 10 مفردات، بعد مثلا 10 سنوات ستكون لديك 100 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة. بعد 20 سنة 200 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة أيضا. لذلك تخيل أنت المسلمين جميعا يقومون بهذه الطريقة، سيكون وعيهم القرآني عاليا، ستكون ثقافتهم القرآنية عالية. ضف إلى ذلك لو أنهم تعرفوا على موضوعات الصور، بمعنى هذا رمضان القادم اختر صورة واحدة على الأقل، مثلا صورة العنكبوت، قل أنا أريد أن أعرف ما هو موضوع، حاول أن تتعرف على موضوع هذه الصورة. يعني كل مجموعة آيات ضع لها عنوانا، ضع لها عنوان، ثم حاول أن ترى ما هو الرابط بين هذه العناوين، تصبح علاقتك مع صورة العنكبوت علاقة عضوية،
0: سبحان،
1: علاقة وعي ومعرفة. واختر من الصور الصغيرة على الأقل في جزء عام مثلا صورة معينة أنت أستخرج منها الفوائد، الفائدة الأولى منها كذا، الفائدة الثانية، وعبر عن هذه الفوائد بغير ألفاظ الصورة
0: كفير.
1: حتى تجبر نفسك على التعامل المعرفي مع الصورة، لأن بعض الناس يأخذ نفس ألفاظ الصورة ويجيبها، لا، ما استفدت شيء. أنت عبر عنها بأسلوبك بألفاظك حتى أعرف أنت فاهم ولا لا،
0: فهمك الخاص.
1: أيوة، فأنت مثلا هذه السنة صارت لك علاقة مع صورة العنكبوت، السنة القادمة مع صورة النور، السنة التي بعدها مع صورة الرعد، صورة هود، فهكذا كل سنة أنت لا تختم القرآن فقط، وإنما تتقدم في معرفتك وعلاقتك مع القرآن، وتزيد من رصيدك القرآني، فتكون هذه الختمة ختمة مختلفة. أيضا من الأشياء التي ممكن أن تفعلها أن تجمع الموضوعات القرآنية. يعني مثلا القرآن تكلم عن خصائص الشخصية المنافقة، اجعل مثلا من واجباتك في هذا الشهر أن تجمع خصائص الشخصية المنافقة، اذهب إلى سورة المنافقون، شوف ماذا قال القرآن عن المنافقين، حط الخصية الأولى كذا، الخصية الثانية كذا، الخصية الثالثة كذا. اذهب إلى سورة الفتح ستجد بعض الخصائص، اذهب إلى سورة التوبة من آية 42 فما فوق ستجد أنه يبدأ يتكلم عن بعض خصائص الشخصية المنافقة. فأنت الآن هنا جمعت مثلا 20 خصية من خصائص المنافق، ماذا تفعل بعد ذلك؟ هنا الاستهداء، فكر ما هي الخاصية من هذه الخصائص التي أنت مصاب بها، أو أحد من أهلك أو من أقربائك أو من أصدقائك مصاب بهذه الخاصية من خصائص الشخصية المنافقة، وتشتغل على نفسك في التخلص منها. أو العكس، ابحث عن خصائص الشخصية المؤمنة. يعني مثلا في سورة المؤمنون ذكر بعض الخصائص، في سورة الفرقان في آخرها ذكر بعض خصائص الشخصية المؤمنة، اجمع هذه الخصائص، عرفت؟ ثم انظر ما هي هذه الخصائص التي لم تتوافر فيك، في خصائص في الشخصية المؤمنة غير موجودة فيك، يجب أن تشتغل حتى تتوافر فيك. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، طيب أنت إذا خطبك الجاهلون ما تقول سلاما، تتهاوش معهم وتفتح، يعني كل ما فتحوا لك باب دخلت فيه، فإذا عندك مشكلة، أنت في خاصية من خصائص المؤمن غير مطبقة فيك، تبدأ وتشتغل في أن تكون هذه الخاصية موجودة فيك، بحيث رمضان القادم أنت متأكد أن هذه الخصائص قد توافرت فيك.
0: يا سلام،
1: هذا الأمر لو فعلنا سوف تتغير علاقتنا مع القرآن تماما، وسوف تبدأ الأمة الإسلامية بالانتقال من علاقة شكلية بالقرآن إلى علاقة معرفية وعلاقة وعي بالقرآن، وليس ختمة فقط دون الوعي بمعاني القرآن. أنا لا أطالب بشيء كبير، هذا شيء صغير يستطيع الكل أن يفعله، العامي والعالم، كل أصناف المجتمع يستطيعون أن يتواصلوا مع القرآن، هذا التواصل المعرفي.
0: جميل جدا دكتور، الله يبارك فيك، إن شاء الله يكون شهرا مختلفا وبداية انطلاقة مختلفة في تعاملنا مع القرآن إن شاء الله. طيب دكتور، هذه الدعوة لعموم الناس، جميع الناس نحو القرآن، ألن تكون أيضا دعوة لمن يعبث بالقرآن زي شحرور مثلا يعني وأمثاله؟ ما هو الضابط لهذه المسألة؟
1: شوف، هنا قضية مهمة جدا، وهي أن فتح باب التدبر أو إغلاق باب التدبر هذا ليس من صلاحية أحد، هذه أوهام نحن نعيش ونعتقد أننا إذا أغلقنا باب التدبر الكل سيتوقف. لا، هؤلاء المبطلون الذين يريدون أن يعبثوا بالقرآن، هؤلاء لم ينتظروا بابا يفتح أو بابا يغلق، هؤلاء دخلوا في تدبر القرآن وعبثوا فيه وخرجوا. لكن من الذي أسهم في حضور هؤلاء وانتشارهم؟ هو أننا خوفنا الناس من تدبر القرآن، لو أن التدبر ثقافة عامة في الأمة الإسلامية وكان هناك وعي قرآني لما بقي هؤلاء العبيثون، لأن هؤلاء
0: لبرز لهم الحشرات
1: طبعا، لكان أقل متدبر للقرآن يستطيع أن يفك إشكالاتهم وشبهاتهم، لأن هؤلاء فعلا يعبثون بالقرآن. يجي واحد مثلا يعتمد على الاستقراء الناقص، يأتي مثلا إلى مفردة في آيتين معينة ويقول لك شوف هي تعني كذا، لكن يترك الآية الثالثة لأنها تفسد عليه معنى، فيعبثون بمغالطات واضحة. لكن لأن الأمة الإسلامية خوفت من القرآن ولا تقترب من القرآن ولا تتدبر القرآن، والقرآن فقط خاص للعلماء، وجد هؤلاء المبطلين مساحة واسعة للعبث والتلاعب في الأمة الإسلامية. وإلا لو كنا مقبلين على القرآن وكان لدينا وعي قرآني لما تمكن هؤلاء المبطلون من العبث. لذلك هؤلاء لم يأتوا بسبب دعوة الدعوة إلى إلى إلى إلى تدبر القرآن، وإنما جاءوا بسبب التحذير من القرآن. فهم الذين هؤلاء الأجرموا في حق الأمة الإسلامية لما أخافوهم من القرآن، وجعلوا هؤلاء المبطلين الآن كم يتبعهم من شباب المسلمين؟ عشرات الآلاف لديهم من الجمهور. هؤلاء كيف تبعوهم مع أن مغالطتهم سطحية وساذجة؟ لكن نحن لأننا أفكرنا الأمة في وعيها القرآني فنتج عن هؤلاء أن هؤلاء استطاعوا أن يتلاعبوا بعقول الأمة الإسلامية. لذلك يجب أن ندرك أن تدبر، فتح باب التدبر أو الدعوة إلى باب التدبر، هذا هو صمام الأمان لوعي الأمة الإسلامية، وهو الذي من خلاله سيقل منسوب العبث في القرآن. لأن الله عز وجل أشار إلى ظاهرة العبث بالقرآن منذ البداية، منذ وقت تنزيله، لما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فظاهرة اللغو موجودة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه. طيب إذن في ناس تريد أن تعبث ويتبعون ما تشابه منه، ماذا فعل القرآن؟ قال يا جماعة خلينا نغلق باب التدبر ولا أحد يتدبر القرآن. لا، قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه دعوة كانت للمشركين أن يأتوا ويتدبروا القرآن، لأنهم لو تدبروا القرآن حقا لوجدوا الأمر منسجما ومتسقا، لكنهم لا يتدبرون القرآن.
0: طيب قد يقول قائل الخطاب الإلهي هذا كان موجه للمشركين لأنه كان عندهم مستوى معين من اللغة العربية وبالتالي يسمح لهم أن يتدبروا.
1: هذا المبرر غير صحيح، غير صحيح، لأن العرب الآن أيضا يدركون القرآن لكن يدركون بمنسوب أقل بطبيعة الحال. يعني أنت الآن لو جئت بأي عربي لو لم يدرس ولم يقرأ ولم يحزن وتلوت عليه سورة العصر سيعقلها ولا يعقلها؟ لو تلوت عليه مثلا سورة النصر أو سورة الحجرات أو سورة حتى سورة البقرة سيدرك كثيرا منها. صحيح. لماذا؟ لأنه عربي. الآن ما الفرق بينه وبين العربي السابق؟ لا، العربي السابق معرفته أكثر، بس عدم وصولي للمستوى العربي الأول لا يعني أنني لا أفقه القرآن ولا أفهم القرآن، صح ولا لا؟ ولذلك أنت تجد الناس يتأثرون اليوم بالقرآن ويبكون خلف أئمة المساجد حينما مثلا في القيام وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم يعقلون القرآن. فكيف احنا قلنا والله العرب فقط الأوائل هم الذين يفهمون القرآن؟ هذا كلام غير دقيق. الشيء الثاني أن العربية وحدها لا تكفي لفهم القرآن فهما كاملا. يعني مثلا صحيح المشركون كانت لديهم العربية، لكن هل كانوا يعرفون سياقات القرآن؟ هل كانوا يعرفون المثاني؟ هل كانوا يعرفون المحكم والمتشابه؟ هل كانوا يعرفون قرائنه اللفظية والحالية؟ لا، لم يكونوا يعرفوا ذلك. يعني لو جئت أنت بأبي جهل وتعالى أبو جهل، أنا بقول لك مثلا إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ سيحار فيها لأنها مفردة قرآنية، عرفت؟ لذلك تجد بعض الصحابة استشكلوا بعض الآيات القرآنية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض الصحابة فهم الظلم هنا بمعنى اللغوي العام، فجاء النبي عليه السلام وعادهم إلى المعهود القرآني، قال لا، الظلم هنا المقصود به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. شوف هم عرب ومع ذلك احتاجوا أن يفهموا المعهود القرآني. لذلك لما قال مثلا أفلا يتدبرون القرآن، تقول لي مثلا هذا الخطاب للمشركين، هم يعرفون العربية، صح يعرفون العربية بس ما يعرفون الشروط الأخرى، ومع ذلك دعاهم القرآن لتدبر القرآن. لأن مجرد دخولك لعالم القرآن والبدء بتدبر القرآن سوف يزيدك علما بالقرآن وبالتالي تتطور. لكن أنت برا القرآن وتقول لي والله أنا لازم أتعلم، لا، أنت أدخل إلى القرآن، العربية هي الشرط الأول، هذا الشرط الأساسي الذي يجب أن تدخل إلى القرآن من خلاله، لأن بدون عربية ما راح تفهم القرآن، لذلك بلسان عربي مبين. بعد أن تبدأ بالقرآن سوف تبدأ وتتعلم. لذلك التدبر هو شرط لتحصيل العلم القرآني وليس نتيجة له فقط، لا، أيضا هو شرط، بمعنى أنت تريد أن تتعلم القرآن يجب أن تتدبر وليس أن تتعلم بمعزل عن التدبر. وحين نتدبر القرآن تكون لدينا ركيزتان، التثوير والتقويم. التثوير يعني نثور معاني القرآن، ثم بعد أن نستخرج المعاني نقوم هذا التثوير وهذه المعاني التي وصلنا إليها.
0: من يقوم هذا؟
1: يقومها العلماء، علماء القرآن. يعني لما نقول العلماء في السياق الشرعي، علماء الشريعة منهم هو الأساس الذي لديه علم القرآن، ثم لديه العلوم الأخرى، مختلفة. لكن شخص لا ليس لديه علم بالقرآن لا يسمى عالم بالشريعة، حتى لو كان عالما في المجالات الأخرى، مثلا هو عالم بأصول الفقه أو عالم في الفقه أو عالم في المقاصد أو الحديث أو غيره، هو عالم في هذه العلوم، لكن لا يسمى عالما في الشريعة إلا إذا أضاف إلى هذه العلوم العلم بالقرآن. لأن لا يمكن أن تكون عالم بالشريعة وأنت جاهل بالقرآن، أساس الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. عرفت؟ الشاطبي يقول القرآن هو ينبوع الشريعة، فإذا كنت تجهل هذا الينبوع كيف أسميك عالم شريعة؟ نعم أنت تبقى فقيها، تبقى أصوليا، تبقى محدثا، لكن حتى أسميك عالم شريعة يجب أن تضيف إلى ذلك العلم بالقرآن. ولا ما يعقل أنت يعني مفردات القرآن، موضوعات القرآن، سياقات القرآن تجهلها ثم أسميك عالما بالشريعة. لذلك هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بالقرآن والذين أنفقوا أعمارهم في البحث في القرآن، هؤلاء يجب أن نرجع إليهم لكي نقوم أفهامنا في فهم القرآن.
0: هذه مساحة العلماء.
1: طبعا أن نرجع للعلماء في المساحة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح
0: تفسير
1: القرآن. أيوة، لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن أنواع التفسير ذكر النوع الأول هو الذي لا يقع جهله، يعني يعرفه جميع الناس، يعرفه جميع الناس، مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يجي شخص عادي ليس لديه كل الشروط التي يتحدث عنها في الدخول إلى القرآن ويقول لك والله هذه الصورة تعلمنا الافتقار عند الانتصار، الآن انتصرنا فبدل ما نشعر بالافتخار والزهو كيف نتعلم التواضع، فبالتالي أي قيمة أو أي نعمة في الدنيا أتعرض لها يجب أن أتذكر الافتقار لله عز وجل. إذا حصلت على منصب، إذا حصلت على تميز، على أي شيء من هذا القبيل، كيف أفتقر إلى الله عز وجل؟ هذا تدبر يستطيعه أي مسلم. لكن إذا جاء نصر الله والفتح في نفس الصورة، ما الفرق بين النصر والفتح؟ هنا ربما تجد الناس لا يدركون، تحتاج أن ترجع إلى العلماء لكي يميز بين النصر والفتح. ليش؟ لأنه هو سيستخدم أدوات المفسر المعهود القرآني ويرجع ينظر إلى استعمالات القرآن، يرجع إلى المعاجم، يرجع إلى غيرها، يرجع إلى أشعار العرب لكي يعرف هذه الأمور. ففيه مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه أقسام التعامل الآيات القرآنية، ليست كلها بمستوى واحد، مستوى واضح يعقله الجميع ومستوى أعلى يتطلب تدخل العلماء. وهنا مهم أن نشير إلى هذه النقطة أن التفسير ليس نمطا واحدا، هناك عدة أنواع أو هناك عدة طرق لتفسير القرآن. هناك تفسير القرآن بالقرآن، وهناك تفسير القرآن بالسنة، وهناك تفسير القرآن بواقع التنزيل، وهناك تفسير القرآن بكلام العرب، وهناك تفسير القرآن بكلام الصحابة لأنهم حضروا التنزيل وأدركوا معاني المفردات القرآنية وسياقاتهم. لذلك ليس مستوى واحد، لكن ما هو أعظم هذه الطرق وما هو أفضل هذه الطرق بالإجماع تفسير القرآن بالقرآن بالإجماع. هذه الطريقة يقول السيوطي قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز فعليه بالقرآن.
0: قال العلماء.
1: نعم، تقي الدين ابن تيمية في في في مقدمة أصول التفسير ذكر أن أحسن طرق تفسير القرآن أن تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال فإن أعياك، يعني إذا لم تستطع بحث في القرآن بكل الطرق ما وجدت الحل، فهنا قال فعليك بالسنة. عرفت؟ وهذا أصلاً ما يقتضيه القرآن. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبالتالي لو سألنا ما هي أقوم طريقة للوصول إلى القرآن فهو القرآن. عرفت؟ وهذا هو منهاج النبوة، مثل المثال الذي ذكرت لك قبل قليل لما فزع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا فعل؟ فسر القرآن بالقرآن، عاد إلى إن الشرك لظلم عظيم. فهو منهاج النبوة. وبالتالي مثلا، لكن للأسف اليوم صارت عندنا نظرة دونية لتفسير القرآن بالقرآن. يعني هذا التفسير هو كان عمدة العلماء في العصر الأول وكان منهاج النبوة وهو المنهج الذي أجمع للعلماء، لكن الآن هجر في عصرنا. صار الآن بمجرد ما يسمعونك تتكلم عن القرآن يقول لك هذا ينكر السنة، هذا عليه لدي موقف سلبي من القرآن، فصار عندهم فوبيا من القرآن. فهنا ابتلينا بفئتين، فئة تريد أن تقتصر على القرآن فقط، عرفت، وتنكر السنة، وفئة من حيث لا تشعر تريد أن تقتصر على السنة وتهمل القرآن. عرفت؟ ولذلك كل من يقترب من القرآن يقول لك هذا قرآني. لا، هذا أعظم طرق تفسير القرآن هو الرجوع إلى القرآن نفسه. لكن نحن نتجاهل، مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قبل 60 سنة كتب كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طيب هل هو ينكر السنة؟ لا، لا ينكر السنة، لكنه اعتمد على أعظم طريقة في تفسير القرآن وهو تفسير القرآن بالقرآن. تمام؟ لذلك تفسير القرآن بالقرآن هو الطريق الأفضل، لكنه ليس الطريق الوحيد. أيضا عندنا تفسير القرآن بالسنة، وهذا نوعان، تفسير القرآن بالسنة القولية، تفسير القرآن بالسنة الفعلية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فسر ولقد أتيناك 7 من المثاني، ما معنى 7 مثاني؟ قال في الصحيحين أنها الفاتحة. أو مثلا جاء في صحيح ابن حبان معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ما معنى حبل الله؟ حبل الله فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها القرآن. عرفت؟ وفي طبعا السنة العملية التي تفسر يعني كثيرا. الشاهد أن هذه طرق مختلفة ولها مضانها ومجال بحثها، لكن بشكل عام طرق تفسير القرآن متنوعة. أعظم طريقة لتفسير القرآن هو أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن لا نتعامل بالقرآن على أنهم بس مصدر الأسئلة. نقرأ القرآن، فإذا جاءنا سؤال وإشكال قفزنا إلى خارج القرآن، لا، يجب أن نعطي القرآن حقه وأن نبحث في القرآن عن الإجابات القرآن، ثم إذا عينا ننتقل إلى غيره. عرفت؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أنت هنا ممكن يأتي في ذهنك سؤال، الله عز وجل أمطر عليهم مطرا والمطر ماء والماء خير، كيف صار يعني عقوبة للمجرمين؟ لا، هنا الآن بعض الناس يقفز خارج القرآن، ولكن في موطن آخر أوضحها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فهو المطر لم يكن ماء، كان حجارة. أو مثلا انظر إلى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ هنا انتظر، ستجد آيات أخرى توضحها. لا، في آية أخرى تقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عرفت ولا لا؟ فإذا عقدتم الأيمان يعني ما كنتم تقصدونه.
0: جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك وينفع بك، حلقة ثرية جدا. إن شاء الله لنا عودات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله
1: بإذن الله. الله يفتح عليك،
0: الله يبارك فيك،
1: الله يبارك فيك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من نبي الله نوح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالطوفان، فلم تبقى ذرية في الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام. القلة الذين كانوا معه في السفينة لم يجعل الله عز وجل لهم ذرية تبقى، فلم تبقى في الأرض إلا ذرية نوح. فإن الله عز وجل اصطفى البشر أولا بآدم وثانيا بنوح عليه السلام، ما بقيت إلا ذرية نوح، وبقي أهل الإيمان في الأرض يتكاثرون مرة أخرى وينتشرون في الأرض مرة أخرى، والشياطين تجتال الناس عن دينهم وتحاول أن توقعهم مرة أخرى بالشرك. فإن الأرض الآن كلها على التوحيد، حتى جاء قوم سكنوا في أرض تسمى الأحقاف بين اليمن وعمان. هذه الأحقاف سكنها قوم سموا قوم عاد. هؤلاء الناس بدأ فيهم الشرك بالله عز وجل، بدأ فيهم عبادة الأصنام، عبادة الآلهة من دون الله جل وعلا. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام وشعيب عليه السلام وصالح عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أول نبي عربي هو هود، أرسله الرب عز وجل لقوم عاد الذين طغوا في الأرض وتجبروا فيها، حتى قال الله عز وجل يخاطب نبينا: ألم تأتك قصة وخبر قوم عاد الذين ما خلقت مثلهم في الأرض كلها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم اسم جد من أجدادهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقوتهم وجبروتهم وحسن بنيانهم ومصانعهم لم يخلق الله عز وجل مثلهم في البلاد في ذلك الزمان. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه اسمه هود، فدعاهم أولا إلى التوحيد. كل الأنبياء أول دعوتهم إفراد العبادة لله عز وجل. وإلى عاد أخاهم، فنبيهم كان منهم، لم يأتي غريبا عنهم، كان من قومهم من أهلهم بل أخا لهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، انظروا للأسلوب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما دعاهم أولا إلا إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته جل وعلا. لكن انظروا إليهم كيف ردوا على هود عليه السلام، وهو يذكرهم الله عز وجل بكل أدب بكل أخلاق، حتى ذكرهم بقوم نوح الذين كانوا قبلهم كيف دمروا والأرض كلها تتكلم عنهم. واذكر

وزادكم في الخلق بسطة، أي اذكروا يا قوم الله عز وجل جعلكم أهل قوة ومنعة بل خلفاء في الأرض بعد نوح، كيف دمر الله عز وجل قومه بالطوفان. تذكروا هذه النعم، اشكروا الله عز وجل عليها، اعبدوا الله جل وعلا. لا أريد منكم شيئا، حتى قالوا له يا هود تريد مالا تريد ملكا نعطيك، قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم الأجر ولا المال، أريدكم فقط أن تعبدوا الله جل وعلا. انظروا الأسلوب كيف ردوا على هود عليه السلام، قالوا له

0: أنت سفيح وأنت كاذب. هل رد عليهم هود عليه السلام بنفس الأسلوب؟ هل قال لهم أنتم السفهاء الكاذبون؟ كلا والله، انظروا للأدب، أدب الأنبياء مع أقوامهم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست سفيها، ولكني أنا فقط ناصح لكم، أنا رسول أمين، ليست بي سفاهة ولم أصب بالجنون، لكنني أنصحكم فاتقوا الله عز وجل وأطيعون.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: استكبر قوم عاد على نبيهم وعاندوا وظنوا أن قوتهم هذه لا تغلب. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. انظروا لقوتهم التي أغرتهم وأعمتهم. نعم، كانت أكبر وأعظم دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، لكن ما علموا أن هناك من هو أقوى منهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم

ألم يعلم قوم عاد والأمم الجبارة والأمم القوية، ألم تعلم أن هناك من هو أقوى منهم؟ إنه الله عز وجل الذي خلقهم وخلق كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جاءهم هود عليه السلام ينصحهم، يذكرهم: يا قوم، أنعم الله عليكم بالنعم، تبنون قصور مساكن في بعض الأماكن التي لستم بحاجة إليها، ومع هذا لا تشكرون ربكم جل وعلا. أتبنون

كل هذه النعم التي عندكم، مساكن، مصانع، خيرات كثيرة، ومع هذا كله تبطشون بالدول الضعيفة وبالناس الفقراء والمساكين. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، نصحهم، ذكرهم، خوفهم الله عز وجل، ولكن بلا فائدة. جاءوا إلى هود عليه السلام، ذلك النبي الضعيف لا يملك إلا بعض الذين آمنوا، ليس عنده سلاح ولا عتاد. أخذوا يستهزئون عليه، يقولون: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. عناد، استكبار، إصرار، جحود، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أرأيت هذه الآلهة التي سببتها وتكلمت عليها وشتمتها يا هود؟ ربما أصابتك بالجنون، الجنون التهمة الجاهزة التي تلقى على كل الأنبياء والمرسلين، كل الدعاة والمخلصين. سهل أن يقال لهم بأنه أصابكم الجنون. إن

هذه الآلهة هي التي أصابتك بالجنون فقلت هذا الكلام. فرد عليهم نبي الله بكل قوة وثقة، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. البراءة الكاملة، أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم، أنا بريء من هذا كله. أمة جبارة، أمة مستكبرة، لم يخف منها هود عليه السلام، لأنه نبي من أنبياء الله، لأنه انظروا للسلاح الذي يملكه هود عليه السلام، ماذا يمتلك؟ قال

اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم، اجمعوا كل ما تملكون ثم كيدوني جميعا، ولا تنتظروني ولا ثانية واحدة ولا لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من الذي يمتلكه هود عليه السلام من قوة ليقف مواجها تلك الأمة الجبارة؟ ماذا يمتلك هود عليه السلام؟ ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة التي بطشت بالأمم؟ ماذا يمتلك؟ إنه يمتلك أعظم سلاح. ما هو؟ إن

حشرة، كل طير، كل حيوان، كل دابة على وجه الأرض رزقها على من؟ على رب العالمين. أنا أتحداكم، أنا أقف أمامكم. لما؟ لأنني متوكل على الله عز وجل. سلاح المؤمنين، سلاح الأنبياء والمرسلين، التوكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقف هود عليه السلام أمام قومه متحديا لهم، لا يبالي بما يفعلون ولا بما يصنعون.

قوم هود طلبوا من هود عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله عز وجل. ائتنا بعذاب الله، تزعم أن هناك عذاب من ربك، فلنرى هذا العذاب، نريد أن نراه. يتحدون ربهم جل وعلا. قالوا لهود عليه السلام فأتنا بما تعدنا، شوفوا الوقاحة، قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا نريد أن نرى عذاب ربك، أتيتنا بدين جديد وبإله جديد، نريد أن نرى عذابه إن كنت صادقا. هنا رفع هود عليه السلام يديه إلى السماء، قال رب انصرني بما كذبون. كل الأنبياء إذا يئسوا من أقوامهم فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل. قال رب انصرني بما كذبون. قال الله عز وجل لهود، قال عما قليل اصبر يا هود، هي سنوات لكنها عند الله عز وجل لا شيء. قال عما قليل ليصبحن نادمين. هذه الأمة الجبارة ستندم يوما من الأيام، هذه الأمة العاتية التي بطشت بالأمم ستندم، لكن عما قليل اصبر يا هود. قال عما قليل ليصبحن نادمين. وكان هود عليه السلام يذكرهم بأن هناك يوم آخر، هناك بعث بعد الموت، هناك حياة أخرى، وكانوا لا يصدقونه وكانوا يستهزئون به فيقولون هيهات هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حالهم كحال كثير من الناس اليوم الذين يقولون هي حياة، فإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا حياة أخرى ولا بعث بعد الموت ولا هناك حساب ولا عذاب ولا جزاء، دنيا نستمتع فيها كما نشاء. هود عليه السلام دعا الله عز وجل أن ينصره، عذبهم الرب عز وجل أول عذاب، 3 سنوات لم يأتهم مطر أبدا، قطرة من السماء ما نزلت، وكانوا يعتمدون في حياتهم على الزروع. هذه الأمة الجبارة كانت تعتمد على المطر من السماء، وما كانت تعبد رب الأرض والسماء. المطر توقف، القحط أهلكهم، الجدب، ماتت الشياه، هلكت الأرض، قل المال، فإذا بهم يذهبون يستسقون آلهتهم، يذهبون يطلبون من آلهتهم المطر، فإذا بهم يسمعون مناد من السماء يناديهم. يقول هذا المنادي يناديهم أي سحابة تريدون؟ هل تريدون سحابة بيضاء؟ أم تريدون سحابة حمراء؟ أم تريدون سحابة سوداء؟ سمعوا مناد من السماء يناديهم، فإذا بهم وكانوا 70 رجلا من أحسنهم، قالوا بل نريد السحابة السوداء. وما الفرق؟ لأنهم يعلمون أن السحابة السوداء فيها مطر كثير وفيها ماء كثير، وهم لا يشعرون أن الرب عز وجل يستدرجهم. سنستدرجهم

قوم هود رجعوا قافلين بعد أن استسقوا المطر من آلهتهم، فإذا بهم ينظرون إلى السماء، وإذا بالغيم يأتي إليهم، وإذا بالغيم الأسود يظللهم، وإذا بهم يفرحون، وإذا بهم يظنون أنها كرامة من ربهم لهم، أي كرامة وهم كافرون. فلما

أول ما شعرت بالعذاب امرأة أحست بأن هذه الغيمة ليست كغيرها من الغيوم، كأنها رأت شررا يتطاير من هذه الغيمة، فهربت، هربت من قرى عاد، هربت من بين قوم هود وهي تستغيث، علمت أن هناك عذاب سيأتي إليهم. فلما

0: القوم الكافرون ظنوا أنها كرامة من الآلهة لهم أن المطر سيأتي إليهم بعد أن جفت الأرض 3 سنين. ما استجابوا لنبيهم وما رضخوا لأمر الله عز وجل، عاندوا وطلبوا من نبيهم أن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا، وفعلا بدأ العذاب وبدأ الغيم يستقبلهم وبدأ يأتي إليهم وهم فرحون مستبشرون.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: استقبل قوم هود الغيم والسحاب الأسود فرحين مستبشرين، ظنوا أن فيه خيرا لهم، خرجوا يستقبلون هذا الغيم وهم يقولون

فيح إذا بالريح تشتد. تعجبوا ما الذي يحدث؟ إنها عاصفة، إنها رياح عاتية، ليست عاتية فقط بل هي صرصر باردة شديدة البرودة. بدأت تحمل الأمتعة والحاجيات، بدأ الناس يتطايرون، أخذ الهواء يحمل الناس إلى السماء ثم يرميهم إلى الأرض، فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية.

سخرها عليهم سبع ليال. بدأ الهواء والريح بدأت بأول يوم وانتهت في نهاية اليوم الثامن، بينهما سبع ليال.

لا ترى في القوم إلا الصرعى. الناس اختبأوا في بيوتهم، البرد قتلهم، البرد أهلكهم، فالريح صرصر عاتية، حتى أن العجائز الذين اختبأوا في بيوتهم عند النار قتلوا من شدة البرد، أهلكهم البرد، فالريح صرصر، الريح عاتية. وفي عاد أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين بطشهم بالأمم؟ أين تحديهم لعذاب الله؟

أتت الريح على شيء إلا وحطمته، إلا وفتتته، إلا جعلته كالرميم، لم تبق شيئا. إنه جندي واحد من جنود الله عز وجل. هذه الأمة التي عتت وتجبرت حملتها الريح إلى السماء ثم رمتها على الأرض، فإذا بأجسادهم تنفصل عن رؤوسهم، فإذا بهم صرعى جثث على الأرض ملقى. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم إنسان؟ أبدا. أما هود عليه السلام والقلة الذين آمنوا معه

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أين هم؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ تلك الأمة التي عاندت وتجبرت وظنت أنها أقوى أمة على وجه الأرض

هل بقي لهم من أثر؟ هل بقيت منهم باقية؟ دمرهم الرب عز وجل. وهكذا كل أمة تتجبر على أمر الله عز وجل وتعصي رسله وتتكبر في الأرض فهذا هو مصيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم

ألم ترى يا محمد ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ دمرهم. الله يقص في القرآن هذه القصة لتعتبر هذه الأمم المتكبرة وهذه الدول المتجبرة التي تظن أنه ليس هناك في الأرض قوة تقف أمامها جندي واحد، جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة، فلم يبقي لهم أثرا ولم يبقي لهم نسلا، فهل ترى لهم من باقية؟ ونجى الله هودا ومعه أهل الإيمان وأهلك كل الكافرين. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن أمة نحتت الجبال، جعلت من الجبال بيوتا وقصورا منذ آلاف السنين إلى اليوم آثار

0: هم موجودة، قصورهم وبيوتهم في الجبال لا زالت منحودة، لتبقى عبرة لمن يأتي من الأمم. ما هذه الأمة؟ وما هذا الشعب الذي جاء بعد قوم عاد وقوم هود عليه السلام؟ من هم؟ ومن أرسل الله عز وجل إليهم؟ إنه نبي الله صالح عليه السلام. هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة، ماذا قال لها؟ وماذا فعلت معه؟ وكيف عاقبها الرب عز وجل؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

عليه الصلاة عليه السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع القوم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إثرهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس ثم صليت الجمعة. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، وكنت أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة، إذا سمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حين أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة، إذا سمع الأذان يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله لم ذاك. قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر لأبي أمامة كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك استغفارك هذا لأسعد بن زرارة كلما سمعت أذان الجمعة لما هو؟ فقال: يا بني، هو أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حرة بني بيضة. في نقيع الخضمات في هزم النبيت، الهزم موضع في المدينة، والنبيت بطن من الأنصار. في هزم النبيت في حرة بني بيضة، وبنو بيضة بطن أيضا من الأنصار، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه خلق من الأنصار، وأسلم على يده من أشرافهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وخبر إسلامهما رواه ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي والطبراني وغيرهم، لكن جميعا يرونه بأسانيد مرسلة، فتارة يرسلونها عن عبيد الله بن مغيرة، وتارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن ابن شهاب الزهري، وتارة عن عروة بن الزبير. وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها، وهذا يعني قد يحدث لها قوة يثبت للأثر به أصل ولا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره. وحاصل ما ذكر أن مصعب بن عمير كان نازلا في منزل أبي أمامة أسعد بن زرارة، فذهب به مرة أسعد بن زرارة إلى ديار بني عبد الأشهل، فدخل حائطا من حوائطهم وجلس إليهما ناس ممن أسلم، وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. فقال سعد لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما، فلولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لا كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فانطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته حتى وقف عليهما، فلما نظر إليه أسعد بن زرارة قادما قال لمصعب بن عمير: يا مصعب، قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. فقال له مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما أتاهما وقف عليهما متشتما وقال لهما: ما جاء بكما إلى ديارنا لتسفها ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال له أسيد بن حضير: أنصفت. وركز حربته وجلس، فأخبره مصعب بن عمير بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله. فقال أسيد بن حضير: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وإني سوف أرسله إليكم الآن. ف فأخذ حربته ومضى. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا وهو في قومه قال لهما: إني تركت ورائي رجلا إن يتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه سعد بن معاذ، وإني سوف أرسله إليكم الآن. فأخذ حربته ثم انطلق. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه: أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما أتاهم أسيد قاله سعد: ما صنعت؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقالا: نصنع ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، لأنهم علموا أن ابن خالتك أرادوا أن يخفرك. فقام سعد مغضبا مبادرا خشية ما سمع، فأخذ حربته ومضى. فلما دنا من مصعب وأسعد ورآهما جالسين مطمئنين عرف أنه كيد، أن أسيدا كاده ليسمع منهما. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: قد والله جاءك سيد من وراءه من قومه، وإن يتبعك لم يتخلف عنه منهم رجلا. فقال سعد بن معاذ لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ذلك مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فقاله مصعب بن عمير: أو تجلس فأكلمك، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزل عنك الذي تكره. فقاله: أنصفت. فركز حربته ثم جلس. فحدثه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تسهله وإشراقه. فقال لهما: كما قال أسيد، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم رجع إلى قومه. فلما رآه أسيد راجعا قال: أحلف لكم بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء سعد حتى وقف على نادي قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فقال لهم: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فما بات في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ثم مضى مصعب إلى منزل أسعد ومكث معه يدعو إلى الله، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وفي العام التالي في موسم الحج، وهو العام 13 من البعثة، جاء قوم من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. خرج من خرج من الأنصار ممن أسلم مع حجاج قومهم من المشركين، وجاءوا يحجون وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. روى أحمد وابن حبان والطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان شهد بيعة العقبة، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قال: خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، إلى أن قال: فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا. فقلنا له: يا أبا جابر، إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. وكلمناه عن الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد البيعة وكان أحد النقباء. قال: فنمنا تلك الليلة في رحالنا حتى مضى ثلث الليل، خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى وافينا. اجتمعنا عند العقبة وكنا 70 رجلا، ومعنا امرأتان: نسيبة بنت كعب النجارية من بني مازن النجار، وأسماء بنت عدي إحدى نساء بني سليمة. قال: فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وأن يتوثق له. فكان العباس أول من تكلم، فقال: يا معشر الخزرج، قال كعب بن مالك: وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها. طبعا يثرب الأوس والخزرج، لكن العرب كانت تسمي جميع الخزرج من غير تمييز بين الأوس والخزرج. قال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومناعة من بلده. قال البراء بن معرور: قد سمعنا مقالتك، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فقام البراء بن معرور رضي الله عنه فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر جمع إزار، العرب تكني بالإزار عن المرأة وتكني بالإزار عن النفس، يعني كأنه يقول: نمنعك مما نمنع منه نساءنا بل أنفسنا. فقال له: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، الحلقة السلاح وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان وحليف بني عبد الأشهل، وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم. هذه عبارة كانت العرب تقولها عند التحالف والتعاقد ليتوثقوا من حلفهم وتعاقدهم، والمقصود بل الدم الدم، يعني الدم الذي تطلبون به أطلب به، والهدم الهدم أي الدم الذي تهدمونه أهدمه، الدم الذي تهدرونه أهدره. أنا منكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقام البراء بن عرور رضي الله عنه فبايعه، ثم تتبع الناس على ذلك. وهذه القضية، قصة بيعة العقبة الثانية، رواها أحمد وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم في عكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، خلاف في الرواية في كثير من النسخ المخطوطة مصر وفي بعضها مضر، وذكر مصر هنا مشكل، الأظهر أنه مضر لكن هذا خلاف عندهم في الرواية. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. فمكث على ذلك حتى بعثنا الله له من يثرب، فآويناه وصدقناه. فيخرج الرجل منا فيؤمن ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: ثم أتمروا فيما بينهم. قلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا حين أتى الموسم حتى وفيناه عند العقبة. فقلنا: يا رسول الله، على من أبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقمنا إليه نبايعه، فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيده وقال رويدا: يا أهل يثرب، ما ضربنا أكبد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنا، فبينوا ذلك فهو والله أعذر لكم عند الله. فقاموا وقالوا: أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها ولا نستقيلها. فقمنا وبايعنا، ف فيشرط لنا فيشرط لنفسه ولربه ويعطينا الجنة. فلما بايعوه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا لاثني عشر نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، وأخبركم بالذي قاله في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: مساكين اهل الدنيا الذين جاءوا الى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة؟ وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا اف ام،
6: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. أعرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليق، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق، وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. آه، إلا أمواج قلبي حنين. وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق. يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا. أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق. مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع، يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوع طيبة ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهوى.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظا يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق، ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للترافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن، كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة، هنا التكرار. ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقيل إن الرسول يجيء من عنده فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان، منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة. تتعلق به في كيف علم الأثناء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آه من الله إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية السور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في ماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي رأسة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ده، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول إيه إلا إبليس كان من الجن. الله، إذا كل قصة جاء عشان تعمل إيه؟ عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة ايه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السورة بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم، من ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب لكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم؟ فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي، البويضة حية من حية وهي أمي، وبرد أبي بويضة حية من أبي، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة ثم جئت في قارون اللتر مثلا وأجبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب انك وضعت القارورة في برميل ثم خبطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتة من ايه؟ لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلقه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه صورتي وفيه تكويني، اللي بيقولوا عليها الآن الوراثة، اللي بيقولوا عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة بالإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي صورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بينا هويته في سلطة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنزلني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائلهم. أدي منهجه في الإيه؟ في الإغواء. والمنهج الثاني طب دين الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله. إذا فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصص الجديد. كل الصور دي ما جابش خلق من إيه؟ إنما جاب لقطة من طين. بشرا من طين، إني خالق إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا، يبقى ده إذا من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ، برضه مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب. الله. يبقى إذا برضه بتكون مرحلة. إذا فالتكرار إما أن يكون للإعلام الأول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، وإما أن يكون لإيه؟ للتعليم، تعليم آدم الإيه؟ الأسماء. وإما أن يكون لبيان جنسية مين؟ من جنسية آدم. قال والجنة خلقناه من قبل من إيه؟ من نار إيه؟ السموم. وإما أن يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى، جاب قصة الإغواء على أغوياءهم أجمعين، جاب في التكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك. الله. إذن كل لقطة فيها إيه؟ كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة، فقط إنما شطور القصة، لحم القصة، ودد القصة كتير، كل واحدة هنا من إيه؟ متنطر. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد إن كل الآيات إن إبليس إيه؟ امتنع عن السجود، لأنه من الجن. دي شرحت لنا حتة إن إزاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى فراحت صورة الكهف المغطيانة إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن. أبي ربطت لنا إيه؟ ربطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الآيات يقول له ما منعك أن تسجد، إلا في آية الأعراف فإنه يقول ما منعك ألا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، وألا تسجد فيها نفي. يبقى إزاي تيجي النفي والإثبات في أمر واحد؟ إحنا سبق أن قلنا إذا كان الكلام من حكيم خلاص، والمسند إليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مرة ومنفي مرة، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهه منفكه. يعني جهه النفي غير جهه الايه؟ افتكروا ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم، يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس، والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى، مع أن القائل إيه؟ قلنا حكيم، والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة زي

النفي ورد على معنى والإثبات ورد على إيه؟ فكأن الأمر فيه معنيات. الأمر فيه ليه؟ قال لك لأن الصورة التي حدثت في الغزوة أن رسول الله أخذ حصنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى إذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل أوصلها رسول الله قبض تصل إلى كل الجيش؟ أهيدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت أي ما أصبت الجيش كله برميات واحدة، إذ رميت إذ أخذت بداية الرملة ورميتهم بإيدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الإثبات في موضعه ولا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله، إلا من رب. هنا بقى ما منعك أن تسكت؟ تسكت دي فعل ولا لا؟ يبقى في حبس. ومن المخاطب؟ إبليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى إذا ثبت في السجود هنا في سجود وفي إثبات له وفي نفي، لكن منع هنا ما منعك تبقى إيه؟ يبقى أن تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من أن لا تسجد؟ تبقى مدام منع من أن لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من أن لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من أن لا يأكل، هو قال مش واكل فمنعناه من أن لا يأكل، يبقى إيه؟ يبقى أكل. تبقى إذا من الآية هتديني إيه؟ خلاف في النسبة، خلاف في الإسناد. نقول له أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب، يعني لا تخفى عليه خاصية. بعدين احنا قلنا يا سلام الأسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. هذا طب لك له المنع ده، أنت تفهم أن المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فيه واحد منعه أن يسجد بقدرات قاهرة حيث كده وقال له ما تسجدش؟ يبقى ما منعك أن تسجد يعني إيه؟ إيه إيه منعك إنك أنت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبين وأنت تريد إيه؟ أنت تريد أن تسجد، إنما إيه اللي منعك إنك تسجد؟ طب ومن الجائز أن يكون ما قهرش على أن يسجد ولكن أقنعه أن لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى إذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب أنه كان يريد أن يسجد وبعدين واحد منع قال لا ما تسجدش، طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف إيه بتاع، يبقى ما منعك يبقى إيه؟ يبقى أقنعك أن تسجد ولا ألا تسجد؟ ألا تسجد. يبقى ما إيه اللي منعك بالإقناع ألا تسجد؟ بأن أقنعك بألا إيه؟ يبقى إذن المعنيين مختلفين ولا لأ؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الأول والثاني غطت المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. إذن فيجب أن نفهم أن المانع من السجود إما أن يكون منع وإبليس يريد أن يسجد فقهره على أن لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون إنه ما قهروش أقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما أقنعك، إيه اللي أقنعك إنك أنت إيه أن تسجد ولا أن لا تسجد؟ يبقى لازم تيجي أن لا تسجد. يبقى إذن الآية هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوني ويقعدوا وكلم، نقول لا المانع قد يأتي من القعر وهو يريد أن يسجد، وبعدين امتنع ابليس وهنقول ده ابليس ده اصله من الجن مش كده؟ يبقى جت نخبى ايه حتى. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه دي اللي قصدها كذا ودي ايه اللي قصدها ايه كذا، وبعدين قال له لا امر قال انا خير منه خلقتني من ايه من نار وخلقته ايه من طين، ومر قال اسجد لمن خلقت طينه ما الله، يبقى دي مره ودي ايه رمضان، مرة قال له أن تسجد ومرة قال له أن لا إيه أن لا تسجد، المسألة ما مرتش كده بحوال واحد مفهوم. وبعدين يجي إبليس يقول له خلاص مدام انت، قال له إيه اخرج منها مجنون إيه مدحور، وبعدين سكر آدم وجبتم إيه الجنة، وبعدين جي التكليف وكنا من إيه من الجنة رغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الإيه، وإبليس خرج من إيه مجنون، إبليس العداوة إيه تأصلت، يجي ربنا يقول له عدو لك ونزع، ويجي قصة الايه العداوة فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له انزلني بقى الى يوم يبعثون، وبعدين يقول له

0: هيعمل ايه؟ هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم وعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره، انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهزه دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وبيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه انويهم عنه، انما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني. من خلقه ده بقى. وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه، عن الامام ومن الايه ومن الخلف ومن اليمين والشمال. واحنا كنا قلنا مرجو في حلقة انه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع ان الجهات كان الجهات ستة، فما جاش من فوق ولا جاش من تحت، انك لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبية وذل العبودية لا يمكن يجيله الشيطان ابدا، ما يجيلوش الشيطان ابدا. اذا قال له على الايه، ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين، فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه، كان حقيقتهم ايه، ياخدوا بالهم بقى وايه ويتنبه. وبعدين نجيب يقول ايه، لكن ربنا قال له التقوا انهم اجمعين الا عبادك منهم الايه اللي تخلصوا اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لان عزة الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس، والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد، بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان، ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. يبقى اذا كل قصة الخدم دي ولا اذا فليس، فالمطلوب من كل قارئ لقصة ادم ان كان يريد قصة واحدة محبوكة بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات، فعليه ان يقرأ كل سورة بلقفاتها الجديدة، ولا ينظر الى التكرار، لان التكرار في عصب القصة نفسها، انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها ايه، لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن ايه، في موطن خاص. ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل صورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه، الامر الايه، الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كله، علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة، اذ قال، اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لادم، ان جعلوا في الارض خليفة. إذن طب معنى اذكر، اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعل في الارض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة انه مش قديم انما اوجده القديم، يبقى فيه وقت قربنا كده، بدليل ان الملائكة استعجبوا. اذ قال، ما هو القول اولا؟ القول هو ايه؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل، وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الايه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الانامل، مش كده كل عال قوي. يبقى القول يقابل ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، يعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمة الطيبة، ده ضايع خالص. نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل، فعل والقول من الايه؟
1: من العمل،
0: من العمل على الاول. قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. هو بيستشيرش بدليل قال اني جاعل مسألة يعني مفروغ منه، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لان الملائكة منهم المدبرات امر، له ايه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الا لديه رقيب ايه حقيق الله. اذا ففيه ايه الملائكة لهم ايه، فكأن الاعلام لان للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة ايه عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل به، ماسك زراف بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع القنداط الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي، دي زرار عمال ولا ايه؟ طب الزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي، قوة الايه الخفية دي، نجعلهم في الارض ايه، في الارض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعة تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه هيخلف مين، يخلف مين، يخلف بعضه بعضا. مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعلهم في الارض خليفة، دي يجي ايه، يجي بعد ده. يبقى اول ناعي للانسان ساعة ما جيه للخليفة ده هيبقى خليفة، يعني ايه يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا جنس اخر، زي الجن مثلا كانوا معصم وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكة، وبعدين كن الملائكة بيقولوا احنا هنكرر التجربة ثاني، يجوا برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسلكوا الدماء. وين عرفوا ازاي الحكاية دي؟ ها يبقى خليفة يعني برضو، يبقى دوك هنكرر افراد، لما تكون الخلافة بعضنا البعض بني ادم يخلف بعض بعض، يبقى نعانيه نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله، وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء ايه يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها يبقى شيء يخلف عن شيء، انت تقول ده هذا خير ايه خلف لخيره سلف، ساعة ما تسمع حاجة في الخير قل ايه خلف، انما ساعة ما تيجي في الشر قل خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه. اذا في الامور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه ايه خلف، انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه خلف. ولذلك بنقول ايه خير خلف لخير ايه سلف، لكن لما يكون شر ويخلفه في الشر نسميه ايه خلف. وذهب الشعر بيقول ايه، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد اجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه، بسكون الايه الله. او ان لا خليفة لان الكون سيأتمر وينفعل له، الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء، يبقى انت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرات لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الايه، فكأنك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه، يبقى خليفة انفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه اللي هي تشرعها. وقول الله في سورة فقه كلا ان الانسان لا يضغى ان رأى، تعرفين انه اصيل بقى الارض بتاع تنفعل له والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمه خليفه تاخد معاني عده ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفه الكامل كامله وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يفتكر حاجه ثانيه ويقولها، نقول له برضه عطاءات الله لا تتناهى. مش كلامه ده؟ والكلام صفه المتكلم وكلام الكامل كامل. يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفسد منين؟ لكن كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدوا ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الاسباب يمكن يعمل ايه؟ يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا؟ وعرفوا كلمة دم ولا لا؟ وعرفوا كل والدم كان لسه ما جاش. يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه ايه؟ قبلها. يبقى كان فيه قبلها. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة اني اعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك ان علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لايه؟ له. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. الرابع ان الكلمة دي تطلق، ولازم تعرفهم ان لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى من اللي يعلنوا يعرفوا؟ ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه؟ وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره، يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ قال لك لان الله غيب مفتون باطل ما انتش شايفه. زي لله المثل الاعلى، افرض ان واحد قاعد في البيت خلاص، وبعدين حدثت احداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه؟ غايب عنه. بيجيب دي مره كده ومرات وايه وباطل، عشان يمكن تقول لان الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله داري عنه. يقول له لا بره ودي ايه؟ علشان العلم عنده ايه؟ سواء ما فيش. ولذلك يقول لك السر واخفى، نعلم السر وايه؟ طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. خلاص السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسررتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ لا يقال سر الا اذا كنت ايه؟ قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى. اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس هو ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد، لانه حيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه؟ اني اعلم ايه؟ ما لا تعلمون. اراد ان يعطي الايه؟ القضيه دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكه، قالوا احنا بنسبح ونقدس مش كده؟ ونحن نسبح ايه؟ بحمدك ونقدس. نسبح يعني ايه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه الجردة، يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه قدوس، سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر، مش كده؟ كلمة نسبح تعوز تسبيح، نسبحه تسبيحا، لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك، كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعها. اما بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه؟ من المصدر في حروفه شويه، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقه الاداء، ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله، اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لأحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الايه؟ التنزيه العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيه. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انه محدث وايه؟ ويفنى، خلاص مش منزع عن اي حاجه. انما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله انت تقول ايه؟ سبحان الله ايه وبحمده، يعني ايه سبحان الله؟ معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمة انا اصحبها بان احمدك على اني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت ايه؟ سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياة له ايضا، بنطهر الحياة من اغيارها له ايضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة ايه؟ حياة طاهرة. ونقدس لك، ونقدس لانك قدوس طاهر لا يليق ان يرفع اليك الا ايه؟ الا طاهر. ولا يليق ان يصدر عمن خلقته بيديك الا شيء طاهر ينتسب اليك. يبقى عرفنا ايه؟ نسبحه بحمدك ونقدسه ايه؟ لك. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يجيب علمه ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. ما اطلقهاش كده، بل جاب القضيه التي تؤكد صدقه فيها. علم ادم الاسماء، علم ادم الاسماء. شوف كلمه كلها تفيد الاحاطه، صور كلي، كلمه اسماء وبعدين قال ايه؟ كلي. شوف الاحاطه بالصور الكلي، معنى الاحاطه بالصور الكلي ان واحد يقول لك يا اخي طب نحن الان نضع الفاظا لم ناخذها عن اسلافنا. احنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه؟ مرماه، مش كده مثلا؟ او هم سموه تلفزيون ودي حاجه جديده ما كانتش موجوده. نقول له باي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخليه اللي بتتكلم بها في الاصل من مين؟ من الله. يبقى كان الله علم ادم الاسماء التي ايه؟ التي يحتاج اليها في اوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الاسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات، ويضع لها بهذه اللغه اسماء. انا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه، اول خميره للرغيف، اول ايه؟ خميره للرغيف. خدنا الكاميرا ومبارك خدنا الكاميرا وخدنا الكاميرا وخدنا الكاميرا. الله، تبقى إذن المسألة. طيب، وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم، لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي شعار الصالحين وأمان الخائفين وهي مصدر النجاح وباب الفلاح فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المسلمون كل إنسان في هذه الدنيا له أمنيات يسعى إلى تحقيقها يسعى إلى تحقيقها وله أهداف يجتهد في تحصيلها وهناك فئة من الناس قد انتهت فرصتهم في الحياة الدنيا فتركوا العاجلة وعاينوا الآخرة كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى فتعالوا بنا نتعرف على أمنيات الأموات أيها المسلمون إن أعظم أمنيات الموتى هي الرجوع إلى الدنيا فأما الصالحون فيتمنون المزيد من الحسنات وأما المقصرون فيتمنون التوبة من السيئات ولكن هيهات هيهات قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تشتهين فقالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أنجو به من هذا العقاب قلت فأنت في الدنيا وفي الأمنية قلت لها فأنت في الدنيا وفي الأمنية فاعملي ومن أمنيات الصالحين أن أحدهم حين يدخل إلى قبره ويرى مقعده من الجنة فإنه يتمنى أن يبشر قومه وأهله بما يراه يتمنى أن يبشر قومه وأهله بما يراه قال تعالى عن أحد المصلحين لأقوامهم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال المفسرون نصح قومه حيا وميتا وتمنى أن يعلم قومه حسن مآله ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله وجاء في الحديث أن المؤمن إذا رأى ما فسح له في قبره ورأى مكانه من الجنة فإنه يقول حينئذ دعوني دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي رواه أبو داود ومن أمنيات الصالحين
أن الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا مرات وكرات لما يرى من فضل الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل بدل المرة 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. فعندما نرى الشهداء يزفون في هذه الأمة كل يوم، فلنتحسر على أنفسنا ولنسأل أنفسنا متى يختارنا الله. ومن أمنيات الأموات الاستكثار من الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. ومن أعظم أمنيات الفجار وهم يودعون هذه الدار التوبة إلى الواحد القهار. قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلب الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه. فقال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولما عرف الكافر مآله عند الموت وأن الذي كان عليه باطلا تمنى أن يكون من المسلمين ويعمل بطاعة رب العالمين، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أي صالح؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. ومن أمنيات الأموات بذل الصدقات لما لها من عظيم الثواب والنجاة من العقاب. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالمال مال الله، فإياك من شح نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الرجل المؤمن إذا نزل به الموت وله مال لم يزكه، أي لم يخرج زكاته، ولم يحج منه، ولم يعطي حق الله فيه، فيسأل الرجعة عند الموت ليتصدق من ماله ويزكي. ومن أمنيات الأموات التزود من الطاعات والتلذذ بالعبادات. فعندما حضر عامر بن عبد الله جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الحياة، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وبعد، أيها المسلمون، لا يوجد والله فرصة أكبر من وجودنا في الدنيا. أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور الآن يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليقول: لا إله إلا الله. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليتصدق ولو بدينار. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليصلي ولو ركعتين. نحن الآن الأمر بأيدينا، نتوب ونتصدق ونصوم ونذكر الله ونتلو القرآن وندعو إلى الله ونبر والدينا ونحسن إلى الناس ونفعل كل خير نقدر عليه.
فجدوا يا عباد الله واجتهدوا، فإن الأمر جد، وكل يوم يمضي يقربنا من لقاء الله، والموت قد يأتي بغتة، والدنيا فانية، والأعمار قصيرة، واليوم عمل، ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، اتقوا الله وبادروا باغتنام هذه الحياة القصيرة ما دامت أرواحكم في أجسادكم، فإن استشعار نعمة الحياة يدعو إلى ذكر الله وشكره وحسن عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه فليقل: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فأصلحوا العمل وتداركوا الزلل، فما هي إلا أيام قلائل، وترحلون عن دنياكم وتلاقون ربكم بأعمالكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وإن الدنيا هي دار العمل، وإن الآخرة هي دار الجزاء، فمن لم يعمل هنا ندم هناك، وكل يوم تعيشه غنيمة، فاغتنموا يا عباد الله. قال بعض السلف: لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزاهدت في طول أملك، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندم. يقول سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض وما عليها وإلينا يرجعون. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة حتى تأتينا ساعة الموت. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي تسرع بنا إلى الجنة. اللهم أحسن خواتيمنا ونجنا من عذاب القبر وعذاب النار ومن أهوال القيامة، واجعلنا من الفائزين بجنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وكف شرهم عن إخواننا بما شئت يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في السودان وفي سوريا، وانشر في ربوعهم الأمن والأمان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد خاصة، وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، عنوان حلقة اليوم: القلوب الصغيرة.

لست أنسى بينما كنت صغيرا صورة هؤلاء الطيبين الذين كانوا يبتسمون في لقياي إذا التقيتهم، بينما كان أبي يصحبني إلى المسجد في الصلاة في أيام الصيف الصافية. كما أن ذاكرتي لا تستطيع أن تنسى الوجوه العابسة من بعض هؤلاء الذين كانوا يعبرون عن غضبهم لبعض حركاتي إذا غفلت بينما أنا في انتظار الصلاة، حتى أنني كنت أخبئ رأسي بين يدي أبي خوفا منهم وفزعا من أن ينالني منهم غضب أو أذى. القلوب الصغيرة لا تنسى المواقف عادة، كما أنها لا تنسى الوجوه، وتنطبع فيها ردود الأفعال كما تنطبع فيها أساليب ومعاملات الأشخاص من حولها، فتبدو وكأنها شريط ذكرى قد تم طبعه وتخزينه بعناية بالغة. كثير منا من يهمل ذلك أمام الأطفال الصغار، كثير منا يستهينون بالسلوكيات السلبية التي تصدر منهم أمام الصغار، يغفلون أن قلوبهم الصغيرة تتأثر بها، وأن هذا التأثر يظل طوال أيام حياتهم، ولربما غير ذلك في دواخلهم تغييرا سلبيا، وربما تأثرت بذلك طباعهم بعدما يكبرون. ولا نستبعد أن يكون للبيئة السلوكية السلبية هذا الأثر الكبير فيما يمكن أن يصل لمستوى الانحراف النفسي لدى البعض من هؤلاء الأطفال، فتنبت القسوة في قلوبهم، أو ينبت الحقد أو عدم الثقة أو الانطواء عن الناس أو غيره من الأمراض النفسية الباطنة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذاك المعنى بأساليب عملية تطبيقية تنشئ قلوبا صغيرة كريمة نقية لا تحمل غلا ولا حقدا ولا أذى لأحد، بل تنشأ على معاني المودة والنقاء والشفافية والمروءة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ولده مسترضعا في عوالي المدينة، كان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت، قال فيأخذه ويقبله ثم يرجع. ورآه رجل يوما يقبل بعض ولده فقال: أتقبلون أبناءكم؟ فوالله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فرد عليه الصلاة والسلام غاضبا بقوله: من لا يرحم لا يرحم. ويروي البراء رضي الله عنه موقفا آخر فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.

إن هذه القلوب الرقيقة الصافية لا تعرف مكرا ولا خداعا، لم تتدرب على سوء ولا على شر، إنها نبتة كريمة تجب رعايتها من أول يوم، لينبت فيها نبت الأخلاق الكريمة والسلوكيات المثالية المتميزة. إنهم دوما يحبون من يتبسط معهم ويعايشهم وكأنه واحد منهم، وينفرون من الغليظ العبوس الغاضب ويتحفزون للجاد الوقور. وقد علم صلى الله عليه وسلم طبائع ذلك العمر، وكان يتعامل معه بما يحبه، يحاول أن يبث من خلال بساطته معهم ومزاحه وتلطفه بهم معان مهمة في تقويم السلوك وتكوين الشخصية الناجحة. يحدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد إلى السجود عادا إلى ظهره حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. يقول أبو هريرة: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة في السماء، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخلا. وقد تكررت مواقف بول الأطفال الصغار على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجره من كثرة حبه لهم وحمله لهم. فتحكي أم الفضل زوجة عمه العباس أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحسين بن علي فبال على ثوبه، فأرادت أن تغسله له فاكتفى بنضحه أيضا، ولم يقتصر حمله على الصبيان بل والبنات أيضا. يقول صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. وكان يداعب الأطفال حتى في طرقاته. يقول يعلى بن مرة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فإذا الحسين بن علي يلعب في الطريق، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم ثم بسط يديه ليأخذه، فطفق الغلام يفر هنا ويفر هنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقه ويضاحكه، بل كان يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل على ناحية.

0: عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا، فمسح خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطر. رواه الإمام مسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لك هذه الحلقة الجديدة من برنامج هكذا أحيا. عنوان حلقة اليوم: المزاح المحمود. إن النفوس تمل وتتسلل إليها السآمة الرياضية، فتحتاج بين الحين والآخر إلى نوع من الترويح. فالإنسان بطبعه إذا كثر عليه الجد مل وكل، فيلوذ إلى شيء من المزاح والدعابة. ولا بأس بهذا إذا لم يزد عن حد الاعتدال أو يحمل صاحبه على ارتكاب ما نهى الله عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الناس إلى نوع من الراحة والترويح عن النفوس، حين قال لحنظلة رضي الله عنه: يا حنظلة، ساعة وساعة. فهناك ساعة للتعبد والجد والإقبال، وأخرى يجلس فيها الإنسان مع أهله وأولاده مستمتعين بما أحله الله من أمور الدنيا، بما في ذلك مداعبة الأهل والأطفال والأحباب. لقد كانت العرب تمتدح بالمزاح وتذم بالعبوس، ويقولون ممتدحين شخصا: فلان وضاح الثنايا، طلق الوجه، ضحوك للضيف، ويعدون هذا مما يمدح به الإنسان، لأنه يدل على كرم أخلاقه وحسن عشرته وطيب معاملته. ومما لا شك فيه أنهم يقصدون الاعتدال في ذلك، لأن المزاح إذا زاد عن حد الاعتدال كان مهانة ووضعا من قدر صاحبه، يجرئ عليه الحمقى والصغار والسفهاء. الجد شيمته، وفيه دعابة طورا ولا جد لمن لا يلعب. فالأصل هو الجد، وتكون الدعابة والمزاح أحيانا. لقد سجل علماؤنا في كتبهم، وروى الصحابة رضي الله عنهم، صورا من مزاح خير البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو قائد الأمة الذي شيبته الهموم والآيات والنذر، ومع هذا يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا. فكان يقول لأحد إخوان أنس رضي الله عنه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟

وهو يقول له ذلك على سبيل المزاح والمداعبة، والنغير طائر يشبه العصفور. وكان رجل من الأعراب اسمه زاهر الأسلمي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا مما يستطرف من البادية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد زاهرا يبيع في السوق، فتسلل من ورائه واحتضنه وقال: من يشتري العبد؟ فالتفت زاهر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وكان ينادي على أنس بن مالك فيقول: يا ذا الأذنين، ممازحا له، وكل ابن آدم له أذنان. إن الصحابة هم أصلح الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وقد كانوا يحملون هم هذا الدين، وهم الذين قيدهم الله ليجاهدوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان عندهم وقت للضحك والمزاح. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كما كانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. جلست أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سودة رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صنعت عائشة طعاما فقالت لسودة: كلي، فأبت، فقالت: كلي أو لألطخن وجهك، فلم تأكل. فأخذت عائشة من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فأرادت سودة أن تقتص من عائشة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ففعلت بعائشة مثل ما فعلت بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك.

وقد كان العلماء يحملون هم تعليم الأمة ونشر السنة، وكانوا يمازحون أحيانا طردا للملالة أو تعليما لطلابهم. فهذا الشعبي رحمه الله جبل من جبال العلم وأحد أئمة التابعين، كان نحيل الجسم، فلقيه رجل فقال له: ما لي أراك نحيلا؟ فقال: لقد زحمت في الرحم. وقد كان له توأم. وسأله رجل عن اسم امرأة إبليس فقال: ذاك نكاح ما شهدناه. وجاء رجل وهو جالس مع امرأته فقال: أيكم الشعبي؟ فأشار إلى امرأته وقال: هذه. وكان محمد بن سيرين ظريفا يضحك ويداعب، حتى قيل: كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. أما الأعمش وهو من الأئمة الثقات فكان من أكثر الظرفاء وله طرائف كثيرة، منه أنه حج فغضب على الجمال فضربه حتى شج رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: من تمام الحج ضرب الجمال.

0: إن المزاح المحمود كما بينا هو ما كان على سبيل الاعتداء، ويجتنب فيه ما حرم الله ولا يكثر، بحيث يجلب على صاحبه المهانة والاستخفاف، ومن ذلك ما يكون مع الإخوان بقصد تسليتهم وإدخال السرور عليهم. وقد عرف عن علي ومعاوية رضي الله عنهما ممازحة إخوانهم والتبسط معهم، وكان إبراهيم بن أدهم يباسط إخوانه ويمازحهم، فإذا حضر غريب أعرض وانقبض، لأن المزاح مع من لا تعرف ربما كان سببا في المهانة والحط من قدرك. ولا يخفى علينا جميعا قصة عائشة رضي الله عنها حين قامت على كتفه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة في يوم العيد وهم يلعبون حتى انصرف. كما اشتهرت جدا قصة مسابقة أم المؤمنين عائشة حين سبقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد مدة سابقها فسبقها فضحك وقال هذه بتلك. وأما مزاحه مع الأولاد وملاطفتهم فكثير ثابت في سنته، حتى إنه أطال السجود يوما وركب الحسين على ظهره، فقالوا يا رسول الله إنك أطلت، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فهذه أمثلة للمزاح المحمود الذي ينبغي أن يتوخى فيه المسلم حد الاعتدال، وأن ينوي به إدخال السرور على المسلمين ومؤانستهم ورفع الكلفة مع إخوانه وغير ذلك من المقاصد الحسنة. ودمتم بخير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. اليوم هنتحدث عن أمر كثر فيه الحديث أو كثرت فيه الأسئلة عن المشكلات التي تواجه الإنسان في حياته، كيف يتجاوزها؟ هل لازم أحتاج معايا ناس عشان يساعدوني فيها؟ طب ليش المشاكل ممكن تحصل لي؟ المشاكل هي علامة من العلامات إن أنت لازلت عايش معانا في هذا الكوكب. المشاكل هي هبة ومنحة ربانية تصقل شخصية الإنسان في الحياة. بدون مشاكل فأنت تعتبر في تعداد الأموات، لأنه ما فيش أي علامة تثبت لي أنك أنت حي. فالمشكلات هو جزء أساسي من يعني يريد أن ينجح في هذه الحياة أو يريد أن يحقق أهدافه وطموحاته، فهي جزء من عيشتك على هذا الكوكب، إنك هتواجهك مشاكل. وكلما كبر وارتقى مستوى نجاحك، كلما كبرت مشاكلك، وكلما ربما زاد الحساد من حولك، فتجد من الناس من يشوه سمعتك، وتجد من الناس من يكتب ضدك، وتجد من الناس، هذا جزء طبيعي تريد أن تنجح. عمركم شفتوا في الدنيا واحد فاشل قاعدين الناس ينتقدوه ولا أحد ينظر إليه؟ أول مبدأ من مبادئ عشان نتفاعل مع المشكلات إنه لازم تقتنع اقتناع كامل إنه حل المشكلة أسهل بكثير من تركها تتعقد. هذا رقم واحد. هكذا تقتنعوا بهذه القضية، إنه أنا لما هبدأ أبادر وأحل المشكلة يعني هتكون أسهل من إني أتركها تتعقد. ولذلك الناس أصناف في المشاكل. في صنف يتركها بدون حل، يقول الزمن كفيل بها، ما يعرف أنها قاعدة تكبر. وفي صنف يتركها لبعض من الوقت ثم يحلها. وفي صنف يبادر مباشرة إلى حلها في مهدها. أنا أريدكم تكونوا الصنف الثالث. الصنف الثالث هو أفضل الأصناف الثلاثة، إنك تبادر باستمرار إلى حل المشكلة بسرعة. خليني أعطيكم قصة لشخص مر بمشاكل يعني كثيرة جدا ومع ذلك استطاع أن يتجاوزها. هذا الشخص هو هوندا سوشيرو. سوشيرو هوندا هذا شخص عادي جدا في اليابان، كان في ذلك الوقت طالب لكن فطن، واكتشف حلقة الكباس اللي هي البستم. حلقة الكباس أو البستم في المحرك بتاع السيارة هي اللي تفصل الزيت عن المية أو ما تخلوش يعني يدخلوا مع بعض. فالمهم أول ما عمل الحركة هذه حب يبيعه لشركة تايوتا. شركة تايوتا جربته ما لقيتوش مظبوط، قالت له لا نبغى جودته أعلى. فرجع المدرسة ثانية عشان يكمل دراسة وسط سخرية زملائه. تريد أن تكون مخترعا، تريد أن تكون مكتشفا، وبدأوا يسخرون منه ويستهزئون به. فاعتبر السخرية هذه والاستهزاء دافع قوي له، فبدأ يجود من عمله أكثر وأكثر، حتى استطاع أن يبيع هذا طبعا إلى شركة تايوتا. كان محتاج مصنع عشان يبدأ يصنع منه. فلما بدأ يعني يقرر شكل المصنع اللي يريده، كانت اليابان على وشك تدخل في الحرب العالمية الثانية، فأصدرت الحكومة اليابانية أمر بمنع استخدام الأسمنت، ممنوع حد يستخدم الأسمنت. فطبعا بالنسبة له هو مشكلة هذه، لكن هل اتنازل عن رأيه؟ لا. هل أصيب بالزعل جواه؟ بالتأكيد زعل، لكن هل ترك الفكرة؟ أبدا. ماذا فعل؟ بدأ يجمع من الألمنيوم، يعمل مصنعه من الألمنيوم. خلاص أسمنت ما فيش، طيب بدأ ألمنيوم. قامت الحرب، جاءت الطائرات الأمريكية فدكت مصنعه دكا، هو والأرض واحد. فبدأ يبني مرة ثانية، بس ما عنده شيء، فلوسه كلها استخدمها في المصنع الأول، ما عنده إلا قليل من المال. في الحرب العالمية كانت لما الطائرات تضرب ويبدأ البنزين حقها يخلص وينفذ، كان يعملوا ريليس، يعني ينزلوا نفس التوانكي بتاعت البنزين ينزلوها خلاص يعني من الطيارة مش عايزينها. فكان هو يصرخ في موظفيه يقول لهم الأمريكان أرسلوا لكم هدايا يا جماعة، لموها انظروا، انظروا إلى الروح الإيجابية، انظروا إلى، مو قاعد يقول شوف الظلمة ماذا فعلوا، هدموا مصنعي إطلاقا، إنما استفاد من كل ما تعطيه الحياة، فبدأ يجمع التوانكي هذه ويقصقصها ويزبطها ويعمل المصنع حقه. زبط المصنع ورتبه ويقوم زلزال. اليابان معروفة بأرض الزلازل، ويهدلوا المصنع حقه. يعني الآن مرتين تعبت فيه وزبطته وكذا يتهدم، فبدأ يجمع مال ويستلف أموال حتى يعمل المصنع، وعمل المصنع. بعدها بست شهور يقوم زلزال ثاني ويهدم له هو للمرة الثالثة. لو أنت كنت مكانه، ما الذي ستفعلونه؟ هل هتقولوا خلاص ربنا ما هو كاتب لنا نعمل كذا وهنسيبها زي ما بعض الناس يتحجج، ولا ستصرون على إقامة المصنع؟ هذا أصر على إقامة المصنع. طبعا لما قام المصنع ما كان عنده أي حاجة، والحرب العالمية لما انتهت كانت اليابان مدمرة تماما، حتى يقول أحد الجنرالات ما كنت أقدر أعمل مكالمة تليفونية واحدة في كل اليابان من شدة الدمار الذي لحق بها. هذا الرجل عشان كان يبغى يروح يعني يجيب من السوق أكل عياله، فاخترع محرك، هو نفسه سيشيرو هوندا هذا، اخترع محرك. هذا المحرك كان يحطه على الدراجة حقته وتتحول لدراجة نارية ويروح السوق. الجيران انبسطوا قالوا لي يا ريت تعمل لنا محرك معاك، فبدأ يعمل محركات، بدأت المحركات تنفذ خلاص خلصت، فيحتاج فلوس عشان يعمل منه مصنع. ما قال لنفسه أنا ما عندي فلوس عيش على قدك، أبدا، نظر حوله مين من الناس اللي يحب هذه إنه يكون عنده دراجات نارية وما إلى ذلك، إنه هو اللي اخترعها. فبدأ يراسل محلات الدراجات الهوائية ويقول لهم عندي اختراع هيفيدكم كثير، أنتوا بدل ما تبيعوا بس دراجات هوائية تكون دراجات نارية جنبها. فأرسل لأكثر من 200 محل في اليابان، 200 محل، فرد عليه فقط 25 واحد قالوا احنا معاك، تقريبا 10-15% بالأموال اللي أرسلوا له هي عمل مصنعه. طبعا قصة طويلة، لكن اليوم شركة هوندا، ها طبعا شركة تويوتا هي الأول، هي الأصل قبل هوندا، اليوم شركة هوندا فيها 100,000 موظف حول العالم بفضل الله، ثم بفضل هذا الشخص سوشيرو هوندا اللي ما استجاب للضغوط، المشاكل اللي كانت أمامه ما استجاب لها. لذلك أنت كذلك وأنت كذلك، طول ما في مشاكل في حياتكم، طبعا الإنسان ما يتمنى المشاكل ويقعد يدعي، لا، بس أيضا لا يتهيبها. لو جاءتكم فجاءتكم على قدر من الله عز وجل، نتعامل معها. كيف نتعامل معها؟ سأقول لكم. أولا السيطرة على الحالة النفسية، بمعنى أي مشكلة تأتيكم ما أريدكم تكونوا يعني غضبانين زعلانين قلقين، لا، نوع من السيطرة على الحالة النفسية. بعد ذلك أريدكم تبذلوا 20% في فهم المشكلة و80% في حل المشكلة. 20% في فهم المشكلة و80% في حل المشكلة، كيف يعني؟ الفاشل في الحياة دائما يكون جزء من المشكلة، الناجح في الحياة دائما يكون جزء من الحل. أنتوا تريدوا لما تحدث لكم مشكلة تكونوا جزء من الحل ولا جزء من المشكلة؟ أنتوا اللي تقرروا. طيب بعد ما أنا أبذل 20% في فهم المشكلة، خلاص فهمتها وبدأت أركز في الحل، مهم جدا وانت بتحل المشكلة لازم تضع لك على الأقل 3 خيارات. يعني أي مشكلة في الدنيا وانت بتحلوها أرجو أنكم تعملوا 3 خيارات. نيكسون في قصة حياته وهو كان رئيس أسبق للولايات المتحدة الأمريكية يقول في قصة حياته: تصبح الحياة مملة كئيبة إذا انعدمت الخيارات أمامنا. تصبح الحياة مملة كئيبة إذا انعدمت الخيارات أمامنا. يعني أنا إذا حبيت أقدم انتساب لجامعة من الجامعات بعد 20 سنة من تركي للدراسة ورحت قدمت أوراقي، قامت الجامعة قالت لي بعد ما أخذت الأوراق: آسفين، الشروط ما تنطبق عليك. بدل ما أقول يا شوفوا كيف ما قبلوني، لا، طب الجامعة دي خيار واحد لكن عندي 50 خيار آخر. ممكن أحل مشكلة إكمال تعليمي بالانتساب، ممكن بالإنترنت، ممكن بالجامعات الأهلية، ممكن أخذ إجازة من شغلي، ممكن أجيب منحة، أدبر واسطة. عندي 50 خط، 50 طريق، 50 باب. فكلمة صحيحة: تصبح الحياة مملة كئيبة إذا انعدمت الخيارات أمامنا. لذلك أعمل خيارات. طب عملت خيارات في حل المشكلة، إيش الخيارات اللي عملتها؟ والله بيني وبين واحد خصومة بس أبغى صالحه، بيني وبين مديري مشكلة بس عايز أرطب وأروق الجو. هل يا ترى هرسله رسالة رقيقة؟ هل يا ترى هوسط واحد بيني وبينه؟ هل هرسله هدية؟ هل هستنى أشوفه بيصلي في أي مسجد وأصلي معاه وأكلمه بعد ما يخلص؟ هل هروح له في المكتب بدون موعد بس أدخل عليه في وقت يكون كده مرتاح نفسيا؟ شوفوا أنا قلت الآن 4-5 خيارات وأنا ما عصرت مخي وعطيت التفكير الذي ينبغي له. وأنت كذلك، وأنت وأنت ايش الخيارات اللي امامكم لحل المشكله؟ لو قلتوا لي لا هي كده ما فيش حل، معناها مخكم مقفل في اللحظه هذه، معناها عندكم شيء غلط في اللحظه هذه. استعينوا باحد الناضجين، وارجوكم رجاء خاص، لما انت يا اختي تبغى تستشيري لا تستشيري زميلتك، لانه زميلتك ما عندها خبره في الحياه اكثر منك. وانت يا سيد الفاضل لا تستشير واحد من اصدقائك في مثل عمرك. انا لما استشير استشير شخص اكثر نضجا مني في الحياه، عشان كذا يعطيني استشاره حلوه قويه. هذه معناها الاستشارة، إن أروح لشخص أكبر مني خبرة في الحياة، ممكن يكون في السن، ممكن يكون ناضج. طبعا بعض الناس يقول لك طب أنا عندي صديقي، رجاء ربما يكون في نوع من المجاملة من صديقك أو صديقتك، لكن لما تروحوا لشخص عنده خبرة في الحياة هيساعدكم ويعطيكم الرأي اللي تريدوه. طيب القاعدة اللي بعد كده في حل المشكلات، نفذوا واحد من هذه الخيارات، واحد من هذه الخيارات خذوه ونفذوه مباشرة. هناك قاعدة من قواعد حل المشكلات في الحياة تقول اقتل الوحش وهو صغير. مرة ثانية، اقتل الوحش وهو صغير، أربع كلمات لكن ممكن تؤثر في حياتكم تأثير كبير. اقتل الوحش وهو صغير، يعني بمجرد ما الوحش هذا يبدأ يطلع راسه هذه من المشكلة، شفتوا كيف لما احنا نجي في بعض الفواكه ونقطع اللي في المقدمة، هذا هو الوحش اللي يريدكم في وقتها، اقطعها ورميها وأنت غير آسف عليه. طبعا بدأ الوقت يدركنا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم حياة سعيدة ناجحة خالية من المشاكل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو سرايا FM،
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت قد تحدثت في رسالة الأمس عن الحياة الضنكة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. واليوم أحدثكم عن أمر لا مفر لنا منه أيها الأحبة، عن ليلة عظيمة، عن ليلة خطيرة، عن الليلة الأولى في قبورنا. نحن أيها الأحبة لا مفر لنا من الحديث عن الموت، لا مفر لنا من الحديث عن البرزخ، لا مفر لنا من الحديث عن الخروج من هذه الدنيا. لا تقولوا بأن هذا الكلام يتعب القلوب ويدخل النكد أو الهم أو الغم عليكم، لأنه لا مفر لنا من هذا الحديث. المصير الذي نسير إليه جميعا هو الموت، المصير الأخير لنا في هذه الدنيا هو الموت. الموت هو آخر الأبواب في هذه الدنيا، وهو أول الأبواب إلى الآخرة، أول الأبواب التي ننتقل من خلالها إلى عالم البرزخ، نخرج من خلالها من عالم العمل إلى عالم الجزاء، إنه الموت. وفي هذه الرسالة حديثي عن هذه الليلة ليس عن الموت مطلقا، بل عن الليلة الأولى في قبورنا، عن أول ليلة سوف نقضيها في قبورنا، سوف أقضيها وتقضونها جميعا. لا مفر لكم ولا لي من هذه الليلة. أنا لا أتحدث عن أناس آخرين، أنا أتحدث عني وعنكم. نحن سنقضي هذه الليلة في قبورنا. نعم، لا نعلم متى ولا كيف ولا أين ولا مع من سنكون، لكننا نعلم أنها آتية لا محالة، أن الموت آتي لا محالة. المسلم الذي يريد النجاة لنفسه أيها الإخوة والأخوات لا بد أن يفكر في ليلتين لا مفر منهما. هناك ليالي كثيرة في حياتنا، لكنني أريد أن أخص بالذكر الحديث عن ليلتين اثنين لا مفر لنا منهما. الليلة الأولى هي ليلة نكون فيها في بيوتنا مع أهلنا وإخواننا وذريتنا، نكون فيها في بيوتنا في نعيم وفي سعادة، نكون فيها في بيوتنا في عيش رغيد وعافية تامة. هذه ليلة نعيشها في بيوتنا أيها الأحبة. ثم ليلة أخرى يأتي فيها ملك الموت عليه الصلاة والسلام، يأتي فيها ملك الموت ونسير بعد هذه الليلة إلى قبورنا، إلى الحياة البرزخية. ليس معنا أحد، ليس معنا أنيس ولا رفيق ولا قريب ولا حبيب، كلهم سيتركوننا عند قبورنا ويرجعون إلى حياتهم الدنيا. زادنا الوحيد هو أعمالنا، أملنا الوحيد هو ما نرجوه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إنهما ليلتان أيها الأحبة ينبغي أن تكونا دائما أمام أنظارنا، الليلة التي أكون فيها في سعادة تامة مع أهلي وأولادي وإخواني وأخواتي ووالدي وأحبابي في بيتي، والليلة الأخرى التي أكون فيها وحيدة، أكون فيها في قبري ليس معي من أنيس إلا العمل الصالح. إذا كنت أيها العبد في هذه الدنيا، وكلنا يشعر بهذا، عندما تنتقل من بيتك لتنام في مكان آخر، جربتم ذلك أن تنام في مكان آخر في فندق؟ وأنا هذه الأيام أجربها وأنا أسجل هذه الحلقات لقناة الرسالة، أجرب كيف أنتقل من بيتي إلى أن أنام في فندق. إذا كان الإنسان عندما ينتقل المبيت من بيته إلى فندق، أو يبيت عند صديق من أصدقائه أو عند قريب من أقربائه، يصعب عليه النوم، ويفسر هذا بأن هذا السبب سبب أنه قد صعب عليه النوم بسبب أنني قد غيرت فراشي كما يقول الناس. فكيف إذا كان الفراق من الفراش إلى التراب أيها الأحبة؟ كيف إذا كان الفراق من الدنيا إلى الآخرة؟ كيف إذا كان الفراق من البيت إلى القبر؟ يقول الشاعر: فارقت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون؟ إذا كان الإنسان عندما يفارق موضع السكون، موضع المرقد، يفارقه السكون،
فحدثني بالله عليك كيف إذا فارقت هذه الدنيا إلى القبر كيف ترى أكون؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أول ليلة في القبر هي رسالة إليكم أيها الأحبة، أول ليلة في القبر بكى منها العلماء، أول ليلة في القبر أشفق منها الصالحون، أول ليلة في القبر أرقت العباد في فرشهم أيها الأحبة. فلنحذر جميعا من الغفلة عن مشاهدها. إياكم أن تغفلوا عن ساعات تتفكروا فيها في هذه الليلة. واعلموا وتيقنوا أيها الأحبة أن الاستعداد لهذه الليلة ليس بكلمة تقال، أن الاستعداد لأول ليلة في القبر ليس بكلمة تقال، إنما هو حياة كاملة، إنما هو منهج كامل، منهج حياة وسلوك ملتزم أيها الأحبة، منهج حياة كاملة وسلوك ملتزم في هذه الدنيا. حتى إذا رأيت الإنسان الذي فعلا قد استعد لهذه الليلة، رأيت هذا الإنسان قلت بحق أن هذا الإنسان يعيش لهذه الليلة، يستعد لتلك الليلة. لأن أخطر ما نحذر منه المسلم، أخطر من أحذر منه إخواني وأخواتي قبل أن يفاجأوا بهذه الليلة، أحذرهم أن يفاجأوا بهذه الليلة، أن يؤخروا، التحذير من تأخير التوبة وترك العمل الصالح. الذي يؤخر التوبة، الذي يؤخر العودة، الذي يؤخر الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، الذي يترك العمل الصالح، الذي يسوف لنفسه، سوف يفاجأ والعياذ بالله بهذه المفاجأة، يفاجأ بالموت. أحذرك أخي المسلم أن تكون ممن يفاجأ بالموت، بل كن على استعداد دائم لهذه الليلة. أحذرك أن تكون ممن ينهمك في المعاصي والموبقات، أحذرك أن تكون ممن يعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، أحذرك أن تكون ممن يغفل عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تأتيه ساعة الموت، تأتيه ساعة الموت فجأة، وعندها يكون من النادمين حين لا ينفع الندم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحيي هذه القلوب حتى نكون على استعداد كامل لأول ليلة في قبورنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلنتذكر أيها الأحبة هذه الليلة، خذ 5 دقائق أيها المحب، خذ 5 دقائق الآن واخلو فيها بنفسك، تخيل نفسك في القبر، تخيل نفسك في أول ليلة من ليالي هذا القبر وقد انصرف عنك الجميع، فهل أنت مستعد لهذه الليلة؟ هل أنت على استعداد كامل لمواجهة المصاعب في تلك الليلة؟ واعلم أن هذا الاستعداد ليس ادعاء، كما قلت ليس ادعاء باللسان أيها الأحبة، هو عمل صالح، هو خلق حسن، هو قلب سليم، هو قلب نظيف، هو قلب صادق، هو لسان صادق ذاكر لله تبارك وتعالى، كما يقول الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التزود لمواجهة تلك الظلمة في أول ليلة من ليالي قبورنا، وأن يجعل هذه القبور يملأها علينا نوره. نسأل الله أن ينور قبورنا، ونسأل الله أن ينور قلوبنا، وكما قلت سابقا إذا استنارت هذه القلوب استنارت تلك القبور. نسأل الله أن يكون لنا عونا في تلك الليلة التي سنقف فيها في أول مواجهة لنا ما بعد الموت. نسأل الله أن يثبت قلوبنا، نسأل الله أن يثبت منطقنا، نسأل الله أن يثبت وأن يلقننا حجتنا عند أول امتحان واختبار لنا في قبورنا وفي حياتنا البرزخية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى رسالة نورانية أخرى بإذن الله تعالى.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان. قال الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما زال الإمام البخاري يحشد الأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانها وعلى تعدد شعب الإيمان، وذكر منها بالتدرج والترقي كما هو حال الأحاديث التي أمامنا، حيث بدأ بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الترك. وذكر أيضا أن من الإسلام ومن الإيمان إطعام الطعام وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ثم ترقى إلى درجة أعلى من ذلك. قد تكون مثل هذه الأمور بسيطة على المسلم، أن يكف أذاه عن المسلمين وأن يبذل شيئا من الطعام أو السلام. ترقى أيضا إلى أنه لا بد في تحقيق الإيمان أن ترقى إلى درجة أخرى، وهي أن يحب الإنسان أخاه المسلم، أن يحب له ما يحبه لنفسه. وهذه في درجة من الترقي في الإيمان. وهنا إشارة أيضا إلى أن الأفراد وإلى أن المسلمين لابد أن ينشأوا على خصلتين مهمتين، اللي هي بذل السلام وإطعام الطعام. وهذا نظير قوله تعالى، لأن هذه من عوامل الاستقرار في الدول وفي المجتمعات. كل مجتمع ينعم بالغذاء وينعم بالأمن، تستقر أمور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة. وعوامل الإيمان كف الأذى وبذل السلام، ولا وأيضا إطعام الطعام، يعني اختفاء ظاهرة الفقر والجوع في المجتمع. ولذلك هذه من أسباب استقرار الدولة، استقرار الأمن، استقرار الحياة. لابد للمسلم أن يساهم وأن يكون مساهما في هذا الأمر كي تبنى الدولة خير بناء. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث في هذا الباب بالذات أن يقول أن المسلم الملتزم هو الذي يجمع بين نقاء السريرة وبين صفاء الباطن وبين سلامة الجوارح واستقامة الظاهر. لابد من هذه الأمور كلها، حشد كثير من الأحاديث التي سنأتي إليها. الإمام الكرماني يقول في هذا الحديث: لماذا قدم لفظ الإيمان؟ تو في الأحاديث الأولى كما هو عندكم يقول: باب إطعام الطعام من الإسلام. هنا قال: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا قدم الإيمان وفي أحاديث أخرى أخره. الإمام الكرماني يرى أن التقديم للاهتمام، يعني من أفضل شعب الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، أو قال للحصر، يعني أن المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان، فهي تفيد الحصر. لكن الإمام صاحب الفتح اللي هو الإمام ابن حجر حسن هذا الوجه، إلا أنه تحفظ قال يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر. إذا كان الاهتمام لكان ما بعده أليق بالحصر، اللي هو شنو؟ باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، هذا ظاهر ما ذهب إليه الإمام البخاري، حيث أنه أحيانا يقول إطعام الطعام من الإسلام، وأحيانا يقول من الإيمان أن يحب المرء ما أن يحب لنفسه ما يحبه لأخيه المسلم مثلا، وأحيانا يقول حب باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فأراد الإمام البخاري التنويع، ومن قدم كما قال الإمام كرماني قال قدم إما للاهتمام وإما للحصر. ولكن يمكن أن يرد حتى على الإمام ابن حجر، يمكن أن يرد أنه تم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه، حب النبي قدمه لأنه صلب الإيمان وعموده وذروة سلامه، لذلك قدمه أيضا للاهتمام، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أي ولأن التأكيد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الإيمان، هي عين الإيمان، ولذلك قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني متوجه. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري لكن بلفظ آخر، الإمام البخاري أخرج نفس الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، لأخيه أو لجاره. وهذا اللفظ ما زال يحتمل ما المراد بالأخوة، ما المراد بالأخوة، هل هي الأخوة في الإنسانية كما ذهب بعض العلماء، هل هي الأخوة في الإسلام وهو الصحيح، لأن بعض الروايات كما سيأتي أن بعض الروايات عينت المراد بالأخ فقال لأخيه المسلم، وعينت ما يحبه المرء لأخيه المسلم عينت أيضا من الخير، والخير يشمل كل أفعال الطاعات وخيري الدنيا والآخرة، شامل للجميع. لا يؤمن أحدكم، في بعض الروايات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. نعم أكيد سيأتي إن شاء الله بيان معنى المحبة، ولكن الحديث مقيد بأنها المراد بالأخوة أخوة الإسلام باهي، وهل يتناقض ذلك مع أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب لنفسه من الهداية كالكافر مثلا؟ نعم، ولكن هذا في أدلة أخرى ليس في هذا الباب، ولكن هذا ثابت أيضا هذا المعنى في أدلة أخرى في غير هذا الباب. رواية الإمام النسائي عينت المحبوب لأن هنا أطلقت يحب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هنا إطلاق، لكن رواية الإمام النسائي التي جاءت في سنن النسائي حتى يحب لأخيه من الخير، من الخير من الطاعات والأمور المباحة التي ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا رواية الإمام المسلم في صحيحه تفيد قيدت الجار لأخيه المسلم أو الجار، وهي تفيد العموم، تشمل المسلم لأخيه أو لجاره، تشمل إذا أخذنا برواية لجاره تشمل الجميع، الجار القريب والجار الفاسق والجار الصديق والجار العدو، كل الجيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سواء كان الجار أجنبيا أو كان قريبا أو كان ذا رحم أو كان كافرا أو كان بعيدا، كل من يسمى بالجار هو داخل في هذا، أن يحب الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. ولكن هذه الحقوق متفاوتة، ليست حقوق الجار ذي الرحم مثل الحقوق الآخرين، والجار القريب حقوقه أكثر من الجار البعيد، يعطى كل ذي حق حقه بحسب حاله. ولذلك جاء في حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه، قال: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له حق، حق واحد، وهو المشرك له حق الجوار. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جيرانه من كان على غير ملة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه، يتلطفه، لأن من أقوى أساليب الدعوة في الإسلام هي حسن الخلق. المسلمون الذين دخلوا في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإسلام دخلوا بأخلاق المسلمين، بالقيم الأخلاقية في الإسلام. ولذلك ما نسمعه من ردة الفعل من المسلمين في بعض الأحيان غير المسؤولة، إنما تنعكس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وإساءة لقيم الإسلام التي تدعونا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. سيدنا عمر عندما جاء إليه برؤوس البطارقة مقطوعة غضب وسأل عن ذلك، فقال: إنهم يفعلون ذلك بقادتنا. فقال: السنان بفارس والروم. ثم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن مثل هذه الأفعال، لأن هذه تسبب ضرر على الإسلام، تفسد مصالح المسلمين، تجند الإعلام وأعداء الإسلام لمزيد من الدعاية ضد المسلمين. لابد أن يكون المسلم ينظر إلى مصالح المسلمين بهذه العين، يعني ما يتحقق من مصالح وما يتحقق من مفاسد في كل تصرفاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار ولو كان كافرا، جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: جار مسلم له رحم، له حق الإسلام والرحم والجوار. وهذا الحديث فيه مقال، وخرجه الإمام الطبراني. المتن المساق هنا عندنا في الحديث الثالث عشر صحيح البخاري كما ترون، المتن وليس السند، يعني أذكر المتن الذي في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، انظروا إلى المتن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المتن هو لفظ شعبة، ساقه الإمام البخاري لفظ شعبة. إذا قلنا لك: ما الذي يجيك سؤال يقول لك: ما الذي ساقه الإمام البخاري في روايته في هذا الحديث؟ هل رواية حسين المعلم؟ مش قال هو عن حسين المعلم، وقال عن شعبة، الذي ساقه هو لفظ شعبة. وأما لفظ حسين المعلم الذي بين أيدينا، حسين المعلم، لأن قال وعن حسين المعلم، والتي سنذكرها آنفا: لا يؤمن عبد، هذه إحدى الروايات وهي موجودة في صحيح مسلم، ذكرناها في صحيح مسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، هذه رواية الإمام مسلم. وأيضا في بعض في في في في لفظ حسين المعلم في سياق هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري: لا يؤمن عبد، أما لفظ شعبة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه وجاره، وهي قريبة من لفظ من؟ لفظ الإمام مسلم: حتى يحب لأخيه ولجاره. وأيضا في رواية الإسماعيلي من طريق روح عن حسين: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. إذن هنا لا داعي للتفسيرات المتعسفة كما جاء عن بعض العلماء أنهم فسروا لأخيه بأنه مطلق الأخ، سواء كان في الإنسانية، لأن فيه أخوة، أخوة تكون إنسان لابد فيها لها حقوق، أخوة الإنسان لها حقوق، ولكن هناك أخوة أخص اللي هي أخوة الإسلام، وهي مقدمة على أخوة الإنسان. كون أخوك في الإنسانية لا يعني أنك لا تحسن إليه مطلقا، لا، هناك أشياء لابد. إذا كان الإحسان إلى الكلب يدخل الإنسان الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فما بالك إذا الإحسان إلى الإنسان البشر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إلا أن درجات الإكرام متفاوتة، فليست أخوة الإسلام إلا وهي مقدمة على كل الأخوات الأخرى. هناك أخوات في الرحم، أخوات في الأفكار، أخوات في الأحزاب، أخوات في الأعراق والإثنيات العرقية، ولكن كلها أمام الإسلام لا تساوي شيئا. فأخوة الإسلام مقدمة على كل معاني الأخوة الأخرى. وقلنا إن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، بدليل أن بعض الروايات جاءت، ومنها رواية الإسماعيلي في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فهنا بيّن المراد بإيش؟ بيّن المراد بالأخوة، وعين جهة الحب، يعني قال: حتى يحب من الخير، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. عندنا النصب الذي جاء في حتى يحب، ودعنا نعرب الآية طالما احنا مقبلين على علم النحو، فلا بد أن نتذاكر شيئا من الإعراب حتى نتمكن من مهارات الإعراب وفهم لغة النحاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا هنا نافية، حرف نفي لا يؤثر في الفعل المضارع. والفرق بينه وبين لا الناهية أنك تجد الفعل المضارع إذا دخلت عليه لا الناهية يجزم، والتي هي تفيد النهي عن الشيء، ولكن هنا تفيد نفي الشيء، النفي، وهنا النفي مسلط على نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا، وليس حقيقة الإيمان نفي الإيمان الكامل. إذا كره الإنسان أخاه المسلم فلا، هذا ليس لا يقتضي كفرة، وإنما هي معصية لابد أن يتوب إلى الله منها. ولكن هنا لا نافية لا تؤثر في الفعل المضارع. يؤمن فعل مضارع صحيح الآخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أحدكم، أحد فعل، أصلها أحدن بالتنوين، ولكنها إذا أضيفت حذف التنوين للإضافة. أحد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وأحد مضاف والكاف مضاف إليه، كاف الخطاب. أحدكم، ممكن أن تقول كم جميعا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، يعني تجاوزا، لكن الحقيقة أن الكاف هي المضاف إليه، كاف الخطاب. ودائما لأنها ضمير دائما الضمائر مبنية ولا معربة؟ مبنية. فالكاف مبنية على الضم في محل ماذا؟ في محل جر لأنها مضاف إليه، والميم علامة للجمع دائما هكذا معكم، مبنية كم كلها إذا أعربتكم تقول ضمير جمع مبني على السكون في محل جر، ولكن ممكن تقول الكاف كاف الخطاب مبنية على الضم في محل جر، والميم علامة للجمع مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. حتى هذا يقال له حرف يفيد الغاية، لأن حتى قد تكون حرف جر يفيد الغاية، تقول أو تكون حرف عطف تقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى يعني حتى رأسها أكلته، فعطفت ما قبلها على ما بعدها. لكن يشترط في عطفها حتى تكون عاطفة أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها وغاية له. تو ما قبل أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء من البعض من الجزء من السمكة، بعض من السمكة، تقول مات الناس حتى الأنبياء، وجاء الحجاج حتى المشاة، فالمشاة جزء من بعض من الحجاج، وكذلك اللي قلنا احنا الأنبياء وبعض من الناس، تقول مررت بالحجاج حتى المشاة، فحتى هنا يقول حرف عطف. ومتى تكون حرف عطف؟ إذا كان ما بعدها بعضا مما قبلها. لكن في اعتراض عند بعض النحاة، يقول لك إذا كانت هي شرط أن تكون جزءا مما قبل حتى تكون عاطفة، فلماذا قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله. الصحيفة المراد بها الإناء الطعام الذي يؤكل فيه، ألقى الصحيفة حتى كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاه، ونعله ليست جزء من الزاد. فالمراد قال لك ألقى كل ما يثقله حتى النعل، فهنا إذا كان على هذا المعنى فإن النعل بعض الشيء الذي أثقله، ألقى كل ما يثقله حتى النعل، فهذا مما أجاب به البصريون على الكوفيين. هنا يقولك حتى يحب لأخيه، يحب هنا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، لأن متى تضمر أن وجوبا؟ تضمر أن وجوبا بعد حتى أن يحب. فهنا نقول يحب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ولذلك ابن مالك يقول وبعد حتى هكذا إضمار أن، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، يعني لابد تحذف أن وجوبا بعد حتى حتما، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، حتى تسر جد حتى تسر ذا حزن، يعني إلى أن تدخل السرور على

فعل مضارع منصوب بأن وجوبا مضمرة بعد حتى، والضمير المعروف من السياق يعني يحب المؤمن، هذا هو الفاعل، هو عائد على أحدكم، حتى يحب لأخيه جار ومجرور. اللام هذا نقول حرف جر، عفوا احنا بنطول شوي لكن معلش لأنكم داخلين على النحو لابد تستفيدوا منها الحاجات اللغوية. لا الحرف جر، اللام نقول حرف جر مبني على الكسر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لأخيه عفوا، اللام حرف جر وأخيه اسم مجرور، مجرور بيش؟ مجرور بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة توفرت فيه شروط الإعراب بالحروف فهو من الأسماء الخمسة. وأخي مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء ضمير، وإذا كانت الهاء ضميرا فإنها مبنية، مبنية على ماذا؟ لأخيه. الأصل في الضمائر هذه أن تبنى على الضم، أخيه أصلا. لماذا كسرت؟ لكي تتناسب مع الياء، لأخيه. ولذلك قرئ في القرآن الكريم ومن أوفى بما عاهد عليه الله كوفيون، وقرأ على ما أعتقد ابن كثير فخسفنا به وبداره الأرض على الأصل، وقرأ حمزة عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يقولك عليهم لديهم إليهم، هذا على الأصل لأن الأصل في الضمائر تكون مضمومة. لأخيه أصلها لأخيه، وإنما كسرت لمناسبة الياء، فهي مبنية على الضم في محل جر لأنها مضاف إليه. والجار والمجرور متعلق بإيش؟ بيحب، حتى يحب لأخيه ما. الماء هذا اسم موصول بمعنى الذي، مبني ولا معرب؟ الأسماء الموصولة مبنية، مبني على السكون في محل إيش؟ مفعول به، في محل نصب لأنه مفعول به. يحب لأخيه الشيء، الشيء أو الذي هو بمعنى الشيء. ما يحب وفعل مضارع يحب ما مرفوع بالضم الظاهر على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جاز. حتى يحب لأخيه ما يحب، هو الضمير هذا فاعل، ما يحب لنفسه جار ومجرور، نفس مضاف وهي مضاف إليه. الجملة كلها يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عفوا حتى يحب لأخيه ما يحب هو لنفسه، الجملة كلها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأن الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة، ولولا الصلة لولا الصلة التي تعقبها ما أفادت شيئا. لأنك يعني تقول حتى يحب لأخيه الذي، أو حتى يحب لأخيه ما، شو تفهم منه؟ اسم مجهول مبهم، قالك لابد من وصله بجملة تتم معناه تفصح عن مراده. حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الذي جاء بنا إلى هذا الإعراب هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة، هناك المحبة واجبة بين المسلمين، حكمها أنها واجب. بعض الناس يعني رأوا بعض الناس مفرطين في هذا الجانب، ولذلك يعني الكره بالمكيال، كره الناس بسبب وبدون سبب. إذا سمع ما يسر فلانا حزن، إذا تحصل على مال حزن، إذا تحصل على شهادة حزن، إذا تحصل على أولاد حزن، إذا أثنى الناس عليه حزن. وهذه دلالة القبح في المسلم، لأن الواجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لابد الإنسان. وكذلك كما قال الإمام الكرماني هذا منطوق، قال ومفهومه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا أصل الأصل الوجوب. تحب تتمنى مش بدون أن يزول ما عندك، ولكن لا تتمنى لغيرك ألا يصل إلى ما أنت قد وصلت إليه، وإلا يكون فيه خلل في

0: الإيمان المسلم لابد المسلم أن يكون أن يراعي هذه الأمور الواجبة. واجدين يعني يدعون الالتزام ويدعون التمسك بالسنة ويدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في قلوبهم من السواد ومن الكره ومن الحقد ومن التكبر ومن الاستعلاء ومن الجهل ما يندى له جبين المسلم. يعني الظاهر كويس لكن الباطن كله خراب، هذا لا يصلح، لابد من تقية الباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال لا تؤذي، هذه خطوة أولى، كف أذاك. لكن ما ينفع من سلم المسلمون من لسانه ويده وأيضا وقلبه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه تكتمل صورة المسلم بالتدرج. في الأول أقل حاجة مشتكرها الناس، أقل حاجة كف أذاك عنهم، لسانك ويدك. حاجة تانية يا سيدي تكره الناس، تعاون على الخير والتقوى، ابذل السلم على الناس، وكان استحق جاء ما يتخلي حد يجوع احداك، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إذا لم يفشو السلام في المجتمع المسلم لا تقوم لهم قائمة، زي ما نوهنا على بعض التصرفات من بعض الناس غير العقلاء وغير الحكماء، ممن يعني يورطون ولاة الأمر في أمور هي أكبر من حجم الدولة، لا تحتملها الدولة ولا يحتملها المجتمع. وإذا كان الإنسان عايش في واقع مسلم، المسلم يعيش في الواقع ما يعيش في الأحلام. كثير من الناس تعيش في أحلام، إذا قطع عنك الأعداء الشعير والقمح ستموت بالجوع. لابد أن تفكر كيف تبني الإنسان المسلم، كيف يصنع الدواء، إذا قطعوا عليك الدواء ستموت بالجوع. ولا أنا نأسف عندما تقوم بعض الدول الإسلامية وبعض العلماء يدعو إلى مقاطعة الغذاء من من يتضرر، تتضرر الخسائر المادية للشركات العربية والإسلامية بسبب مقاطعة الدولة الفلانية بالمليارات بالملايين أكثر من الأعداء الإسلام. لابد أن يكون فيه هناك توازن بين المصالح وبين المفاسد، قراءة للواقع، دع الأمور لأهلها، هم الذين خولتهم على سياسة أمرك وتدبير شأنك، أعينهم على الخير، ولكن أن تولي غيرك المسؤولية ثم أنت تتولى بنفسك نفس المسؤولية، فهذا نوع من الإشكال الذي يقع فيه كثير من المسلمين. هذه الأحاديث توجه المسلم وتترقى به أن يكف أذاه، أن يبذل السلام، أن يعيش في أمن وأمان هو وغيره، أن يحسن إلى الناس حتى يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. وهذه هي النواة الأولى في بناء المجتمعات. المجتمع المتخلف هو الذي يسوده النفاق والكراهية والتشرذم والفرقة والأحزاب إلى آخر هذه الأشياء، كل هذه لا تصب في صالح المسلمين أبداً، وإنما هي على العكس من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبههم عندما قال مثل المؤمن في الحديث الصحيح، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الحديث أيضا سيأتينا في صحيح الإمام البخاري. قال لك من أمثلة ما تحبه لأخيك هو ما تحبه لنفسك وتتمناه. إذا تحصل المؤمن على فضيلة من دين أو دنيا، أن تحب أن يكون لأخيك نظيرها من غير أن تزول عنك. ما تتمناش أنها تزول عنك وتأتي لغيرك، لا، لكن لا تتمنى أن فلان لا يحصل على ذلك. بعض الناس عندما يفتح له باب من الخير أو باب من العلم أو باب من المال يتستر عليه، حتى إذا سئل أوهم السامع خلاف ما عنده، من أين لك هذا المال، هو عنده مثلا تجارة ولا عنده حرف، أقول له والله طبعك نجحت في هذه الصنعة، أقول له لا كلها خسارة في خسارة، هو يعطيه في العكس. وهذه من الأشياء التي يأسف لها المسلم، لأنه هو لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وكذلك لا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. ابن عباس رحمه الله يقول: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها. فأود أن غيري ما يعرفهاش. بعض الناس يبخل بعلمه أو بمعرفته أو على الناس بالخير. قل: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. سبحان الله. قلش لاني العالم العلامة والبحر الفهامة الذي لا تكدره الدلاء، وإذا سئل عن أشياء يعرفها يكتمها لئلا ينتفع الناس بها وليبسط سلطانه على المسلمين. هذه دكتاتورية، نفس دكتاتورية الزعيم أو السياسي، دكتاتورية العالم، دكتاتورية رب المال صاحب المال الغني. هذه دكتاتوريات تمارس على كافة الأنشطة والمستويات. لا، لابد الإنسان. إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. الإمام الشافعي كان يقول: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. إنكار للذات، هذه اسمها إنكار الذات. عندنا التفرد عن الناس بالفعل الديني أو الدنيوي هذا مذموم في الشرع، ولذلك بعض العلماء قالوا في قوله تعالى وهو محكي عن الفضيل بن عياض، وأيضا ورد عن الإمام علي وذكره الإمام الطبري في تفسيره في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول، وكذلك الفضيل بن عياض روي عنه هذا القول، هو ألا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوب غيره. هذا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا لا ينافي أن يكون الإنسان متجملا بالثوب الجميلة أو لا الجميل أو النعل الجميلة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء الرجل قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلة، يكون ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا محمول على عدم إرادة التكبر وحسن النظافة والتجمل. إذا طلب الإنسان بهذه النية فلا. وكذلك أيضا ترد علينا مسألة الإيثار. الإيثار قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون جائزا. إذا كان في أمر الدنيا جائز ويؤثرون على، بل هو مستحب كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في أمور الدنيا مش في أمور الآخرة. قال لك: إذا رأيت فرجة في الصلاة فهل تؤثر بها أخاك؟ لا، لأن هذا من التنافس في الدين. الإيثار في الدين مكروه وقد يكون محرما، مكروه. يعني إذا كان الإنسان مثلا رأى فرجة، وتو بعض الناس يقول له قيم الصلاة، لا، يقول له قيم أنت الصلاة، يقول له ترى قدم أنت، لا قدم أنت. طبعا إذا كان هناك من هو أولى بيتقدم في الصلاة يعني. لكن في إقامة إذا كان الرجلان يفقهان الإقامة ويحسنان الإقامة، فمن المكروه أن تقول لأخيك المسلم قم أنت الصلاة، ويقول لك لا قم أنت الصلاة، تقدم تفضل. بعض الناس لما يجري واحد كبير في السن والله كذا يقول له قدم للصف الأول، وهذا مكروه. لو يعلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. ولو يعلمون ما في صلاة في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما فيش هذا، لا مجال فيه للإيثار ولا إذن عندنا الإيثار إذا كان في أمر دنيوي مستحب، وإذا كان في أمر ديني فمكروه قد يكون حراما، قد يصل إلى درجة الحرمة. مثلا حضر للصلاة أميون لا يفقهون أحكام الصلاة، تؤثرهم على الإمامة وأنت مؤهل، مرات تصل إلى درجة الحرمة، لأن هذا واجب عليك تعين عليه. إذا تعين على المسلم العالم المفتي الفتوى هل يؤثر بها الجاهل ويتركه ويقول لا قول أنت؟ هو عارف ما يعني عارف ما يعرفش، لا يفك الحرف كما يقال، كيف تقدم عليه؟ تعينت في حقك خلاص، صلاة الجنازة، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، الإيثار فيش؟ الإيثار في السعة. لكن إذا ضاق الأمر لابد وتعين على الإنسان، لا مجال ليش للإيثار، ولو آثر غيره بيكون ارتكب أمرا محرما. ولذلك الإمام الطبري لما احنا كنا نتكلم على قصة سيدنا علي، قال هو ألا يكون الرجل، أن يحب الرجل أن يكون نعله خيرا من نعل غيره، أو ثوبه خيرا من ثوب غيره. الإمام الطبري يعلق على هذا الأثر ويقول ذلك محمول على من أحب ذلك ليتعظم به من سواه من الناس ممن ليس مثله، ذكرنا هذا المعنى. وإن أحب ذلك سرورا لجودته وحسنه غير مريد به الاختيال والتكبر فليس داخلا في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك جاء في سنن النسائي وسنده صحيح من حديث أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رت الثياب فقال ألك مال؟ زي بعض الناس توي مرات تلقاه يملك الملايين ما يهونش عليه يلبس لبسة يعني محترمة يعني في مجالس المسلمين، إذا كان لك نعمة لابد أن تظهرها للناس ولا تبقى مش زهد الرأى. وبعض الناس الزهد لا الزهد مفهوم الزهد غلط، إذا كان هذا مفهومك للزهد غلط. الزهد أن يرى أثر نعمة الله عليك، الزهد أن تكون الدنيا في قلبك في يدك ولا تكون في قلبك. ولذلك سئل الإمام أحمد عن الزهد، أيكون للرجل 100,000 درهم ويكون زاهدا؟ قال نعم، إذا ذهبت لم يحزن عليها وإذا بقيت لم يفرح بها. هذا معنى الزهد الإسلامي السني الصحيح، وسمي تصوف أو سمه زهد أو سمه سلوك أو سمه ما شئت، لابد أن يكون الزهد هو أن تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، ألا تحزن إذا ذهبت ولا تفرح إذا قدمت، هذا هو ملخص الزهد. رآه النبي صلى الله عليه وسلم رت الثياب قال له ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله، من كل المال، عند من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك، يرى أثره عليك ولكن في تواضع، مش للتكبر، مش للتطاول على الناس، مش للمفاخرة، حتى لا تدخل في قوله تعالى كما قال الإمام علي في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني لا بأس أن إذا قالوا العلماء إذا وثق الإنسان في نفسه ودعت الحاجة إلى أن يظهر ما عنده من العلم مثلا أو ما عنده من المال وكان خالصا لله لا يبغي به كبرا ولا شيء، أو هو تحفيزا لغيره أن يفعلوا مثل ما فعل، فلا بأس. كما قال سيدنا يوسف القرآن على لسان سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي، وكما كان يقول ابن مسعود يروى عنه أنه كان يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. من شدة العلم والمعرفة والثقة في النفس والإخلاص لأتيته طلب العلم. وهذا يراه، هذا يعكس تواضع ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يزال عالما ما طلب العلم، يبحث عن العلم أينما كان. لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. نعرج على بعض المعاني اللغوية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لنفسه، والمحبة كما قال أهل اللغة أصلها الميل إلى ما يوافق المحبوب، ميل القلب إلى الشيء لتصور كمال فيه. عندما تتصور كمال في شيء معين يميل قلبك إليه فتحبه، ميلان القلب. وعندنا في اللغة الحب اللي هو الميل، وعندنا الحب، الحب هو المحبوب، وفلان حب فلان يعني محبوبه، الحب هو المحبوب. ويطلق أيضا على الأنثى يقولوا حبة، حبة بالتأنيث. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما ذكرنا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الخير كلمة كما قال المفسرون هي كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأنها ليست من الخير، لأنها ليست من الخير. الخير لا يتناول المنهيات، إنما يتناول المباحات ويتناول الطاعات التي ينتفع بها الإنسان إما في دينه وإما في دنياه. وكما ذكرت آنفا عن الإمام الكرماني، طبعا الإمام الكرماني من أهل اللغة الذين فسروا صحيح الإمام البخاري، وما أكثر من فسر صحيح الإمام البخاري من أهل اللغة ومن الفقهاء ومن المحدثين وغيرهم من كل مذاهب المسلمين. يعني صحيح البخاري فسره المالكية، وفسره الشافعية، وفسره الأحناف، فسره الحنابلة، فسروه جميعا، فسره أهل اللغة والبيان. يعني من المفسرين من أهل اللغة هو الإمام الكرماني، فهو يعني يركز على المعاني اللغة. الإمام الكرماني يشير أن إلى مفهوم المخالفة في هذا الحديث هو ما يدل عليه النص في محل السكوت، هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المنطوق ما دل عليه النص في محل النطق. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المطلوب قال لك لا، لأن في محل السكوت مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة عند المجرم؟ قال ومن الإيمان أيضا، هذا الإمام الكرماني، أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. اللي ما ترضاش لغيرك ما ترضاش لنفسك، إلا ما ترضاش لنفسك ما ترضاش لغيرك، هذا هو معنى الحديث. وحتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب شيء مستلزم لبغض نقيضه. طبعا أنت إذا كنت تحب لفلان الخير معناها تكره لشنيه شر، مش معقول أنك أنت يتصور منك أنك تحب لفلان الخير والشر. جي هذي تحبه، قال والله كيما بيصير لباهي، كانوا فرح باهي، هذا يعني سلبية في الموقف. لابد أن تحب له، والعكس بالعكس، أن تبغض لأن الحب نقيض البغض. وهذا معنى جميل أشار إليه الإمام الكرماني، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني بلاغة، البليغ هو الذي يبلغ المعاني للسامع في أقل الألفاظ والدلالات. ولذلك مما يروى عن الإمام الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس ده من حكماء العرب، وهذا مولود قبل الهجرة بسنتين، وليس من الصحابة، ليس من الصحابة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحنف بن قيس التميمي أبو بحر هذا سيد تميم، أحد الفصحاء الدهاة الفاتحين. بعدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وكذا حضر فتوحات العراق وغيرها، فتح بلخ في خراسان إحدى مدن، وفتح هراء الهراوي نسبة إلى هراه، هذه من مدن خراسان. فهذه كان من الفاتحين ومن العظماء، ولكنه مع أنه ولد قبل الهجرة بسنتين، إلا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في البصرة، و يعني من مزاياه أن سيدنا عمر عندما ولى أبا موسى الأشعري ولاها ولاية البصرة، بعث إليه أن يجعل الأحنف بن قيس أن يجعله من مستشاريه وأن يسمع منه، وهذه ثناء على هذا الرجل على حكمته. وقالوا سمي الأحنف لحنف في رجله، اعوجاج، كانت رجله فيها اعوجاج، ولذلك لقب بالأحنف. هو لقب ليه، لا هو اسمه الضحاك بن قيس، لكن لقبه الأحنف، مشت فيه، غلب لقبه على اسمه. وهناك من يسميه صخر، أما أحنف فهو لقب لحنف وجد في رجله. الأحنف بن قيس يقول سئل ممن تعلمت العلم، قالوا له منين تعلمت العلم، قال من نفسي. احنا بنجول كلام الإمام الكرماني اللي قال ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. قيل كيف تعلمت من نفسك؟ قال كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعل بأحد مثله. هذا تعلمت الخير والشر. كنت إذا كرهت شيئا من نفسي لم أفعل بأحد مثله، وهو يضرب به المثل في الحكمة. يعني نأتي إلى قول الإمام البخاري، رأوا هذا مهم جدا، لا يعد من المعلق. بعض المتأخرين والإمام ابن حجر شنع عليهم وقال توهم بعض المتأخرين أن هذا من المعلق. عرفنا المعلق اللي في صحيح البخاري هو الحذف من جهة الراوي من بداية السند، قد يكون حذف كلي وقد يكون حذف بعض الرواة. هنا عندما يقول الإمام البخاري حدثنا يحيى، برقوا في السند، عن شعبة عن قتادة عن أنس، وقلنا اللفظ الذي ساقه الإمام البخاري لفظ شعبة ولا لفظ حسين المعلم؟ شعبة، حسين المعلم أيضا له لفظ قريب من هذا. الله يقول عن شعبة عن قتادة عن أنس، ثم يقول يترك السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وعن حسين المعلم، نفس السند، يعني كأنه يقول كلاهما عن قتادة، يعني حسين المعلم حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة، حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، ثم نعيد مرة أخرى فنقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن قتادة، أي كلاهما عن قتادة. واضحوا، وليس كما قال بعض المتأخرين أن هذا من المعلق، لا، باهي علماء الحديث وعلماء النقد قالوا لماذا لم يجمعهما؟ قال لك لأن شيخه شيخ الإمام البخاري، من هو شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث؟ مسدد، لأن شيخه مسددا أفردهما، فأورده المصنف معطوفا اختصارا، واختصر الحديث بدل ما يذكر السند الأول ويذكر اللفظ، ويذكر السند الثاني اللي فيه حسين المعلم ويذكر اللفظ. لماذا فصل بيناتهم؟ فصل بيناتهم لأن مسدد أخبره بكليهما، وجاء الإمام البخاري اختصر وذكر إحدى الروايتين عن قتادة فقط، اللفظ الذي ذكره لفظ شعبة عن قتادة، وترك لفظ من؟ لفظ حسين المعلم عن قتادة. وأيضا لأن صيغة التحمل من شعبة غير صيغة التحمل من حسين. حسين المعلم عندما أدى الحديث أداه بصيغة معينة، وشعبة عندما تحمل وأدى الحديث أداه بصيغة معينة، فاقتضى ذلك من الإمام الجهبد البخاري العالم العلامة أن يفصل بين الروايتين، لأن كل رواية سيقت بصيغة معينة. ماذا في رواية شعبة؟ لأن شعبة قال عن قتادة، وقال حسين المعلم حدثنا قتادة، واحد بلفظ التحديث وواحد بلفظ العنعنة، ولذلك ذكر الأمرين. شوف عن شعبة عن قتادة عن أنس معايون، لاحظوا دير تحت خط رقيقك وشوف، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. ولذلك لزم الإمام البخاري، لزم الإمام البخاري أن يفصل وأن يذكر كلا الروايتين، رواية حسين المعلم يشير إليها ورواية شعبة يشير إليها. لله دره من عالم، ولذلك هذا ليس من المعلق. ابن حجر قال وأغرب بعض المتأخرين، يعني جاء بشيء غريب شاذ، فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط، لأنك أنت الإمام بخاري ليس بالهين، ليس بالهين، فهو إمام في الحديث. سوف نحاول أن نختصر أن يحيى بن سعيد اللي هو ابن سعيد القطان روى هذا الحديث عن شعبة عن قتادة وعن حسين المعلم عن قتادة، فله فيه شيخان، له فيه شيخان لما جاء، وإنما لم يكن قول البخاري وعن حسين المعلم من المعلق لما جاء عن أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم عن أبي بكر محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم به، بنفس الحديث. فالحديث جاء من الطريقين وكلاهما متصل عن شيخ الإمام البخاري وهو مسدد، لأن في الرواية عن حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم به بهذا الحديث. إذن الحديث متصل بالإمام البخاري وليس من المعلق، بل هو من رواية شيخه بسنده إلى أنس بن مالك. هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش يحاولوا يحركوها، ما قدروش يحركوها، غارنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيبه عده. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسه وقال تو يجي ياخذه، لا، وإنما استثمره، شغله، شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني ما عدد من السنين، الراجل شو استحق، فرجع لصاحب المال قال له يا راجل اتق الله وعطيني حقي. قال له خذ عدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا؟ فالوادي مليان غنم وبقر وابل ظهر. فقال له هذا كذا. قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كل رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دعوا. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أن نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقا كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروا على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج
اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجي بحانة أو يمشي معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول أنا ماشي للتجارة وبعدين أمور الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى، أنا يبقى في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض، درجة الإيمان، التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان المخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني طبعا نحن الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناه إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم. لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميه أما تسميه تغلب، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية هتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية شنو هي الضعيفة، هذا هو اللي مهم جدا إنه هو يعرف الإنسان باي كويس. الـ على فكرة علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة إنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن واحد يتكلم في كلام مرات ما يدريش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل ويقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل، هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ إذا لم يطلع أي أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل؟ فشن الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالفتاة، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج يعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك،
على هيئة بشر. فسأله إلى أين أنت ذا؟ فقال إلى قرية فلانية. قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان. قال له عندك مصلحة عنده أو حاجة بترد له؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله. فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا لما نمشي أخويا أنا نمشي كأن أخويا هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا. فكل لله ماشي لله، معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من رأسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. أم قد يقول الإنسان والله يغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في ديما في المسجد ذي. هذه مسألة ثانية ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي في الدا يشتغل في أي حاجة يسيبها، ماشي قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها. خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة، هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم منفعش ان نصيم بعد الفجر نقول والله بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر يكون مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة ونصحر ربما وكذا، كلها قبل الفجر لازم نديرها، ما نديرهاش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من من من أصحابي في مسألة معينة شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي والآن وقت الزيارة نمشي له الآن، ما نأجلش لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة الأداء في الوقت. المقتضى الثاني لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدفه في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر للتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحبي وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبي كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، الواحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا
كويس. وانا مقايل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزه وليس فيها من من ولا صدقه، مش باين عليه، مش يقول والله انا بساعدك انت تبع عليك محتاج. اوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بينك تقول هذه مني مساعده لك ومساعد روحك وكذا، وبينك انت تجيبها لي بطريقه تحفظ بها كرامه هذا الانسان، هذا احسان. كان ام المؤمنين سيده عائشه كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقه، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونيش بأطيب رائحة، أطيب بنة، ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي سائل يسأل فيقول له أعطوه سكر، يقول له السكر، يقول له أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت نال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعطي الإنسان من خير ما عنده. كويس؟ وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني مصدقة وخليني، لكن أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وأنا عندي إمكانية أني نحسن له في الشكل بأفضل صورة، ندير له أحسن حاجة عندي، بل ننصحه ونقول له انا ترى لو درت لك هذه حتستفيد منها بالطريقه هذه، لو درت لك هيك حتستفيد منها هيك، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا احسان. انا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمه ودرتها زي ما طلب، انا اديت الواجب اللي علي، لكن لو شعرت ان في خطا او في حاجه احسن، مش بضر يكون خطا، في حاجه احسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفه، ننصح نقول له فلان راه ممكن ندير لك كذا كذا، وراي مش حتكلفك واجد، او حتكلفك ومش حتكلفك بالمره، او حتكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا احسان. فمساله الاحسان راي يعني هذا لو انسان اخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الاحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. ايضا من الاشياء اللي مقتضيات الاخلاص وهي علامه من علامات الاخلاص الحقيقه ايضا، اللي هو احتساب الاجر. انا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السياره، وبعدين مشى نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا اي حاجه، نزل ضايق، نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل، لا انا اصلا دير لله، اذا دير لله انا اجلي حصل، خلاص حصلتها، ما نرجيش فيها اصلا، هذا يقول لي شكرا والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجيش فيها منه، انا راجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما يمكن يعطيني اي واحد. بيعطيني سيدنا عثمان بن عفان في القصه المشهوره عنه، لما جات في عام الرماده في عهد سيدنا عمر، جات قافلة بتأكل لك جاي تجار، طبعا جو اسمعوا بالقافلة، جو يجاروا بيشتروا منا باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا أعطوك الدرهم بدرهمين، قال لا أعطيته أكثر، قالوا بثلاثة، قال أكثر أربعة، يا راجل احنا ما فيش ولا، وين التجار ما اللي أعطاك أكثر من كي؟ قال الله أعطاني بكل درهم عشرة، وفعلا تصدق بها كلها على المسلمين. هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل الفعل ما يرجش من حد شيء، كويس. وعدم انتظار الشكر، طبعا ما تنتظرش، ما نرجيش ان يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم بأي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيهم امتى يشكروني، انا مش دايره، لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمة، وهذه يا أخواننا هذه القيمة التي تميز الإنسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمة الأساسية، الإخلاص لله شيء أنا ما نرجيش في أجر دنيا، وأنا نرجي في أجر أخروي، والله أكرم منا جميعا وبذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الأجر الأعظم والأجر الأكبر.
أيضا من الأشياء مقتضيات الإخلاص هو أن الإنسان كلما أخلص لله كلما استمر في عمله ميملش، ميقولش والله أنا تعبت، والله درت ما فيش فايدة، والله درت ما فيش نتيجة. لا لا، مدام أنا مطلوب مني إن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعدة تتلجل وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تأدي أي عمل. أحد العلماء كان في حالة الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لأصحابه فتذاكر معه مسألة، فقال لي يا فلان تو انت في بابه تعبان وكذا، قال له والله لأن ألقى الله بها عالما خير لي من أن ألقاه بها جاهلا، يعني حتى تعلم معلومة في آخر لحظة في حياتي، لأن مازال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال الإمام أحمد إلى متى مع القلم والمحبرة، قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والإنسان سيظل يتعلم حتى آخر لحظة. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا، يحب والده أو يحب شيخة أو يحب صديقة يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده باش يديرها، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أنه هو يقوم بهذا.

نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون

الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان والأصحاب قاعدين ده فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول عشان ما يصيرش مرات يقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول له فيقول لا. بعدين استيقظ من الغيبوبة بتاعته، فسألوه قالوا له كيف نحن بدك كنا نقول لا إله إلا الله اذكر الله، فأنت تقول لا. قال والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي نجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبينا النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم وانت طامع فيه في الآخرة، تبين حتى يقول آه طبعا فلت منك ولا ما تقدر علي العجب، بصير العجب هذه يبيها، يبيك بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا إلى الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا فلان والله راو اسمع راو انت بين عليك انت قاعد تدير فيها علشان الناس، الناس قاعدة تشكر فيك، الناس قاعدة كذا، يبيه ايش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، فهذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء آه أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، ما دام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك، يشدد عليك كيف زيد ها لما هذه كويسة هذه كويسة. طبعا أنت تقيم الليل ركعتين، يقول لك لا أنا كثير من فعلش يا رجل، دي 8 دير 12 دير 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المبتل ظهر أبقى والأرض قطع، هذا الدين متين، فأوغل فيه برق بشوية، وتدرج سنة من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشوية بشوية، ده بينك نفسك تتحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجأة كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000، أوكي لا دفعت 1000 ولا دفعت 10، مش حتدفع 1000، أنا ما قدرتش أدفع 1000، لكن لو قلت ندفع 10 باهي وبعدين نزيد 5 جنيه، بعدين نزيد 20، بعدين نزيد 10، لا، لكن روحي بعد فترة دافع 100 و200 و300 و1000، فيش إشكالية، ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي. وهكذا فمسألة نفطر من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة، صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يدري عليها، دزها حطها في مكان بحيث ان صاحبه يراها وما يعرفش من الجبله، دعيت امام الناس عدي ادعي بروحك،
أي عمل قمت به أمام الناس تشعر

0: تشعر أو تحس بأن ربما يكون شافة أو شيء مرة عاد يدير مثلة في خلوة. وكما قلنا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم، يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. تقلت عليك إليك عني يا بطال، تقلت له هذا ياهي جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه ربي يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه ياهي من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره. لا لا ما أنا ما درت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني اللي مش هكذا نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحضر فيها في قضية خاصة في قضايا الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله يحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لأبنائي نقول لهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قال ما تجيب لك جيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبي أنت، أنت مش تتوكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد على ما طلب على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير. لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني جاء شيخ من المشايخ المسلمين إلى مسجد، فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوها 20 ولا يصلوها 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلوا التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قالوا صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، إنكم تكونوا قلب واحد، إنكم مع بعضكم تكونوا يد واحدة هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من أجل السنة؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا اللي بيصلي 8 صلي 8 واللي بيصلي 11 صلي 11 واللي بيصلي 20 صلي 20 وخلاص كل واحد يصلي يعني الامام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 صلي 8 وعدي صلي 11 وعدي كان ما تبيش لكن ما تنازعوش ولا تنازعوا فتفشلوا امر نهى عن التنازع الرسول ما امرش بصلاه التراويح قال لازم تصلي التراويح ندب اليها كويس من قام رمضان ايمان واحتساب غفر له يعني انا من باب الندب باهي هذا مساله ذلك الشيطان احيانا يجي لك يجي يشغلك ببعض الاشياء اللي هي ربما تكون اقل درجه من الأهم في الاهميه لان الشرائع ليست كلها في درجه واحده في اركان الاسلام في فرائض فيه اقل درجه وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفيه محرمات في صغائر وفي لمم كل درجة واحدة لا مش كل درجة واحدة يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يخدش عليه لكن الكبائر لا لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس وبالتالي مسألة مرات عين يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض تجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية لا يأمر بالمعروف عن المنكر مع أنه عنده إمكانية لا منفعش مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا ويعيننا على طاعته وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم قيم تتجمع في ثلاث مجموعات مجموعة القيم الفردية مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبتحية الإسلام أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكير فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر. وكما جاء في التذكرة وفي خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. ولنتأمل حكمة الله الذي خلق فأحيا، وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، وكما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم. عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقنا منها إشفاقا ووجلا، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه إذا ذهب لم يرجع إليه، وإنما يتبين سفه المفرط يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. فالأولون في روضات الجنات يتقلبون، وعلى أسرتها يجلسون، وعلى بطائنها يتكئون، وأولئك في أودية جهنم يصطلون جزاء بما كانوا يعملون. فمن هنا اشتاقت نفوس الصالحين إلى الجنة، حتى قدموا في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون، هجروا لذيذ النوم والرقاد، وبكوا في الأسحار، وصاموا النهار، وجاهدوا الكفار. فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوا إليها من حسن أعمالهم وطيب أخبارهم ولذة مناجاتهم. وكان لكل واحد منهم مع الله جل جلاله أخبار وأسرار لا يعرفها غيره أبدا، جعلوها بين أيديهم عددا، وجعلوها خالصة لربهم لا يطلعون عليها أحدا. ومما أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة، وابن النحاس في مشاريع الأشواق، عن الرجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي: وكان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله، فلا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه. فجلس مرة في الحرم المدني، فسأله سائل فقال: يا أبا قدامة، أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله، فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة: إني محدثكم عن ذلك، خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها. فمررت في طريقي بمدينة الرقة، مدينة في العراق على نهر الفرات، واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها وحثتهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله. فلما جن علي الليل اكتريت منزلا أبيت فيه، فلما ذهب بعض الليل فإذا بالباب يطرق علي، فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها، فقلت: ما تريدين؟ قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور؟ قلت: نعم. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية، فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها: إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي وأنفدتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري. فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي وأنفدتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصها وبذلها وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة. فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما بلغنا حصن مسلمة ابن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول: يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. قال أبو قدامة: فقلت لأصحابي: تقدموا عني وأنا أنظر خبر هذا الفارس. فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. فقلت له: ما تريد؟ قال: أريد الخروج معكم للقتال. فقلت له: أسفر عن وجهك، أنظر إليك، فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه مثل القمر، وإذا هو غلام عمره 17 سنة. فقلت له: يا بني، عندك والد؟ قال: أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. قلت: أعندك والدة؟ قال: نعم. قلت: ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. فقال: أما تعرف أمي؟ قلت: لا. قال: أمي هي صاحبة الوديعة. قلت: أي وديعة؟ قال: هي صاحبة الشكال. قلت: أي شكال؟ قال: سبحان الله، ما أسرع ما نسيت. أما تذكر المرأة التي أتتك البارحة وأعطتك الكيس والشكال؟ قلت: بلى. قال: هي أمي، أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت علي ألا أرجع، وإنها قالت لي: يا بني، إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر، وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيه. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك فقربه من أبيه. سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله، أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، فإني حافظ لكتاب الله، عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغر سني. قال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه أخذته معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى أبدا. فذهب يجهز لنا غداءنا وتأخر عنا بالغداء، فذهبت إليه فوجدته نائما ورأيته يبتسم، فأخذت الغداء ولم أوقظه، وبعد أن فاق من نومه جاء مسرعا يتعذر لما بذر منه، فقلت: يرحمك الله، أخبرني بما رأيت في منامك وما سر ابتسامتك. فقال: هذا بيني وبين ربي. فأقسمت عليه أن يخبرنا، فقال: رأيت في منامي أني دخلت جنة، إذ رأيت قصرا يتلألأ وأنوارا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذا شرفاته من الدر والياقوت والجوهر، وأبوابه من ذهب، وإذا ستور مرخية على شرفاته، وإذا جوار يرفعن الستور، وجوههن كالأقمار، يقولن: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فرأيت إحداهن فقلت: هل أنت المرضية؟ وذلك لحسن جمالها وبهائها. قالت: لا، أنا خادمة من خادمات المرضية. فقلت: أين هي المرضية؟ قالت: هي بالداخل، تقدم يرحمك الله، فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر، عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية. فلما رأتني الجارية قالت: مرحبا بولي الله وحبيبه، أنا لك وأنت لي. فلما اقتربت منها قالت: إن موعدنا غدا بعد صلاة الظهر. فأصبحنا نجهز الجيش وبدأ النزال، فجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل، واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل بنفسه، حتى انهزم العدو ودحر، وأخذ يبحث في الجرحى والمصابين، فيسمع صوتا يقول: أبعث إلي عمي أبي قدامة. فالتفت أبو قدامة إلى مصدر الصوت، فإذا الجسد جسد الغلام، وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل قد وطأت عليه، فمزقت اللحمان وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام، وإذا هو يتيم ملقا في الصحراء. قال أبو قدامة: فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه وصرخت: ها أنا أبو قدامة، ها أنا أبو قدامة. فقال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك، فاسمع وصيتي. قال أبو قدامة: فبكيت والله على محاسنه وجماله ورحمة بأمه، وأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن وجهه. فقال: تمسح الدم عن وجهي بثوبك، بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك. قال أبو قدامة: فبكيت والله ولم أحر جوابا. فقال: يا عم، أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه، وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة. ثم قال: يا عم، إني أخاف ألا تصدق أمي كلامك، فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول، وأن الموعد الجنة إن شاء الله. يا عم، إنك إذا أتيت إلى بيتنا ستجد أختا لي صغيرة عمرها 9 سنوات، ما دخلت المنزل إلا استبشرت وفرحت، ولا خرجت إلا بكت وحزنت، وقد فجعت بمقتل أبي عام أول وفجعت بمقتل اليوم، وإنها قالت لي عندما رأت علي ثياب السفر: يا أخي، لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا، فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات. ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عم، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات. قال أبو قدامة: فلما دفناه لم يكن عندي هم أعظم من أن أرجع إلى الرقة وأبلغ رسالته لأمه. قدمت هذه المرأة الصالحة كل ذلك في سبيل أن تدخل الدار التي اشتد شوقها إليها، وقدم ولدها نفسه رخيصة لله وتناسل ذاته وشبابه. رحم الله فتى هذب الدين شبابه، ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابه، مخبتا لله صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة. رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة، بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة. ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة. إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة. مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابه. أيها الإخوة المستمعون، هذه دعوة إلى كل أم، ودعوة إلى كل شاب غفل عن الجنة ونعيمها وترك العمل في طريقها. أيتها الأمهات، علموا أولادكم التضحية والفداء وحب الله وحب الوطن، وأعلموهم أن العمر واحد والموت واحد، وليعرفوا أن للحياة هدفا نناضل من أجله ونغامر من أجله. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكم من شاب شارك في الدفاع عن الوطن والعرض بحماس وقوة، ليكون في الصفوف الأمامية في مواجهة الطغاة وفي الدفاع عن أهله ووطنه، وقد كتبت الصحف والجرائد عن هؤلاء الأبطال وقصصهم البطولية. ونذكر من هؤلاء المجاهدين من باب الذكر لا من باب الحصر، لأن المجاهدين في هذه الثورة كثر، ولا يعلم جهادهم وقصصهم إلا الله سبحانه وتعالى. سائلين الله أن يجعل جهادهم خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأما من شهداء هذه الثورة المباركة، شهيد كانت حياته كفاحا ونضالا يتصارعان مع ظلم الظالمين، إنه الشهيد أحمد غليو، حيث مات أبوه وهو في ريعان شبابه، وسجن أخوه في سجون الظلم والطغيان. عاش من عمل يده ليطعم أهله وإخوته ويقوم على علاج أمه التي تعاني من مرض عضال، وابنته التي تعاني هي الأخرى. ولقد بارك الله له في عمله حتى صار من أغنياء هذه المدينة المجاهدة، مدينة الشهداء. وما إن تفجرت ثورة الحرية حتى صار من السباقين إلى القيادة في أنجاحها، داعيا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة منذ الوهلة الأولى. وكان يحرص على أن يلقى ربه طاهرا نقيا مجاهدا مقبلا غير مدبر، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. لقد كان من قادة إحدى كتائب الثوار، وكان يحرض المجاهدين على الثبات وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ومن أقواله من لا يصلي الفجر معنا في جماعة لا يخرج إلى الجبهة، ويحرص على صيام الاثنين والخميس، ويذكر جنوده بأسباب النصر وأسباب الهزيمة. ففي ليلة من ليالي معركة المطار استشهد أخوه الأصغر عبد العزيز، فجاء إلى أمه وقال: يا أماه، إني أطلب الشهادة فأذني لي. فودعته ودعت له، وخرج إلى ساحة الجهاد، ولم يذهب إلى جنازة أخيه، فقد رأى ملاقاة العدو أولى لعله يلحق بأخيه. أما عن يوم استشهاده فقد هيأ نفسه بأجمل الثياب وأبهى زينة، وكأنه في موكب عرس يزف إليه لا لقتال في هذا اليوم. وعندما سئل عن هذه الهيئة وهذا البهاء قال: أجهز نفسي للحور العين. الله أكبر، ما لها من كلمات تبقى في سطور التاريخ، مسطرة بمداد من دمائه. وكان موعده بعد صلاة العصر من ذلك اليوم مع الحور العين إن شاء الله، لأن من صدق الله صدقه الله. وبعد أن أدى صلاة العصر أصيب في المعركة وفاضت روحه، وقد ترك ملذات الحياة وغادر الدنيا تاركا ورأه الأموال الطائلة، ورغد من العيش الفاني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أكلها دائم وظلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم زوجه من الحور العين، وارفع مقامه في أعلى عليين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، قد يفارق أحدنا الحياة وتكون منزلته عند الله أعلى من منزلة الشهداء في المعركة، هذا إن أحسن عمله وكانت حياته لله متمنيا الشهادة في سبيله، فقد ينالها زيادة إلى عمله الصالح، فتكون درجاته في الجنة أعلى منزلة. وهذا شيخنا الشهيد بإذن الله المجاهد بكلمته، الناصح لإخوانه في كل أمور الدنيا، يسارع إلى الخيرات، بلغت كلماته عنان السماء في الجبهات وفي مجالس الصلح والملتقيات، لا يفتر لسانه عن ذكر الله وقول الحق ولو كان مرا، ولا ينكر فضله وجهده إلا حاسد لا يحب الخير، فهو لا يمتنع لفعل الخير والنصح والإرشاد، يستقبل المكالمات الواحدة تلو الأخرى، شعاره: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كم كنت تهتف بالشهادة نلتها، سكناك ربي جنة الرضوان. وقد وجبت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدت له جنازة عظيمة وشهد له الناس بالجنة جزاء بما كانوا يعملون. وعندما يرى المتأمل في هذا الشيخ وفي جهاده ونصحه وعفوه وتسامحه ونصرته لدينه فيقول: كيف سيكافأ هذا الشهيد محمد بن عثمان على عمله، ولكنه كان يطلب الشهادة ويحرص عليها، وبعد أن شهد له القاصي والداني بإخلاصه وتفانيه في العمل لهذه الثورة وهذه الدولة، وبعد أن قاس العذاب من جلديه، ولكن كل ذلك هان في سبيل الدعوة إلى الله والرقي بهذه البلاد. وفي ذلك اليوم بعد أن صلى الظهر في جماعة خرج من المسجد، فتلحقه يد الغدر لتطلق رصاصات تخرج من صدر وتشق قلبا أبيضا، يحمل ما يحمله من حرص وجهاد وحكمة، ليظن الغادر أنه قد فاز بالجائزة وأنه قتل صيدا ثمينا، ولسان الشيخ يقول: كم كنت أهتف بالشهادة نلتها، سكناك ربي جنة الرضوان. لقد أرحت هذا الجسد من ثقل الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ويا قاتل لك الله. أما أنا فقد انتهيت من هذا العبء، ورسالتي لمن ورائي: فليكمل المسير في تربية النشء وتعليم الأجيال التي نراها عماد الأمة، فلن تقوم أمة بشباب غيرها. اللهم تقبل شهداءنا بقبول حسن، وأسكنهم فسيح جنانك يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى قصة لاحقة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: انتهينا تقريبا من سورة أو من قصة إبراهيم تقريبا، أقول لأنه لا زال فيها بقية. لكن قصة تبشيره بإسحاق واستقباله للضيوف تقريبا انتهينا منها، مع الإشارة إلى أن هذه القصة وردت في سور أخرى، وقد تحدثنا حول مقارنة كيف أو كيفية ورودها هنا في الذاريات، وكيف وردت في سورة هود
1: على الأقل
0: هود. لكنها وردت في سور أخرى منها العنكبوت مثلا
1: والحجر
0: كذلك. طيب، هو لما جاء الأضياف أو الضيوف جاءوا إلى إبراهيم وحصل ما حصل بعد السلام وبعد الروع وبعد التبشير وبعد قال لهم فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم، ما خطبكم أيها المرسلون، فردوا عليه قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا توقفنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هنا توقفنا بعدما مهد القرآن الكريم للقصص الذي سيأتي في سورة الذاريات بقصة إبراهيم لعدة أسباب. أولا، إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو أبو المحسنين ورأسهم، وكان إبراهيم عما للوط عليه السلام، فقصة لوط هي المقصودة، وقصة قوم لوط الذين عذبوا هي المقصودة،
0: وكانوا متزامنين
1: في نفس الوقت. دليل في سورة العنكبوت، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهناك في سورة العنكبوت مثلا، لأن الحديث لا يتعلق بالبشرى، مباشرة قرر القرآن ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إلى غير ذلك.
0: هذا في أي سورة؟ في
1: العنكبوت. بارك الله. لا يوجد البشرى صيغت في سورة هود والحجر والذاريات بطريقة معينة تتناسب مع جو السورة كما قلت.
0: لكن هود فيها تفصيل أكثر.
1: فيها تفصيل نظرا للتثبيت والتسلية كما ذكرنا. هنا فقط المرة الماضية كنا على عجل عندما قال وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، بينما إسماعيل عليه السلام هو الغلام الحليم في سورة الصافات، فبشروه الله بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشروه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. الحليم إسماعيل، ولماذا الحلم والصبر؟ والله إنسان يتعرض للذبح ولا يسبه الله بالحلم، يعني إسماعيل هو الحليم، بينما إسحاق، أنا عجبني بعض المفسرين حين قال وبشروه بغلام جميل قوي ذكي، قل ما شئت من صفات الحسن والجمال والقوة، أعظم الصفات العلم، رأس الصفات ورأس النعوت هو العلم.
0: لكن لابد من التأكد من أن عليم المقصود فيها
1: إسحاق،
0: صحيح إسحاق، لكن المقصود فيها العالم وليس المعلوم، لأن ربما تأتي
1: ممكن، لكن عليم هنا بمعنى فاعل. بارك الله فيك.
0: فاعل
1: بمعنى فاعل
0: وليس مفعول.
1: لا، صيغة مبالغة لفاعل. جميل. وإسحاق سؤال مطروح، بشروه بغلام يولد عليما، سؤال،
0: لا،
1: بارك الله فيك، يولد
0: يصير عالما
1: ويصير عالما، لا بل عليما. ولأن البشرى كانت واسعة في سورة هود وبشروه من وراء إسحاق يعقوب، لكن هنا لم يذكر بغلام عليم لأن الإيجاز مطلوب في سورة الذاريات. لما انتهت البشرى، إبراهيم هو أعلم الله بالله تعالى في ذلك الوقت، كان عالما برب العالمين ووصل إلى درجة الخلة خليل الله. جيد يا أخي، كأنه يقول جئتم فقط لهذه البشرى، فما خطبكم؟ هو يعلم، لأن البشرى قد تأتي عن طريق الوحي، قد تأتي عن طريق الرؤية، ورؤية الأنبياء حق
0: صحيح،
1: فهو يعلم أن الله لو شاء لقذف في قلبه بشرى معينة. إذن ثمة شيء
0: خطب
1: وخطب وراء الأكمة ما وراءها. فقال لهم،
0: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟
1: فسارع، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب بعد البشرى، فما خطبكم. كلمة الخطب أستاذ محمد تستعمل في الشأن العظيم. لا، إنسان عندما فما خبركم، فما قصتكم، لا، الخطب الجلل، ما الأمر الخطير الذي جئتم به؟ أريد أن أفهم أيها المرسلون.
0: ومنها الخطوب،
1: ومنها الخطوب والرزايا إلى غير ذلك. هنا علم بأنهم ليسوا ضيفا عاديين، وانتقل معهم وقال أيها المرسلون، أيها الأنبياء، عفوا، الملائكة المرسلون من الله. ماذا قالوا؟
0: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
1: أم إلى قوم لوط؟
0: لا، مجرمين.
1: في سورة هنا
0: قال لوط.
1: في سورة هود تثبيت وطمأنة ومراعاة الشعور. أرسلنا إلى قوم لوط، واضح؟
0: هنا عذاب،
1: هنا القصة مبنية على العذاب. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، وأنت تعرفهم، وصفوهم بالإجرام، والإجرام كلمة جرم أتى بذنب عظيم. أصلا لما تقول فلان هذا عنده جرم، ما معنى جرم؟
0: أو مجرم.
1: لا، قبل أن نقول مجرم، لما نقول الأجرام، الأجرام السماوية،
0: الشيء المهول كبير العظيم.
1: معناها المجرم أتى بذنب عظيم. فمن عليه قصة؟ وإلا لو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مذنبين، عاصين، لا، مجرمين، أتوا بجرم عظيم. هذا الذي نريد أن نركز عليه.
0: نعم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل. يعني هنا انتبهت إلى قال فما خطبكم أيها المرسلون. أرسلنا، نرسل،
1: ما شاء الله،
0: ثلاثة في ثلاث آيات،
1: جناس اشتقاقي وله معاني. مرسلون، مبعوثون من الله. أرسلنا أيضا، أرسلنا من الله، لكن لنرسل، هنا لنقذف، لنرمي. الإرسال هنا بمعنى القذف والرمي. أرسلت عليهم حجارة من سجيل، ذكرني بسورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
1: أرسل، إرسال، ترميهم بحجارة من سجيل. فالإرسال هنا بمعنى التعذيب أستاذ محمد. الإرسال لنرسل، كأنهم يقولون لنرميهم لا يكفي، لنقذف. هنا قال من نفس الاشتقاق لنرسل عليهم حجارة من طين. من طين
0: يعني مكونة من طين.
1: نعم، حجارة مكونة من طين تحجر وأحمي عليه، باختصار حجارة بركانية. الحجارة البركانية الطينية هي التي يحمى عليها في باطن الأرض، وتتشكل وتخرج إلى السماء أو تنفجر مع البراكين، وبالتالي هي ليست حجارة من البرد، ليست حجارة من البخار الماء، ممكن تكون، لا، من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. طبعا القرآن هنا في سورة هود ماذا قال؟ حجارة من سجيل منضود.
0: هو هذا، يعني هو لما يقول لنرسل عليهم حجارة من طين، وهل الطين، يعني عفوا، هل حينما يصف الحجارة بأنها من طين جاء بشيء يعني غير معهود؟
1: غير معهود، طبعا، هذه حجارة تعذيب سيد محمد، لأن أنت تعرف أحيانا البخار الماء يصبح نوع من الحجارة الصغيرة البرد، وهذه قد تكون نعمة تتساقط تضر نوعا ما، لكن تنفع وتذوب. لا، حجارة بركانية سوداء من طين تحجر.
0: يعني كأنه بركان ثار عليهم؟
1: نعم، لا، هم الملائكة أتوا بنوع من الحجارة التي كتبها الله وجعلها معلمة، وهنا قال مسومة. ما معنى مسومة؟
0: معلمة،
1: مخططة، معدة لتعذيبهم.
0: ومنها الوسم،
1: والسيمة والسومة كما يقولون.
0: طيب، هي حجارة من طين ولا حجارة من من من سجيل؟
1: هي من كل هذه،
0: من كل هذه.
1: يصفها القرآن وفق ما تأتي في السورة، في سورة هود كما قلنا، ومعليش نذكر سورة القصص والإمتاع والجاذبية، من سجيل منضود. وكلمة منضود يعني
0: مرتب،
1: كل واحد حجارته مخصصة له، وبعدين
0: لا تخطئه.
1: وقصة فيها فإنهم آتيهم عذاب غير مردود، الدال، انظر، منضود غير مردود إلى غير ذلك،
0: لأن قصة هود
1: في قصة هود يعني ثمة الدال يعني لها وقع جميل. هنا قال حجارة من طين مسومة أي معلمة معدة عند ربك في علمه الأزلي من خزائنه. بعد ذلك
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مسومة عند ربك المسرفين.
1: للمسرفين. أنا أبحث عن للمسرفين. جيد، هم مجرمون أم مسرفون؟ هذا السؤال.
0: يعني هو
1: إجرام، ما الفرق بين المجرم والمسرف؟
0: إجرامهم بسبب إسرافهم.
1: لا لا جميل، لو سألتك أو سألنا المشاهدين ما الفرق بين مجرم ومسرف؟ مجرم كما قلنا أتى بذنب
0: عظيم
1: عظيم، وعند هذا الذنب العظيم عندما داوم عليه أصبح مسرفا.
0: ليس قل يا عبادي الذين أسرفوا
1: أكثروا وأفرطوا يعني جاوزوا كل حد. من هو المسرف؟ أستاذ محمد، المسرف هو من تجاوز كل حد في الطغيان والإجرام.
0: ولا سبحان الله، هنا أتذكر مقولة يعني ربما يعني يقوم الإنسان بجرم عظيم
1: جيد
0: لكنه لا يداوم عليه.
1: لذلك هذا المقصود. لذلك
0: قالوا لا كبيرة مع استغفار، حتى لو كانت كبيرة،
1: ولا صغيرة
0: مع استمرار أو مع إصرار.
1: نعم بارك الله، مع إسراف وإصرار.
0: نعم.
1: لذلك لو أن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة للمجرمين، يا أخي أجرم ثم تاب. لا، هؤلاء أجرموا وأصروا وأسرفوا، ولو عاشوا لعاشوا مسرفين مصرين على الإجرام.
0: ونحن قلنا سابقا أن السرف هو الزيادة في الحد.
1: الحد، بارك الله فيك.
0: هكذا.
1: نعم.
0: طيب، قال مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
1: أرسلنا هنا كلمة فأخرجنا، العلماء توقفوا فيها، إما الله تعالى يقول فأخرجنا نحن بعزتنا وجلالنا من كان من المؤمنين، وفعلا الله هو الذي أخرجهم في النهاية والبداية بأمره وبتيسيره.
0: صحيح.
1: ويمكن أن يكون من كلام الملائكة، أرسلنا نحن، أرسلنا من الله، بحثنا نقبنا فأخرجنا في من كان فيها من المؤمنين بأمر الله، فما وجدنا غير بيت من المسلمين
0: اللي هو لوط،
1: لوط وابنتاه، وبعضهم يقول بعض أهل عائلته، إلا امرأته التي كانت مناصرة للشر مناصرة للفاسقين.
0: وهنا قال إلا آل لوط
1: في آية أخرى.
0: نعم
1: بارك الله فيك. دعنا نقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من الذين أنجاهم الله؟
0: الله.
1: الذين اتصفوا بالإيمان.
0: نعم.
1: بالإيمان. شو انظر، هذا الكلام دقيق، كأنه يقول الإيمان سبب النجاة. دارت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك بالإيمان. بحث الملائكة وهم أعلم، بحثوا فما وجدوا غير بيت من المسلمين. هنا المفارقة، لماذا قال في البداية مؤمنين ثم قال مسلمين؟
0: يعني أقل
1: أقل، لأن امرأة لوط دخلت في المسلمين. امرأة لوط هذا هو السبب. امرأة لوط كانت مسلمة، نعم مسلمة في الظاهر، بناتها كن مؤمنات، زوجها رجل رسول نبي مؤمن، هي كانت مسلمة ظاهريا. لذلك عندما جاءت الملائكة بالعذاب قال فأخرجنا من فيها من كان من المؤمنين فيها في القرية، يعني قرية سدوم، فما وجدنا غير بيت من المسلمين، ليس من المؤمنين.
0: فحينما دخلت امرأة لوط في آل بيته،
1: نعم،
0: صاروا مسلمين ولم
1: يرقوا إلى المؤمنين. لكن الذين أنجهم الله مؤمنين. يعني
0: لأن امرأة لوط ما أنجيت.
1: فامضوا إن موعدهم الصبح ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، كانت من الغابرين في صور أخرى كما تعرف.
0: طيب، هنا غير تفيد الاستثناء.
1: نعم.
0: غير تفيد الاستثناء.
1: نعم.
0: لكن هو استثناء، الاستثناء هنا جاء من المؤمنين، استثنى المسلمين من المؤمنين هكذا.
1: أعيد القرآن من فضلك.
0: يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين،
1: ففتشنا ونقبنا فما وجدنا
0: إلا بيت من المسلمين أو غير بيت من المسلمين.
1: نعم ممتاز، لكن وجدنا بيتا أو وجدنا أهل بيت المضاف إليه محذوف.
0: أهل بيت
1: فقط، يعني هو هذا المقصود، وإلا ليس المقصود الحجارة أستاذ محمد.
0: لا، أنا كان سؤالي.
1: نعم.
0: يعني الاستثناء هنا ليس، لا يعني أنه امرأة لوط لم يشملها العذاب وإنما عذبت.
1: طبعا.
0: لكن استثنيت هنا من كونها من المؤمنين.
1: نعم استثنيت من المؤمنين، ونستطيع أن نقول ففتشنا عن المؤمنين في القرية فما وجدنا غير بيت أهل بيت واحد من المسلمين، وذكرت الأسرة بالإسلام نظرا لانضواء امرأة هود معهم. وأنت تعرف لوط معهم، وأنت تعرف قصة سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين كفروا
0: امرأة نوح وامرأة لوط
1: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة عقدية في العقيدة، ليس خيانة في الفراش، خيانة أسرية، لا، فخانتاهما في العقيدة. من هنا كل من يكفر بالله يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، يا لوط إن امرأتك ليست من أهلك، وهذا أستاذ محمد، فما وجدنا غير بيت من المسلمين. بارك الله فيك. وبالتالي هنا انظر القصة كيف جاءت مختصرة، اقرأ لي بعدها مباشرة.
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
1: تركنا آية، ما معنى تركنا آية؟
0: طيب تركناها آية أو تركنا فيها آية؟
1: بالعكس هذا أبلغ، تركناها آية ممتاز، تركناها عبرة، لا، تركنا في بقاياها آية للعالمين للذين يخافون العذاب الأليم. جهد إذا بلهود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين من قريش ببعيد.
0: يعني مشاهد،
1: مشاهد, مشاهد. هناك للتثبيت فأتت الصيغة مفصلة، هنا يريد الله فقط بأنهم أصروا على الإجرام والإسراف فأنزل الله عليهم العذاب، فانظروا أيها القرشيون أيها المخاطبون وخذوا العبرة من قوم لوط الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم العذاب حين أنزله الله بهم.
0: طيب السؤال، هم جاءوا، الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام، نعم، بعد أن انتهت من مهمتهم أو لما بعد؟
1: لا، وأتوا إلى إبراهيم أولا.
0: طيب إذن لماذا يأتي فأخرجنا فما وجدنا وتركنا بالفعل الماضي؟
1: بارك الله فيك. كل ما سيقع يعبر عنه في القرآن بالماضي للتحقيق. بارك الله فيك. هم لما جاء قال فما خطبكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وسنعذبهم، وهذا التعبير كأنه لم يقل سنخرجهم،
0: في حكم القائم،
1: حكم الأمر القائم، لم يقل سنخرجهم وسوف ننجي، لا لا لا، أخرجنا من كذا، الأمل تمت وقضيت. جيد، لماذا البشرى قبل الإهلاك؟ إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه السلام كان ذا قلب رقيق، يا أخي كيف قرية كاملة؟ لا، خمس قرى تدمر، سدوم، عمورية، المؤتفكات كلها، كأنه يقول له سنخرج من صلبك إسحاق ومن صلب إسحاق يعقوب وسيتكاثر الأنبياء فلا تقلق، أما هؤلاء فلا يستحقون البقاء. فالبشرى أولا ثم الإهلاك ثانيا، وهذا الذي تم. بارك الله فيه.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب يقول وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، من المقصود هنا؟
1: للمؤمنين، للموقنين الذين يخافون العذاب، للذين يعتبرون بهذه القصص ويعلمون أنهم سيقفون أمام الله ويخافون العذاب. قل والله الآن قرى قوم لوط موجودة في البحر الميت، وما زال الله تعالى قال للمسلمين ولقريش وللجميع وإنكم لتمرون عليهم
0: مصبحين،
1: مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أين وقعت؟ في سورة الصافات، في سورة الصافات أخت هذه قل وإنكم لتمرون أفلا تتعظون بهذه القرى في البحر الميت التي جعلها الله نكالا للجميع. بارك الله.
0: يعني وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، من باب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: ما شاء الله عليك.
0: هكذا. طيب يقول الذين يخافون العذاب الأليم، هذه في إشارة إلى عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة؟
1: الذين يخافون عذاب الآخرة في الحقيقة تركنا فيها آية، تركنا فيها عبرة لكل من عتى. بالله عليه قوم لوط كيف عتوا؟ كيف تجبروا؟ كيف كانوا يأتون الرجال شهوة من يعني خالفوا الفطرة؟ وانظر إلى مآلهم. كذلك أنتم أيها المخاطبون فاحذروا. لكن من يتعظ؟ السؤال من يتعظ؟ الذي يخاف العذاب الأليم يوم القيامة. أما الذي لا يخشى والله يقرأ التاريخ ويقرأ العبر ويقرأ القصص ولا يعتبر بشيء. بارك الله
0: هناك في سورة هود حينما جاء وفصل
1: نعم.
0: قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه
1: نعم.
0: ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون
1: نعم.
0: في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يعني في تفصيل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: نعم.
0: قالوا يا لوط إن رسل ربك
1: لن يصلوا
0: إليك فأسر بأهلك إلى آخرها ثم يقول إن موعدهم الصبح
1: أليس الصبح بالله عليك هذه القصة المفصلة بهذه الطريقة أين البلاغة أين علماء البلاغة أين الشعراء والأدباء الذين يأتون لقصة لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويستطيعون صوغها في كل مشهد بطريقة عجيبة نادرة في البلاغة بديعة في الإعجاز بهذا الأسلوب أستاذ محمد شيء عجيب ولذلك كما تفضلت هنا جاءت بإيجاز شديد تركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم هناك لا قال يا أخي هؤلاء بناتي انظر عرض عليهم الزواج ببناتي وحتى لا يؤذوا ضيفه وهم لا يعرفونه قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك وما المطلوب فأسري بأهلك بقطع من الليل جاء السؤال مطروح أستاذ محمد لما جاءه هؤلاء جاءه قوم أم لا
0: جاء
1: يهرعون بمعنى يسرعون وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد كيف صرفهم هو عنده قوة ما عنده قوة واحد يتعجب يقول جيد ألم يكونوا بجانب بيته يريدون الهجوم عليه كيف بمعنى أنا أسألك أو تسألني تقول كيف نجا هؤلاء الضيوف كيف نجوا الآية مباشرة قالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب جيد سؤال مطروح الذين كانوا خارج البيت وينتظرون ويريدون تهديدهم ما الذي وقع لهم اذهب إلى سورة القمر تجد لما جاءوا إليه ولما الملائكة بشرته بأنهم سيعذبون قال الله تعالى وراودوه عن ضيفه
0: فطمسنا على أعينهم
1: فكيف كان عذابي طمس الله على أعينهم
0: فذوقوا عذابي
1: نعم طمس الله فخرج الضيوف ولم يروهم جيد هذا الطمس لماذا لم يرد إلا في سورة القمر لأن سورة القمر أيضا عرضت مشاهد من عذاب الأقوام وورد فيها وعندما نأتي بجميع القصص أستاذ محمد وجميع المشاهد تكتمل لنا السورة كاملة عن قصة إبراهيم أو قصة لوط كما تعرف
0: طيب
1: نكمل إن شاء الله
0: يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ثم يتحول

0: للذين يخافون العذاب الأليم.
1: وتركنا فيها آية.
0: لكن لا نقدر تركنا. يقول وتركنا فيها آية. لو قلنا وتركنا في موسى لا يستقيم.
1: لا يستقيم.
0: موسى عليه السلام لم يجعله الله آية. إنما نقول وجعلنا في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون. تقول لي كيف قدر جعلنا؟ العرب يفسرون هذا على طريقة علفتها تبنا وماء باردة.
1: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا.
0: من وين جبت وسقيتها؟ معلش، من ذكائك اللغوي، من الحصيلة. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، واضح؟
1: وهذا من التضمين،
0: من التضمين الذي يتفطن له العربي ويقدره. لذلك هنا وتركنا فيها آية في القرى للذين يخافون العذاب، وجعلنا في موسى آية ومع فرعون آية للذين. هذا التأويل رقم واحد. تأويل ثاني، والقرآن حمال ذو وجوه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي موسى مع فرعون آيات للمؤمنين، وفي عاد آيات. ويستقيم الكلام أستاذ محمد.
1: واضح.
0: إذن وفي موسى هذا عطف إما على وفي الأرض آيات، أو عطف على القصة ذاتها مع تقدير الفعل جعل، وهذا هو المنطق اللغوي.
1: وإذ متعلق بالمحذوف، صحيح؟
0: بارك الله فيك. وجعلنا في قصة موسى مع فرعون إذ كذا.
1: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أول سؤال أنا كنت أريد أن أسأل، الآن انتهت قصة المرسلين مع إبراهيم
0: عليه السلام،
1: وجاء الحديث عن موسى ليس على لسان الملائكة.
0: لا خلاص،
1: خلاص،
0: هذا هنا كلام رباني من الله سبحانه وتعالى.
1: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه، أرسلنا موسى إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟
0: السلطان المبين هو الحجج القاطعة والدلائل الساطعة والبينات الرائعة التي رزقها الله موسى، اليد والعصا وكل ما وقلب ضرب تفجير الحجارة وضرب البحر فينفصل،
1: والجرادة والقمل والضفادع.
0: إذن السلطان الباهر هو اليد والعصا بالدرجة الأولى، وهاتان المعجزتان الخارقتان، عصاه يضربها فتنقلب أفعى أمام فرعون، ويده كان يدخلها تحت جيبه فيخرجها بيضاء كالقمر، وله آيات أخرى. إذن بسلطان ومعجزة لها سلطنة. ما معنى السلطنة أستاذ محمد؟
1: التحكم،
0: التحكم، القوة، النفوذ. وآتيناه سلطانا أي معجزة تقهر الحاضرين ويعترفوا، تقهرهم ويعترفون بإعجاز ما أتى به.
1: وصيغة سلطان فعلان،
0: نعم، فيها مبالغة،
1: تدل على المبالغة.
0: بارك الله فيك. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بالأدلة والمعجزات القاهرة. بعدها
1: فتولى بركنه.
0: من الذي تولى؟ فرعون.
1: فرعون.
0: فتولى فرعون وأعرض بركنه. العلماء هنا كلمة ركنه يقفون عندها بطريقة، إما تولى بركنه مثل ما قلنا نأى بجانبه، يعني بجسده، بجسده، وجسد الإنسان ركنه،
1: صحيح،
0: وأنت الآن لحمك وكذا وجسمك يقوم على العظام، على الركن، والركن دائما هو ما يبنى عليه غيره،
1: الركين،
0: الركين. ولذلك لوط عليه السلام في سورة هود لما رأى الملائكة ورأى قومه المجرمين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أن لوطا كان يعلم أنه يركن إلى ركن ركين. أنت تركن إلى الله، الركن هو ما يركن إليه الإنسان، ما يعتمد عليه الإنسان. وهنا فرعون تولى بركنه، إما بجسمه أو بأنصاره وجنوده وأعوانه.
1: وما أغنى عنهم شيء،
0: ما أغنوا عنه شيئا. بارك الله فيك. إذن تولى بركنه، تولى بحكومته، تولى بسلطنته، بجنوده، بمعنى أعرض عن دعوة موسى عليه السلام. بعدها
1: قالوا وقال ساحر أو مجنون، وهنا مع الحذف.
0: والله هو قال الاثنين، قال مرة إن رسولكم

0: الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إن هذا لساحر عليم. أو هنا لا تفيد التخيير، إنما تفيد مجرد الجمع، لأنه قال الاثنين في القرآن، فقال ولكنه يريد أن يعمي على الملأ وعلى الضعفاء. والله أنا أرى إما ساحر وإما مجنون، هو قال الاثنين،
1: فاختاروا أنتم ما تشاءوا،
0: اختاروا ما تشاءوا. إما ساحر هو يحاول أن يقوم بعملية السحر التي كانت رائجة في المجتمع المصري، وإما هذا شيء من الجنون يأتيه من خارج. بارك الله فيك.
1: وطبعا هنا في حذف، هو ساحر أو مجنون، صحيح؟
0: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، المبتدأ محذوف للسرعة.
1: وقال ساحر أو مجنون فأخذناه
0: مباشرة، لأن القصة هنا مسوقة لضرب العبرة. فرعون كذب موسى، أعرض عنه بجنوده، اتهمه بالجنون والسحر وأصر على الكفر، النتيجة فأخذناه وجنوده مباشرة. فهنا مشاهد قوية سريعة تصور العذاب.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: نعم، الأخذ هنا ليس أخذ بسهولة أستاذ محمد،
1: لا،
0: أنا أخذت هذه الورقة، الأخذ أنت تقول أخذت من فلان قلم، لا، الأخذ هنا الانتقام الشديد. والآية وكذلك أخذ ربك
1: القرى
0: إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك الأخذ هنا بمعنى أخذناه وانتقمنا منه انتقاما شديدا. بعد ذلك
1: طيب، هو قال فأخذناه وجنوده، يعني ليس هو،
0: جميل جميل، كلمة وجنوده تشير إلى أن الركن
1: الجنود،
0: أنا أفضل هذا صراحة،
1: الجنود والملأ والحاشية
0: والجنود والذين بنى عليهم مملكته،
1: يعني الركن الذي آل إليه.
0: بارك الله فيك.
1: فأخذناه وركنه ومن التاذ
0: ومن لجأ إليه،
1: لجأ إليه
0: ومن تجمع حوله.
1: فنبذناهم جميعا.
0: فنبذناهم أستاذ محمد أصلها فأغرقناهم. النبذ هو الطرح مع عدم المبالاة، تقول نبذت هذا القلم أو نبذت هذا الشيء،
1: ومنها منبوذ.
0: منبوذ بمعنى مطروح غير مبال، غير مبال به. فنبذناه بمعنى أغرقناه وألقيناه وطرحناه في البحر إلقاء غير مبال به.
1: وهو مليم،
0: وهو مليم من الفعل ألامة، وهو قد أتى ما يلام عليه،
1: وليس ملوم،
0: وليس ملوم ملوما، إنما وهو مليم أتى ما يلام عليه. السؤال، ما الذي يلام عليه فرعون؟ والله الكفر.
1: ما الذي لا يلام عليه؟
0: لا، أنا أريد أن أقصد يعني ما نوع الجرم؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، طغى وبغى وقتل الأبناء وهو مليم. يعني بما معناه عندما ترى الله يغرق فرعون و600,000 في بحر القلزم وتراهم يغرقون يغرقون ويموتون، لا تأخذنك الشفقة أيها المسلم أيها العاقل، تقول هذا الرجل قال لا يوجد إله، أنا إلهكم أنا ربكم، فعل ما فعل وهو يستحق ما يلام عليه. سؤال مطروح، فأخذناه
1: وجنوده
0: فنبذناهم
1: جميعا.
0: وهم ولا وهو؟
1: وهم المفروض.
0: لا لا، أنا معك، لكن القرآن ماذا قال؟
1: قال وهو،
0: هو الذي يتحمل يا أخي، هو الذي قادهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون كان عنده نفوذ عجيب، لذلك يتحمل وزره وأوزاره. لو قال الله وأخذناهم وهم مليمون، والله الكل كانوا سواء. لا لا لا، فرعون كان أبشع وأفظع كفرا، وهم اتبعوه وعبدوه من دون الله.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: انظر إلى الترتيب، نسيت أن أقول لك شيئا. العلماء يعني مجرد مناسبات قالوا بدأ بقوم لوط ثم موسى، ترتيب هنا غير مرعي
1: طبعا،
0: ما شاء الله،
1: لأن هم لوط، هو
0: لوط قبل، كان في لوط قبله، ما اختلفنا، لكن جيد، لوط قبله، بعدين موسى، بعدين عاد قبلهم،
1: عاد قبلهم صحيح،
0: وثامود بعد عاد. قال بعض العلماء الترتيب هنا راعى الله في العذاب الأرضي والعذاب السماوي. قوم لوط عذاب أرضي من طين، حجارة من طين رفعتها الملائكة وقذفتها عليهم.
1: وكذلك موسى،
0: موسى عذاب أرضي وهو إغراق في البحر.
1: صحيح.
0: نأتي إلى عاد، عذاب سماوي، ريح من السماء بعثها الله عليهم، هكذا يقول ريح، حتى عندما قالوا هذا عارض ممطرنا، ريح تأتينا من السماء أو مطر، فأتتهم الريح. طيب بعدها ثمود صاعقة من السماء، فقال بعض العلماء
1: ونوح،
0: ونوح
1: أنزل
0: لا لا نوح الإغراق،
1: الإغراق من السماء،
0: من السماء ومن الأرض،
1: من الأرض
0: يعني
1: فالتقى الماء، ويقال ماء أين،
0: على ماء قد وعلى أمر قد قدر. فبعض العلماء، أنا عجبتني الفكرة، على كل حال ذكر العذاب الأرضي وذكر العذاب السماوي، هذا واحد. لا نأتي الآن إلى الجغرافيا. ذكر قريشا، أقرب ناس إلى قريش مدائن صالح، عفوا قوم لوط، مدائن صالح صحيح، لكن إنكم لتمرون عليهم مصبحين
1: على طريقهم،
0: على طريقهم قرى قوم لوط في تجارتهم إلى الشام وكذا. فذكر قوم لوط وناسب أن يذكر موسى وإغراق فرعون الغلالي، عاد إلى العرب البائدة الأولين وهم عاد من العرب البائدة، ودائما بعد عاد ثمود، لأن واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، دائما ثمود مملكتها بعد عاد، بارك الله. هذا شيء مما يقال في الترتيب، ولله في القرآن شؤون.
1: طيب قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، لما وصف الريح بالعقيم؟
0: الريح عادة فيها فائدة،
1: مبشرات،
0: مبشرات لواقح والذاريات، نحن وين في أي صورة؟
1: الذاريات
0: والحاملات في الجاريات، هذه ريح عقيم،
1: ليست من ذاك الصنف،
0: ليس من ذلك الصنف العظيم الذي أقسم الله به، ليست من الذاريات ولا من الحاملات ولا من الجاريات ولا من المقسمات، وليست الريح الطيبة، وليست ريح فيها خير، إنما هي ريح عقيم، عقيم بمعنى لا تلد إلا شرا، والعياذ بالله.
1: وفي في موقع آخر قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: بارك الله، وصفها بأنها ريح فيها عذاب أليم. وهنا لماذا لم يقل هنا ريح فيها عذاب أليم؟ لا، قال ريح عقيم تتناسب مع امرأة إبراهيم لما قال أألد وأنا عجوز عقيم. هذا التناسب، هذا التجاذب اللفظي في بناء صرح الصورة مرعي في القرآن الكريم.
1: هنا قالت عجوز عقيم، هنا قال ريح عقيم،
0: بارك الله، لا خير فيها أبدا.
1: طيب يقول ما تذر من شيء، هذه الريح،
0: الريح
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: نعم.
1: ما هنا
0: نافية،
1: نافية.
0: نعم.
1: لما نفى بالماء، ما قال لا تذر من شيء؟
0: نفي بما من أقوى أساليب النفي كما تعرف، لا لا هي أم الباب، مثل نقول استثناء إلا أم الباب،
1: مثل كان
0: أم الباب،
1: أم الباب،
0: بارك الله فيه، لا هي أم الباب، لكن ما من أقوى أدوات النفي، إن من أقوى أدوات النفي. هنا وصف ثاني، الجملة كلها صفة،
1: أقرأ الريح العقيم ما تذر،
0: ريح عقيم صفتها رقم واحد. صفة الثانية ضارة بحيث لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: والرميم هو،
0: الرميم هو العظم البالي المفتت، كل ما يفتت فهو رميم.
1: سبحانك،
0: قال كيف، ذكرني بسورة ياسين، يخلق هذا وهو رميم، من يعيد العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. الرميم كل ما رم وتفتت وأصبح لا شيء. سؤال مطروح، هذه ريح قوية شديدة، ما تذر من شيء من هذه، تنصيص، تنصيص في العموم، كأنه يقول ما تذر شيئا، لا من شيء، من عندما تفيد في مثلها لا تضاف،
1: ليست للتبعيض يعني،
0: لا لا ليست للتبعيض، هنا من تفيد الاستغراق والشمول والتنصيص على العموم، وردت في سياق نفي قبل نكرة، بارك الله فيك. إذن ما تذر من شيء، ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سؤال مطروح، التخصيص هنا منطقي علمي، وهذا يقول والله الريح إذا أتت على جبل جعلته كالرميم، لا ليس هذا المقصود. إنما ما جاءت على أجسامهم، على مواشيهم، على خيامهم ودورهم إلا فتتتها. ليس المقصود جاءت الريح على البحر أو على الجبال، هذا غير المقصود،
1: لأنه لا، تلك لا توصف بالرميم.
0: بارك الله فيك. ولكن ولأن لا، أنا حتى لا يقول واحد، يقول يا أخي افرض واحد استغفر الله من الذين يشككون في القرآن، يقول ما تدر من شيء إلا جعلته في ريح تفعل هذا. نقول الآية خرجت مخرج الغالب، ما هو مخصص للريح جعلته كالرميم، أما الجبال أما الأودية ليست المقصودة هنا. وفعلا تركتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر
1: وخاوية
0: وخاوية. بارك الله فيك.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: وفي ثمود آيات وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. أنا الذي راقني وأنا أقرأ في التفسير أن أربط بين الطريقتين في العطف، فنقول وفي عاد آيات للذين يخافون العذاب الأليم، هنا نقول وفي ثمود آيات وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. اقرأوا قصة ثمود، كيف أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام وحذرهم، وأخرج الله لهم الناقة من الجبل ولها شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. كل هذا الإنذار الله أوجزه في آية أو آية،
1: يعني ما فصل ولا ذكر الناقة حتى.
0: نعم.
1: يعني قال ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وما قال من الذي قال لهم
0: ذلك
1: تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة.
0: ممتاز. لكن اذهب إلى الأعراف، اذهب إلى سورة هود، اذهب إلى سورة الحجر، بارك الله فيك،
1: والقمر كذلك فيها تفصيل.
0: فلذلك عندما يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها من الجبال من بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا والآن مدائن صالح. أستاذ محمد
1: إلى اليوم قائمة،
0: يعني عندما تراها والله شيء عجيب
1: عجيب صحيح.
0: كيف أن الله أعطى قوة لثمود وجابوا الصخر بالواد وقطعوه ونقصوا البيوت والقصور في الجبال.
1: الغريب سبحان الله مما تعجبت من في هذه المسألة.
0: نعم.
1: أن أرادوا الآن، تعرف أنت، يهتمون بهذه المواقع من حيث يعني الذين يزورونها ويتعظون فأرادوا أن يعملوا شيئا من الاستراحات الحديثة على نفس ما عمل سابقا في الجبال ينحتونها.
0: نعم.
1: فجاءوا بالمعدات التي تعمل بالآليات التي تعمل بالكهرباء وتعمل بالمسائل هذه، فجلسوا شهورا حتى يثقبوا ثقبا في هذا الجبل يعني لا يوازي ما ثقب في الجبال
0: أبدا.
1: فكيف كانت لهم هذه العظمة وهذه يعني القوة؟
0: بارك الله فيك. ومن بين الآيات التي وأنت تتحدث أنا وجدت الآية، يعني الله، أنت أعجبتني لما قلت من القائل وماذا قال الله على لسان صالح لما قال لهم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا أخي تخيل، من السهول قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، هذه قوة عجيبة أعطاهم الله. أفلا تشكرون الذي أعطاكم القوة؟ في آية أخرى قال لهم في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم. تلك الأراضي التي نراها الآن أستاذ محمد صحراء قاحلة ومدائن صالح، يعني لو تذهب هناك في حرارة وشد. أخي في وقتهم كانت جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. بالله عليك كل هذا فقط المطلوب منكم أن توحدوا الله، ورزقني الله هذه الناقة لا تمسوها بسوء. والله فعقروها وقتلوها وقام أسقاها، أسقى ثمود ونحرها، فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. قال المفسرون يوم اصفرت فيه وجوههم ويوم احمرت وجوههم ويوم اسودت وجوههم وأنزل الله عليهم صاعقة فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر.
1: سبحان الله.
0: ألا يوجد في ذلك عبرة يا قارئ التاريخ، يا من تقرأ عن قوم هذه حضارتهم، ولأنهم عصوا الله وكفروا به فأنزل بهم العذاب، أفلا تتعظون من قراءة التاريخ؟
1: قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: تمتعوا حتى حين، هو الكلام الذي قرأته قبل قليل، تمتعوا بهذه الجنات بهذه العيون، اشكروا نعمة الله على أن سخر لكم الجبال ونحتم فيه القصور وأعطاكم العيون والزروع حتى حين إلى أن يأتيكم أجلكم. للأسف فعتوا عن أمر ربهم. ما معنى العتو كما تعرف؟
1: هو الصد،
0: الصد التجبر،
1: تجبر نعم،
0: عتى تجبر، تتضمن معنى استكبر، عتوا مستكبرين عن أمر ربهم، لأن عتى لا يتعدى بعن، عتى يتعدى بعلى، نقول عتى على فلان بمعنى تجبر عليه. هنا القرآن ضمن الفعل عتى استكبر وتجاوز، عتوا مستكبرين عن أمر ربهم. ما هو أمر ربهم؟ أن اعبدوا الله ولا تجعلوا له
1: ولا تقتلوا الناقة،
0: ولا تقتلوا الناقة وأطيعوا رسول الله. عتوا عن أمر ربهم، النتيجة أستاذ محمد فأخذتهم
1: الصاعقة.
0: انظر الأخذ هنا، خلص بدأ العذاب كله فأخذتهم الصاعقة. في آية أخرى يقول الصيحة، طبعا هي صاعقة من السماء وصيحة عجيبة تركتهم صرعى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟
1: وهم ينظرون،
0: وهم ينظرون. هذه الجملة حالية،
1: نعم.
0: إذا إنسان والعياذ بالله هذه الجملة حالية تزيدهم في العذاب النفسي،
1: يعني فأخذتهم الصاعقة حال كونهم ينظرون. ينظرون من النظر أم من الانتظار؟
0: لا لا لا من النظر أستاذ محمد. تخيل صاعقة تأتي من السماء والكل يتشوف إليه، يقول هذه شيء عجيب جاي،
1: وهم كانوا ينتظرون القطر كأنه قيل أو شيء من هذا.
0: نعم ينتظرون ربما، لكن العذاب النفسي أنت أن يأخذ العذاب صاحبه وهو ينتظره وهو ينظر إليه. لذلك يقولون في الحكمة الموت أهون من انتظاره.
1: صحيح.
0: الموت أهون. فتخيل يعني هنا الآية تصف مزيدا من العذاب النفسي. أيضا العكس صحيح، الذي ينعم وهو ينظر إلى النعيم، هذا الذي تصوره بعض الآيات.
1: قال فما استطاعوا من قيام،
0: نعم،
1: وما كانوا منتصرين.
0: هذه كلمة فما استطاعوا من قيام عبر عنه قوله تعالى فأصبحوا جاثمين.
1: سبحان الله.
0: ما معنى جاثمين؟ يعني لا يتحركون، أصبحوا صرعى لاصقين بالأرض فما استطاعوا من قيام، لا وليس ثمة من ينصرهم فينتصرون، لا ناصر لهم فينتصرون. ما كانوا منتصرين هذا في اللغة العربية اسم فعل مطاوعة، نصره فانتصر، لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. بارك الله فيك.
1: أين فاعله؟ منتصرين،
0: منتصرين
1: هم.
0: ما كانوا منتصرين كأنه يقول،
1: لأن الفعل مطاوع يحتاج إلى فعل، إلى فاعل،
0: الفاعل لا يوجد من ينصرهم، كأنه يقول لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. لو كان لهم ناصر لانتصروا، فلا جهة تدخلت لنصرتهم. الله يصف عجزهم الكامل، أصبحوا جاثمين لا يتحركون ولا أحد ينصرهم وما كانوا منتصرين.
1: طيب قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: من للتنصيص على العموم، فما استطاعوا قياما، لا فما استطاعوا من قيام أبدا. نعم.
1: قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: وانظروا إلى قوم نوح من قبل، جيد، قوم نوح لماذا جاءت منصوبة؟ وأهلكنا قوم نوح من قبل، وأخذنا قوم نوح من قبل، لماذا أخذتهم وأهلكتهم يا رب؟ جملة تعليلية، إنهم كانوا فاسقين. وكلمة من قبل تدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في هذه القصص،
1: وطبعا قبل جاءت على العموم هكذا نكرة،
0: من قبل مقطوعة،
1: مقطوعة، نعم مقطوعة.
0: ذكرني في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى
1: وثمود فما أبقى
0: وقوم نوح
1: من قبله،
0: من قبله. دائما هو سبحان القرآن،
1: والنجم قريب الآن
0: ستأتي، وأنه أهلك عادا الأولى، بعدين وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا إلى غير ذلك، هم أظلم وأطغى.
1: طيب قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: نعم هذه جملة تعليلية، لماذا أهلكتهم يا رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا انتهى القصص. الآية التي بعد مباشرة حتى أربط لك بكلمة واحدة بعدها
1: السماء بنيناها بأيد،
0: أنت تتعجب والله يا أخي ما شأن هذا القرآن؟ قصص قصص والسماء بنيناها بأيدي. هذه كلمة والسماء أستاذ محمد تعود إلى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، افتح مزدوجتين، كل القصص اعتراض، عاد والسماء بنيناها. سأكمل لك في الحلقة القادمة
1: بإذن الله. بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة ولعلها تكون الأخيرة في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية. نلتقي وإياكم على مائدة القرآن العظيم وعلى كلام رب العالمين. وحلقتنا لهذا اليوم سورة مريم، وهي مكية النزول، وهي 98 آية. ونقول أنها نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة. الحمد لله الذي قد وصلنا بعونه وتوفيقه إلى سورة مريم، إلى نصف القرآن العظيم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا السامعون والحاضرون والحاضرات، أن يوفقنا جميعا إلى أن ننهي هذه الختمة الشريفة المباركة بهذه التلاوات المباركة، سواء من القراءة التعليمية أو من برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم. وهذه نعمة جليلة من عند الله سبحانه وتعالى، قد أعطاها لنا عز وجل واختص بها حملة القرآن العظيم، كما قال الله تعالى في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم، أي اخترنا من عبادنا. وهذا الاختيار سواء كان من الجنسين اختيار من الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى قد اختص من عباده حملة القرآن العظيم. فحافظوا على كتاب الله وعلى آدائه وعلى تلاوته وآدائه بالطريقة الصحيحة، والأخذ من أفواه المشايخ والمداومة على التلاوة والقرآن والقراءة والإقراء ورياضة اللسان في القرآن الكريم أو في القرآن الكريم. أرجوه عز وجل أن يوفقنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا على تلاوة القرآن العظيم والعمل به وبما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي حملة القرآن، صدق رسول الله في المقال. كما أرجو من الحافظين والحافظات أن يحترم الإنسان نفسه بحيث لا يعرض نفسه للإساءة من غيره، وإذا أساء الإنسان إليه فيكون خلقه القرآن أو قرآن يمشي على الأرض ويتفادى كل شيء يمصه، بحيث إذا ما مسه إنسان قط كما يعني أساء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن كما يقول شيخنا رحمه الله، لما يقول لك الإنسان أنك تحفظ القرآن الكريم تقول: نعم أنا حامله وهو حافظي. أيها الطلبة والطالبات، هذه نبذة بسيطة أو لمحة بسيطة على حملة القرآن وعلى وصولنا ولله الحمد والمنة بهذه التلاوات المباركة إلى النصف الأخير أو النصف الثاني من القرآن الكريم، وكما أرجوه عز وجل أن يوفقنا إلى أن ننهي القرآن العظيم كله في هذه التسجيلات المباركة، ليكون من بعدنا ولذرياتنا ولأبناء وطننا الحبيب يكونوا لهم ذخرا يتدارسون القرآن بهذه الرواية أو بهذه القراءة، لأنها قراءة أهل المدينة، وكما قال الإمام مالك رضي الله عنه قراءة أهل المدينة سنة. على بركة الله نبتدي، والله ولي التوفيق. خذوا بالكم من الكاف مد طويل، والهاء والياء، الهاء والياء كل منهما مد طبيعي مدا طبيعيا، والعين فيها أربعة وفيها ستة، والوجهان صحيحان ومقروء بهما، والصاد ست حركات. ومن طريق إتحاف فضلاء البشر كذلك العين فيها حركتين، يعني القصر والتوسط والطول، كذلك في حاميم عين سين قاف التوسط والقصر والطول في العين، من طريق إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. وهذه الأوجه مقروء بها وصحيحة، وانت اختاري بأي وجه تستطيع أن تقرأين به. فإذا قرأت بالطول في عين تتحمل النفس، يعني طول النفس تتحمل ستة وطبيعيان وعين ستة وصاد ستة، وإذا نفسك ما تطولش لهذه المدود كلها يبقى أجري عين حتى بالقصر أو أجري عين حتى بالتوسط. فأرجو الله العون والتوفيق منه، والله ولي التوفيق، على بركة الله نبي يلا نبي.

0: الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. هذا الدعاء استمعتم إليه والمستمعون معنا دبر كل تلاوة أو بعد كل تلاوة، سواء كانت التلاوة هذه جماعية أو فردية. فهذا الدعاء جاء في نهاية القول المفيد في أحكام التجويد في القراءات، أحكام التجويد أحكام القراءة، ويتعرض هذا الكتاب إلى القراءات والوقف وغير ذلك، كتاب مفيد جدا وعظيم. نهاية القول المفيد صاحبه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى الشيخ نصر مكي من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. يعني نتعرض لهذا الكتاب بكلام موجز، فإن هذا الكتاب كلف هذا العالم الجليل من أصحابه ومن طلبة الذين يقرؤون عليه ومن خلق كثير في القاهرة، كلفوه بأن يجعل شيء للقرآن الكريم في أحكام القراءة وأصول القراءة وغير ذلك والوقف وما يتعرض إليه. فكتب هذا الكتاب سنة 1349 هجرية تم ونشر هذا الكتاب وبدأ يدرس في معاهد القراءات العليا في القاهرة. قال رضي الله عنه في هذا الكتاب في هذا الباب بالذات باب الوقف، قال إن قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. صدق رسول الله. وانتهى هذا العالم الجليل رضي الله عنه وبدأ يفسر في هذا الحديث وانطلق في تفسيره في آداب القرآن وآداب التلاوة وآداب الاستماع وآداب العامة، سواء كان مستمع أو يقرأ، فكما نعلم أن للقارئ أجر واحد وللسامع أجران. وانتهى في آخر الحديث فقال: عندما ينتهي الإنسان من تلاوته سواء كان مفردا أو كانت جماعية القراءة، يقول هذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء: صدق الله العظيم، يصدق على ما قرأه أنه أنزله رب العالمين عز وجل على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصدق بلسانه ويشهد أن القرآن نزل على سيدنا محمد وهو الحق وهو مرسل من الحق المبين. ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء وينتهي من هذا الدعاء ويستمر في الدعاء بعد التلاوة، لأن الدعاء بعد التلاوة مستجاب. ويا حبذا لو يكون الإنسان في السحر في آخر الليل ويبدأ يقرأ القرآن، بدأ يقرأ القرآن لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين أو لشيخه أو لأي أو لنفسه هو، باش يلقاه قدامه يوم القيامة أو يلقاه نور في القبر أمامه إن شاء الله. يقرأ ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه بعد التلاوة. هذه نبدأ على الدعاء الذي نتلوه الذي نقرأه أنا بعد التلاوة، سواء كانت التلاوة جماعية أو فردية. تو نأتي إلى هذه السورة المباركة. أنتم ما كانش مقرر عليكم سورة مريم، كانت مقرر عليكم سورة شيني، كانت مقرر عليكم بتسجلون باهي. الحمد لله قرأت سورة مريم، تمام، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم، يعني أنتم الحاضرات والسامعون، فنجمعكم بميم الجمع لتعم الفائدة لنا ولكم جميعا، يفتح علينا وعليكم وعلى أيدينا يا رب العالمين. فجينا في كافة أنصاد ومديناها كاف ست حركات، ها هي كل واحدة منهن حركتان. العين قرأتوها بالطول أو بالقصر؟ قول يا المفيد أنت.
1: بالطول ست حركات.
0: بالطول ست حركات، يعني عندنا ستة في الكاف، وعندنا هاء اثنين ثمانية، عدوا معاي ثمانية، وعندنا ياء اثنين ثمانية، مش هيك ولا لا؟ ثمانية. لا كاف ستة وها ها هي جبتها مو مالها خلي تو فيها وجه تاني في القراءة ما نبغيش نتعرضوا له الآن. ها اثنين يبقى ثمانية ويا اثنين يبقى عشرة وبعدين عين كم قريناها؟
1: ست حركات.
0: ست حركات يبقى 16 والإخفاء عين صاد حركتان 16 واثنين 18 و6 قداش؟
1: 24.
0: خيركم في الحساب مش كويسين ولا شنو؟ 18 و6 24 حركة. يبقى لنفسه تطول طويلة نفسه طويلة سواء كان منكم أنتم الحاضرات من كنا الحاضرات أو السامعون. إذا كانت نفسه طويلة يا حبذا لو يجمع هذه المدود في نفس واحدة بحيث لا يضغط على نفسه في آخر مد ويأخذ منه أو ينقص منه حركة أو اثنين أو أقل من حركة. به انجو في ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمتي لما بنقف عليها يا منال انت شو نقف عليها رحمتي؟
2: نقف بالتاء.
0: قولي بالهلبة بس يسمعوك حتى الناس.
2: نقف على التاء الساكنة.
0: باهي بتقف بالتاء ليه وقفتي بالتاء؟ كيف توقفي ترى؟
2: نقف على مرسوم الخط.
0: كويس مرسوم الخط. كيف توقفي عليها؟ اعطيني يعني اعطيني التطبيق.
2: ذكر رحمة.
0: ذكر رحمة وتهم ستة ما هو؟
2: نعم.
0: ليه قريناها رحمة ما قريناش رحمة؟
2: لأن التاء رسمت مفتوحة.
0: مفتوحة يعني.
2: نعم.
0: ما هيش تاء
2: مربوطة.
0: مربوطة زي ما على لهجتنا احنا. كويس. هذه نقطة أخرى. بعدين يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. يبقى هنا شنو يا ربيعة؟
3: نفيت تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين بحكم قاعدة التسهيل إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن أو من جنس حركتها أي نسهلها بين من جنس حركتها هي.
0: كويس.
3: الهمزة الثانية
0: ما توقفيش تبقى تقول من حركة الساكن المجانس لحركتها ضروري تصل هذه لأن همزة وصل. كويس جدا ترى طبقيها لي أنت يا ربيع أقري من ذكر رحمة ربك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: كويس باهي بارك الله فيك. بعدين يا زكريا إن تو إذا قلت لك أبدي يا ربيعة قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده لما أقول لك يا ربيعة أبدي إذ نادى ربه نداء خفيا تبديها مسهلة أو مغيرة أو تبديها كيف يعني؟
3: نرجع الهمزة إلى أصلها
0: يعني في الابتداء
3: محققة يعني
0: محققة يعني شن نفهم من كلامك هذا؟
3: يعني كل همز مغير أو مسهل يرجع إلى أصله.
0: باهي كويس. متى يرجع إلى أصله؟
3: عند الابتداء طبعا.
0: عند الابتداء به التسهيل والتغيير والإبدال لا يكون إلا
4: في الدرج.
0: تمام لا يكون إلا
4: في الدرج.
0: تمام باهي هذه النقطة اللي نبيها. بعدين نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أنت يا
1: فهيم
0: حلية اسمك اللي نسوي اسمك دي ما
1: فهيم.
0: يلا يا فهيم. يا زكريا إنا الهمزة الثانية مسهلة وإلا مغيرة وإلا شنو؟
1: مغيرة تبدل إلى واو من جنس حركة ما قبله.
0: باهي يعني قولي نبدل الهمزة الثانية
1: إلى واو.
0: إبدال فرق بين الإبدال وبين التسهيل سمعنا؟
1: نعم.
0: يعني إبدال الهمزة الثانية ياء واوا من
1: جنس حركة ما قبلها.
0: من جنس حركة ما قبلها حركة التي قبلها شنو هي؟
1: ضمة
0: يعني بتبدل
1: إلى واو.
0: إلى واو. فيش وجه تاني أنت يا شنو اسمك أنا سبيك حدين
1: مفيدة
0: ناقر الصوت جيبيه لتلاتك شوي ولا قدام به فيش وجه تاني بالنسبة جيب كانوا في وجه تاني بتقوليه وبتعللي ليه مش غير بتقولي هيك كذا يلا في وجه تاني ولا ما فيش؟
1: نعم في وجه تاني.
0: شنو هو الوجه الثاني؟
1: تسهيل بين
0: من جنس حركتها. كويس ليه سهلناها بين بين من جنس حركتها؟
1: لأن أصل الهمزة مكسورة.
0: يعني سهلناها من جنس حركتها نرجع إلى أصل الحركة التي بها هي الكسرة. باهي هني في توجينا في اللو اللي قالتها ربيعة جينا عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ مسهل الهمزة في المصحف قدامك ولكن ما تحتاج كسرة هني ليه؟ وين كسرتها مشت؟
2: لأن الهمزة سهلة لا يضع عليها الحركة.
0: باهي، وهني شو معنى ضعت الحركة هني؟
2: يعني تسهيلة يعني مش حركة.
0: كويس، مش تسهيل، قولي التسهيل مش التسهيلة. التسهيلة هني ما وضعناش عليه حركة. شيني ترى أنت عندك حاجة متحفزة. باهي ليه باهني ليه ما وضعناش الحركة عليه؟
2: لأن مش موحد لحرف معين، إنما هو الهمزة والحرف مجاز الحركة.
0: كويس تمام، هذه في الأولى باهناها وفي الحركة يا زكريا و إي. أو نبدلها، أقولي حتى بالعامية، معليش معليش. يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما أبدلناها هني شنو أبدلناها؟ الهمزة هني أبدلنا الهمزة شنو؟
2: حرف علة مجلس حرف ما قبلها،
0: أي إلى واو محضة. والواو لما أبدلنا حرفا بحرف نرجع نحط الحركة متاع الحرف المبدل وإلى النحو زي ما لحيناها في الأول.
2: نضع عليه الحركة.
0: طبخي أنت يا أبو حلية يا زكريا وإنا نبشرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالوجه المقدم، وجه المقدم هو الإبدال بالنسبة لقالون. نعم.
1: بسم الله الرحمن

0: قبل سمية.
1: كويس، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. ترى أنت يا مفيدة، شو اسمك، مفيدة ولا؟ يلا يا مفيدة، أنت تو جيب الوجه الثاني، الوجه الأول جابتها بحلية، وأنت جيب الوجه الثاني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغ...
1: أنت جبت الوجه المقدم، أنا أردي بالك، شين قلت لك أنا؟ الوجه الثاني. أنت مش توا طبقتي الوجه الثاني وقلت لي تسهيل. نعم. بين بي من جنس حركتها، صح ولا لا؟ يعني بينها وبين الياء. يلا. نعم، هو صعب، أصعب من الإبدال، لكن ردي بالك، المهم احنا في محل تعليل. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقبل ساميا.
1: كويس انت سهلتي، لكن التسهيل جيت 80%، لان الابدال اسهل من التسهيل، الابدال في النطق وفي الاداء اسهل. باهي توا اذا شكون اللي في جنبك انت؟ من ما سالناهاش منكم كلهم سالناها. انت لا انت يا منى، انت يا منى، هي منى حمزه. توا جينا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم، انا عارف ان هذا السؤال اصعب الاسئله، لكن الله غالب، هذه حظك. ما لما بنوقف عليه ورائي كيف نوقف عليها؟ هنا من ورائي، من ورائي بالادغام، كيف نوقف عليه ورائي؟ يا ترى نوقف بالإسكان أو نوقف على الكسرة وعلى الياء؟
0: نوقف على الكسرة.
1: كيف تقرأ؟ طبقي يا به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: خفت الموالي
1: وإني
0: خفت الموالي من وراء.
1: ما الأخرى أردي بالك ما تسرعيه، أنت ديما قرأتك فيها السرعة. وإني خفت الموالي وأنا مفتوحة لي. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من وراء.
1: لا أنت ما وقفتيش، وقفت بالإسكان.
0: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: كويس وقفت هنا، لو كان الوقف بنوقفه بالإسكان على الهمزة لكان الرسم وضعنا على الياء دارة اللي هي جزمة، يبقى تكتب ولا تنطق، رسما تكتب وتضبط ولا تقرا. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقراها ترى انتوا، اقريها كلكم مع بعضكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم: واني خفت الموالي من ورائي.
1: باهي تو اقريها انت، اعطيها نقل الصوت. شو اسمك انت؟ يا لي أقرأ أنت وكمل الآية كلها، ردي بال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
3: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: تمام، يبقى في كلا الحالتين نقف بالكسرة على نقف بالهمزة على كسرة الهمزة، عم بنقف على الياء، بنمد الياء على الياء، بنقف ولا لا؟
4: نعم.
1: على سكون الياء، سكون ميت مش سكون حي، وإذا كان عليها دار الياء ما نقفش عليها، زي ما مر علينا في الصور الماضية. ما زال نقطة أخرى بعدين نرجع للتلاوة الفردية، واحدة منهم اليوم عندكم اثنين وانتم بيقروا، لكن الوقت ما يسعناش. واحدة منكم أنت أستاذة متاحهم خصصي واحدة منهم بتقرأ. نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا كلام خلو

0: قال
1: إلا
0: إنما
1: القصر.
0: يبقى أجريها. قال إنما أنا رسول ربك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: ترى أجريها أنت يا ليلى يا منى. حمزة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: ما وصلتيش أنت الصورة هذه يا.
2: لا لا
0: باه كويس. من تقريها أنت مش فيك تقرا ترى تقري أقري حتى بصوت عالي هيك. قال إنما. غلاما زكيا. الحركة في الإخفاء زي كنتي زي منى نحوها من لسانكم ونحوها كلكم من لسان. غلاما زكيا. طيب الوقت قد انتهى. لأهب وليهب في قراءة أو في رواية الإمام قالوا لأهب لك غلاما زكيا هذا الوجه المقدم، وليهب لك غلاما زكيا هذا الوجه الثاني. وفي بعض الكتب قالت إنه الوجه الأول ليهب، ولكن الوجه المقدم عندنا والذي أخذناه عن مشائخنا بالهمز لأهب هو الوجه المقدم وليهب هو الوجه الثاني. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة أنتم يا بنيات الصغيرات اللي ما قريتوش واحدة في سورة الكهف واحدة في سورة شين الثانية الطلاق الحلقة الثانية فكروني أنتم باشتقروا خلاص لأن الوقت انتهى. و المهم أن في حاجات ضروري ما تفهموها أنتم مع بعض أيها الطلبة والطالبات. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله على صعيد القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا

0: مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله في مكين ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض. قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة. هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقي له إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي. فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن اطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لا تهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي يبغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا. وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق ديالو والصفة ديالو مع الله تعالى كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديالي يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس؟ شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قالوا يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده جهاز دموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، ودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل كأي أدوات من العالم المادي، إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش جيت تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعامل مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها ولو طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. والنزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين تأمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع وحده، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما نقاطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل. فهذه طهارة زائدة، الطهارة الأولى انقطاع الدم، الطهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة، الشكل ديالها تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذه كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب وانزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتاخذه على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتاخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كاينة؟ ماشي تما، الخدمة كاينة فوانزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك، ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي، لام التعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدوا أن تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري، إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي معكم في هذه الأيام المباركة مع هذا البرنامج والذي يحمل عنوان وثيابك فطهر، حيث سنعيش معا في ظلال هذه الآية الكريمة الرابعة من سورة المدثر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر. عندما ندرس الفقه الإسلامي فإن أول باب ندرسه هو باب الطهارة، فالطهارة هي المدخل لدراسة الفقه. ولكن يا ترى هل هذه فقط حدود الطهارة أم أن لها أبعادا أخرى؟ الطهارة منهج حياة، فهي ليست فقط نظافة البدن أو الثياب، وإنما الطهارة لها آفاق واسعة ظاهرة وباطنة. سنحلق في سمائها ونغرف من معينها الذي يغذيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أسلافنا الصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في هذه الحلقة سنخاطب الروح ولكننا لن نحلق في الخيال الواسع، وسنخاطب العقل ولكننا لن نغرق في التقعيد الشاسع، كما أننا لن نكون أسرى للواقع وإنما سنبتغي بين ذلك سبيلا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفن به فطار بلا جناح وشق دويه صدر الفضاء. سيصحبنا في هذه الرحلة المباركة أحد أعلام الفكر والعلم ورائد من رواد الوسطية في هذا العصر، إنه فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير، الأمين العام للمركز العالمي للوسطية في الكويت، لكي ينفعنا بعلمه ويمتعنا بخطابه وإضاءاته حول هذا المفهوم، مفهوم الطهارة. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
6: مرحبا، حياكم الله.
5: الله يبارك فيك. في البداية فضيلة الدكتور، قبل أن نتعرف إلى أي مصطلح أو مفهوم، لابد أن نرجع إلى أصوله في اللغة العربية، فهل لا تحدثنا عن مدلولات كلمة الطهارة في اللغة العربية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أعيش معكم في ظلال هذه الأيام الكريمة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش في رحابها مسكا وطيبا، روحا وريحانا، سناء وسنة. عسى الله أن يفيض علينا من شآبيب رضوانه ورحمته ومغفرته وعتقه من النار. هذا المعنى الذي يتردد على الألسنة، الطهارة، وتغشاه العقول والأبصار، قد انحسر مدلوله كثيرا كسائر المفاهيم والمصطلحات الشرعية التي انحسر مدلولها عن مساحاتها الواسعة وعن امتداداتها الوضيئة. ولعلنا أن نقف في ومضات متتالية لنرد هذا المفهوم إلى أصله في قدس الأقداس وأصل الأصول في كتاب الله عز وجل، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء ولا يفنى على كثرة الرد. منه نستقي المدلول والمفهوم، ومنه نحدد التصور لحقائق الوجود، ومنه نسقط هذه المفاهيم على أرض الواقع، يرشد المسيرة ويصوب الفكر ويقوم المنهج. هذه الكلمة التي هي سهلة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، مصدر قولهم طهر الشيء طهرا وطهارة. هذه المادة تدل على النقاء، على زوال الدنس.
5: هذا في اللغة فضيلة الدكتور،
6: في أصل اللغة.
5: نعم.
6: تدل حينما يقال فلان تطهر، أي تنزه وكف نفسه عما لا يجمل ويشين به، ورجل طاهر الخلق، إشارة إلى أصالة معدنه وكريم أصله. وطهر الوليد إذا فعل به سنة الختان، ويقال فلان طاهر الثوب، إشارة إلى سلامة ظاهره وباطنه. يقول أبو تمام في وصف ابن حميد: مضى طاهر الأثواب، لم تبق ليلة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. ويقول شاعر آخر: أضعت المال للأحساب حتى خرجت مبرأ طهر الثياب. ثم نسمع كثيرا يقال الماء الطهور والماء الطاهر،
5: وفي الفقه في الغالب تأتي التقسيم.
6: والطهور، فلدينا طهور وطهور وطاهر. وطاهر. الطاهر هو الذي يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره. أما الماء الطهور كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره. وأما الطهور فهي عملية التطهر، فعل التطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان نصفه. وهذا دليل على سعة مدلول هذه الكلمة وعلى آثارها العميقة في حياة الإنسان، فكرا عقلا جسدا روحا بدنا، في حياة الأمة، أسرة جماعة دولة أمة حضارة. ولذلك نستطيع أن نلخص بأن هذه الكلمة تدور في أصل دلالتها اللغوية على معنى النقاء، إزالة الدنس، التنزه عن ما لا يجمل بالمرء ويشين به في سلوكه، في قوله، في فعله. فكل ما يتصل بهذه الدلالة من النقاء والصفاء هو من أصل كلمة الطهارة ودلالاتها في لغة العرب.
5: إذن فضيلة الدكتور، مفهوم الطهارة يلازم الإنسان منذ أيامه الأولى. نعم. إذا فعلت به سنة الختان.
6: نعم.
5: طيب دكتور، القرآن وردت فيه كلمة الطهارة ومشتقاتها في مرات كثيرة وفي سياقات عدة، هل طوفت بنا حول هذه السياقات وهذه المدلولات في القرآن الكريم؟
6: القرآن في رحابة دلالات آياته الكثيرة ومضامينه المتنوعة وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر من 30 موضعا: يتطهر، طهرك، طهر المطهرون. هذه الدلالات جاءت في سياقات متنوعة. فهنالك الطهارة من الشرك والأوثان، فإن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عهد الله تعالى لأبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين، يطهر هذا البيت من الأصنام، من الأوثان، من الرجس. فهذا معنى من معاني الطهارة، وهذا يتصل بأعظم قضية وهي قضية التوحيد. ذلك أن التوحيد الذي يقوم على أصل الفطرة، والفطرة طهارة نقية، لذلك كل مولود يولد على الفطرة. حين قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يسلمانه. في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية ابن إسحاق حنفاء مسلمين. فقائمة هذه الفطرة على أصل الطهر الذي هو النقاء، وهي الهيئة أو الخلقة المتوجهة لقبول الخير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة إذا تركت على أصلها فإنها تألف الحق وتعشق الخير والجمال وترنو إليه. ولكن جاءت مفسدات كثيرة، فصان الله تعالى هذه الفطرة لتكون على أصل التوحيد بإنزال الوحي كتابا، وببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا ليكون ذلك نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى: نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. هذا الذي يصون هذه الفطرة لتبقى على أصلها من الطهر. ولذلك العرب كانوا يعبدون الأصنام. حينما يعود الإنسان إلى أصل فطرته يأوي إلى كهف التوحيد، كما قال أحدهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وجد هذا الصنم الذي يعبده إلها يبول عليه الثعلب، فعاد بفطرته التي استقامت في هذه الحالة إلى أن هذا لا يمكن أن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب والفطر والوجدان والعقول. كذلك الرجل الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. إذن فمن أجل دلالات هذه الطهارة أنها طهارة من الشرك والأوثان والرجز فهجر. هذا معنى من معاني دلالات الطهارة في القرآن الكريم،
5: ولها معاني أخرى أيضا.
6: أي نعم. ثم جاءت الطهارة أيضا في سياق آخر، اللي هي الطهارة من الفواحش. الطهارة كما قال الله تعالى في صفة مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك، طهرها من الفواحش الظاهرة والباطنة. جاءت الطهارة أيضا في معنى التطهر من الذنوب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت الطهارة في سياق بمعنى الحلال. قرأنا على لسان نبي الله لوط عليه السلام وهو يهدي قومه الذين كانوا يأتون الفاحشة من الذكران، وذلك مخالف لسنة الله في فطرته وفي خلقه، قال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني حلال لكم حينما تنعقد هذه الممارسة في إطارها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من السياق الذي وردت فيه كلمة الطهارة. جاءت الطهارة في المعنى الذي يعم الظاهر والباطن، كالآية التي جعلناها عنوانا لهذه الحلقات المباركات إن شاء الله: وثيابك فطهر، اشتملت على معنى طهارة الثوب كشرط لصحة أداء العبادة، طهارة ثوب ومكان ونحو ذلك. ثم أشارت إلى طهارة النفس الباطنة، والعرب تطلق الثياب وتريد بها كذلك النفس الباطنة، كما قال عنتر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وكما قال امرؤ القيس: وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. جاءت الطهارة بمعنى التنزه من النجاسة ومن الحدث: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
5: هذه الطهارة الظاهرة.
6: الظاهرة. ثم في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فأيضا هذه إشارة إلى ما يقع من النجاسة وما يقع من الحدث، كله أشارت إليه. فهنالك الطهارة الظاهرة والباطنة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فكأنما هذا التطواف في دلالات متنوعة لكتاب الله عز وجل أن هذه الطهارة اشتملت على النقاء والصفاء، بدءا من التوحيد، مرورا بطهارة النفس الباطنة، مرورا بالتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الذنوب والمعاصي، من الأرذال والأدناس والأجناس، من الوساوس والمهاوس، وكذلك في معنى الحلال. هذا كله من دلالات القرآن الكريم. ثم أشار الله تعالى أن هذا الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي جعله حياة لكل شيء هو أساس نغسل به هذه الأدران الظاهرة، كما يكون الوحي غاسلا لتلك الأدران الباطنة.
5: إذن فيه هناك علاقة بين طهارة الوحي وبين الماء الطهور.
6: لا شك، القرآن الكريم يشير إلى هذا الربط. هناك في سورة بدر أن الله تعالى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ماء ليطهرهم به وليثبت به الأقدام ويذهب عنهم رجز الشيطان. في سياق آخر يشير القرآن إلى هذا التلازم بين هذا الغيث المنهمر من السماء ليكون تطهيرا للأبدان والأجساد، وبين الوحي المتنزل الذي جاء ليكون تطهيرا للأنفس والأرواح والعقول والأفكار. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. يشبه الله تعالى هذا الوحي والنور والإشراق والضياء والحق والخير والجمال بالغيث المنهمر من السماء، ويشبه القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني بالأودية. الأودية تتفاوت سعة وضيقا، كذلك القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني تتفاوت سعة وضيقا، فسالت أودية بقدرها، كل بحسب وعائه. وكما أن هذا الماء يطفو عليه زبد، فكذلك الوحي الذي يستقر في القلوب يطفو عليه نوعان من الزبد، زبد الشهوات وزبد الشبهات. فالشهوات تندفع بالصبر، والشبهات تندفع باليقين، وهما عماداء الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في بعض الآثار: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ولذلك في تلازم بين هذا الماء الذي نغسل به أدران أجسادنا وأبداننا، وبين وحي السماء الذي هو غيث نطهر به ظاهر الإثم وباطنه.
5: فضيلة الدكتور، من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين الطهارة وبين مكونات رئيسية في الدين الإسلامي مثل البيت والقبلة والكتاب وغيرها من مكونات هذا الدين العظيم، فما علاقة الطهارة بهذه المكونات؟
6: أولاً، الطهارة عنوان هذه الأمة، والأمة تنطلق في مصدريتها ومرجعيتها إلى الكتاب الكريم الذي هو أساس المصادر، وهو المهيمن على الكتب قبله، والذي اشتمل على ما تضمنته تلك الكتب ورسالات الأنبياء، ثم أضاف إليها ما ليس فيها وأصبح مهيمنا عليها. فهذا الكتاب ذكر في صفته أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، التكريم من كل وجه، وأنه من لدن حكيم علي خبير. ثم هذا الوصف للصحف المطهرة تحمله الملائكة الكرام البررة، ولذلك في سياق آخر قال: لا يمسه إلا المطهرون. وفي أظهر أقوال العلماء أنهم هم الملائكة. صحيح أنه قد ورد حديث مختلف في صحته أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وإن كان الخلاف في درجة حمل المعنى هنا على الوجوب أو على الندب، ولكن هذا القرآن هو طاهر مطهر مطهر. هذه العلاقة أنه جاء ليعالج كل صور الأدناس، سواء كانت في الفكر خرافة ووهما، إن كانت في العقل جموحا أو جنوحا، إن كانت في الأهواء التي تسلك بالناس وتتشعب بهم السبل، أو كانت في النفوس معاصي وفواحش وذنوب ظاهرة وباطنة، جاء ليكون عنوان طهارة لكل هذه المعاني. أيضا في إطار البيت الذي أمر الله تعالى أبا الملة الحنيفية أن يقوم بتطهيره ومعه ابنه إسماعيل، فهذا البيت طهر من الأوثان والأصنام، وهو كذلك مطهر لمن أتى إلى رحابه الكريمة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: المعصية في بساط الله آكد، إذا كانت متأكدة المعصية فيما سواه فإنها في بساط الله آكد. ولذلك عبر هنا عن الإرادة: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن السيئات هنا تتضاعف، ولذلك القلوب تنعطف إليه والأفئدة تهواه. نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهذك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السوادي، فطفت ملبيا أسعى مجيبا، وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج، وأسحف في الرباوة والوهاد. هذا كله يقدم الإنسان فيه بين يدي ربه ومولاه ذنوبه معاصيه أحواله، ليخرج منها كيوم ولدته أبه. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،
5: ويتطهر
6: لما يقع فيه من هذا التطهر، ولأنه يمحض العبودية: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، الخير كله بيديك، الشر ليس إليك، الرغباء إليك والعمل. وإذا كان الإنسان تطهر من جميل الثياب بهذين الكفنين الأبيضين في الإحرام ليصل دنياه بآخرته، فكذلك إنه يعمل على تطهير باطنه بهذه الحقائق التي يلمسها كون هذا الحج جمع بين العبادة البدنية والمالية، بين الأقوال والأفعال والنية، فكله حالة طهر وطهارة. فالبيت مطهر من الأرجاس من الأوثان، ومطهر لكل قادم إلى بابه ولرحابه. ولذلك الإمام الزمخشري وصى أخا له قال: فإذا أفضت إلى المحصب من منن حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب. وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منها شارب. وإذا استلمت الركن في غسق الدجا ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي وقل هب للفقير ذنوبه يا واهب. فها هنا تسكب العبرات، وها هنا تغسل الأوضار، وها هنا تطهر القلوب من كل أدناس. وقد كان ابن المبارك يشرب من ماء زمزم ويلتفت إلى البيت الحرام، إلى الكعبة الكريمة، ويقول: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله.
5: كما لا ننسى الدكتور أنه يسن أيضا لمن يقصد البيت حاجا أو معتمرا أن يتنظف أيضا وأن يزيل أظافره،
6: يزيل كل الأوساخ ويقوم بسنن الفطرة ويغتسل ويعلن نية الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ليقدم على الله تعالى بهذه النية وبهذا التوجه، بهذه النظافة الظاهرة والباطنة.
5: فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا مكانة الطهارة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا جزيلا على هذه الطهارة، أحبذا لو أعطيتنا فرشة بسيطة عن الأجر المترتب على الطهارة.
6: من كان طاهرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجه بالطاهرات التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة، طاهرات من كل ما تعارف عليه أهل الدنيا من دنسها وأرذالها، من حيضها ونفاسها وغير ذلك، فهن طاهرات ومطهرات. وهذا من باب التكريم الإلهي، فمن كان خبيثا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، ومن كان طاهرا في الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين الذي يفيض عليه بجنته ورضوانه وبالأزواج المطهرة وبرؤيته التي هي أعظم النعم التي يتشوف إليها المسلم في الدار الآخرة.
5: دكتور، بعد هذا التطواف الجميل في معاني ودلالات مفهوم الطهارة، اتضح أن الطهارة لها مفهوم واسع جدا، يعني يبدأ من العقيدة وينتهي بالمعاملات، أو لا ينتهي حتى عند المعاملات فقط. أحبذا لو لخصت لنا دكتور مدلولات الطهارة بشكل سريع.
6: يعني قررنا أن التوحيد طهارة، يبعث في النفس سكينة وطمأنينة وقرارا وانشراح صدر، ويجعل القلب يحقق ذلك الأمن بمدلوله الشامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ننتقل إلى هذه الطهارة التي تكون في العبادة، والعبادة تزكي الإنسان، فالزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم لعلكم تتقون، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الثمرة للطهارة التي تنشئها العبادة، التي الطهارة غاية من غاياتها وثمرة كذلك من ثمراتها، لمن أداها بشرطيها: إخلاص ومشروعية في العمل. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى القيم، كل القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هي قيم طهر وطهارة، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان مع الكون من حوله. إذا انتقلنا إلى دائرة المعاملات، وبالمناسبة المعاملات لا تعني الأحوال الشخصية، هذا جزء منها، هي تنتظم سبعة أحوال. فإذا قلنا بأن أنها تبدأ من ما يسمى بالأحوال الشخصية: قضية الزواج، الطلاق، العلاقة بين الزوجين، الحقوق كلها مترتبة على الطهارة. فمدخل الزواج هو طهارة علاقة بين امرأة ورجل تقوم على أساس طهر، ينعقد عليه ميثاق غليظ وتتأسس على السكن والمودة والرحمة. كذلك إذا كان الفراق يكون الفراق فراقا معروفا، فحتى تنحل هذه الزوجية إنما تنحل لا ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع الطهر في حيض الذي هو لون من ألوان النجاسة.

0: يطهر الجاني، ولذلك قالوا العقوبات زواجر وروادع وجوابر، تجبر كسر المجني عليه وكذلك تزجر الجاني، فهي حالة من حالات الطهارة التي تعمل على طهر المجتمع ونقائه من كل ألوان الجريمة الظاهرة والباطنة. إذا جئنا إلى الأحكام المالية، فهذه الأحكام المالية تقوم على طهر المال، وطهر المال أمران: أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق، هذا طهر المال. إذا وجدنا ما يسمى بالأحكام الدستورية، الحكم لابد أن يقوم على الحكم الرشيد، طهارة الحكم، أن يأتي الحاكم برضا المحكومين، وأن يكون قائما على مبدأ إن خير من استأجرت القوي الأمين، وكذلك أن تكون لديه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره به، وأن يكون محققا للعدل، راعيا مقاصد الشرع ومحققا لمقاصد الخلق. إذا أخذنا بعد العلاقات الدولية في باب المعاملات، أنها تقوم على البر والقسط وتحقيق تبادل المنافع ورعاية المصالح، وكل ذلك إطار للطهر. فكأنما الطهر تنتظم كل شعب الدين وأركانه، بدءا من العقيدة، مرورا بشعائر التعبد، وقوفا عند معالم القيم والأخلاق والسلوك، وانتهاءا بالمعاملات التي تبدأ بالأحوال الشخصية وتنتهي بالعلاقات الدولية. فهذا عنوان طهارة الأمة، حضارة الأمة كلها التي تنشئها عمرانا وبيئة وكونا وتنمية مستدامة وشاملة، إنما تقوم على هذه الطهارة، سواء في علاقة الإنسان بربه أو علاقته بنفسه أو علاقته بالناس. علاقته بربه محورها اتق الله حيثما كنت، علاقته بنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه طهارة النفس، علاقته بالناس وخالق الناس بخلق حسن. بمعنى آخر، أن هنالك آية دلت على هذا المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد طهارة الستر الذي يستر العورة، وريشة هذا مقصد طهارة الظاهر معنى التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد رعاية الباطن القائم على الوقاية. فهذه هي الرسالة التي قامت على طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة السر والعلانية، والتي تقوم على رعاية حق الحق وحق الخلق.
1: وثيابك فطهر. فطهر.
0: فطهر. نحن الآن نتحدث تفصيلا بعد إجمال الطهارة التي دارت دلالاتها وشملت الإنسان والوجدان والأكوان والعمران والإيمان، فنقف عند طهارة الوجدان الذي نعبر عنه تارة بوصف التزكية، إشارة إلى معنى النماء والزيادة والبركة، والتي جعلها الله تعالى شارة فلاح لمن حقق هذه التزكية، قد أفلح من زكاها، وجعلها وصفا لإحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قد أفلح من تزكى، وأمر بها أمر وجوب: وثيابك فطهر، على نحو ما شرحنا أن الثياب يراد بها النفس الباطنة كما يراد بها الظاهر. الإنسان قال الله تعالى في شأنه: إني خالق بشرا من طين. هذا تعبير عن أشواق الجسد وحوائجه المادية، ونفخت فيه من روحي تعبير عن أشواقه التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. لو أراد الله تعالى ولا راد لقضائه ولا معقب لمشيئته سبحانه، لخلق الإنسان على أطياف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على محض الطاعة، فلا يستطيع أن يحلق الإنسان تحليق الملائكة في عالم الطاعة المحضة. ولو أراد الله تعالى الإنسان أن يكون من الطين وحده، من الحمأ المسنون، لكان شأنه شأن الغرائز التي تلبي حوائجها الفطرية، ولكنه مركب من هذين العنصرين، من حوائج الجسد ومن أشواق الروح. فإذا اختل أحدهما أو أشبعنا طاقة وظلت الطاقة الأخرى جائعة، فإن الاختلال يقع في توازن هذا الإنسان. ومن هنا كان التوازن أن يسير الإنسان عبر هذين

0: جناحين تلبية لمطلب كل من الطرفين. من هنا كان المدار على قضية التزكية لهذا الوجدان أمرا بالغ الحيوية والأهمية. الله تعالى حين ذكر في مطلع سورة المدثر وربك فكبر وثيابك فطهر، تحدث عن الغاية التي يتغياها الإنسان. وربك فكبر في العقيدة، في النية والإرادة، فيما ينطق به اللسان، فيما تقوم به الجوارح،
1: تمثل المقصد وربك،
0: تمثل المقصد والغاية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، التي جعلها الله تعالى غاية الغايات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في أعظم مقامين: مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بأجل الأوصاف وأعظم المقامات مقام العبودية، وهو لقب يعني تتساقط دونه الرتب والألقاب، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذن وربك فكبر، السعي إلى تحقيق هذه الغاية في مدارجها وكمالاتها، وثيابك فطهر، هذا معراج الوصول، وهذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومعراج الوصول إلى مجاورة الملك القدوس، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب كما يقول ابن القيم في أسمائه الراقية. ومن هنا تدور هذه الكلمة على النماء، على الزيادة، على البركة، واقتران الطهارة بالتزكية، لأننا ندور حول هذا المعنى، هو أن التلازم بين معنيهما، بين المعنيين. في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عطف التزكية على الطهارة، والعطف في لغة العرب يقولون أنه يقتضي المغايرة، فكأنهما مثل معنى الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، بمعنى أن الإسلام إذا ذكر شمل المعاني كلها،
1: الإسلام والإيمان،
0: الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا التقى الإسلام والإيمان انصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الشرائع الظاهرة. كذلك التزكية إذا ذكرت فإنها تشمل معنى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، والطهارة إذا ذكرت تشمل هذا المعنى التخلية والتحلية، وإذا اجتمعا معا كما نجد في هذه الآية فكأنما التطهير يشير إلى التنقية والتهذيب من الأرجاس والأدناس، ثم تأتي بعد ذلك التحلية التي هي نفح الطيب على تلك الحالة التي تنقت فيها النفس من شوائبها ومن أهوائها. فهذا هو المعنى الذي يدور عليه. تارة في القرآن جاء وصف التزكية، وتارة يأتي الوصف بمقام الإحسان في السنة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتارة يعبر علماؤنا عن هذا المصطلح، علماء الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف، أنه أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح، أو أنه فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر، أو علم السير إلى الله، أو علم السلوك إلى الله تعالى، أو بمعنى آخر يعبرون عنه كذلك بالعلم بالله. يقول ابن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ذكر علم القلب وعلم اللسان. ابن تيمية يقول: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هو العلم بالشرع وأحكامه والتفقه في دينه، معرفة الحلال والحرام والسنن والواجبات والمستحبات والمندوبات والمبطلات. والعلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو العلم الذي كان بمثله يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي وهو من العباد الزهاد الصالحين، فأثنى عليه خيرا، فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال: ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. فهو يطلق عليه العلم بالله، يطلق عليه علم السير أو السلوك إلى الله تعالى، أو علم الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه ومحابه ومراضيه، أو علم فقه القلوب، علم فقه الباطن، علم التزكية، علم الإحسان، علم طهارة الوجدان. كل هذه المصطلحات تدل على أن ثمة علما عظيم الشأن، وأن ثمة ركنا يمثل لب هذا الدين ويمثل جوهره، وهو من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فهذا دلالة المصطلح.
1: فضيلة الدكتور، من المعروف أن العرب إذا عظمت شيء أكثرت من الأسماء له، فتسمي الأسد بعدة أسماء، وتسمي السيف عدة أسماء، فهذا العلم بما أنه علم له أسماء عدة، فهذا أيضا يدل على عظم منزلة هذا العلم. فيا حبذا لو حدثتنا عن منزلة هذا العلم من الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في حديث جبريل المعروف، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، في النهاية قال: أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، فيا حبذا لو حدثتنا عن هذا المفهوم.
0: أشير إلى أن أيضا من المصطلحات التي اختزلت في هذا العلم هو مصطلح الفقه. الفقه كان يشمل علم التزكية، لأنه كان كما قال الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن كان هذا المصطلح يطلق على علم الكتاب والسنة وعلى المعرفة بدقائق النفوس وآفاتها. حتى إن رجلا جاء وسأل الحسن، الإمام الحسن، عن مسألة فأجابه فيها، فقال له: إن الفقهاء يخالفونك. قال: ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي، قال: لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى. فكأن هذا الأمر يأتي بطريق التبع. فأيضا مصطلح الفقه كما أسماه الإمام الأعظم الفقه الأكبر في قضية التوحيد، فالتزكية أيضا يدخل في علم الفقه بالمعنى الواسع الذي دل عليه الكتاب ودل عليه
1: أصبح
0: السنة.
1: الآن في هذا العصر مختزل في معرفة الأحكام الشرعية،
0: الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. نأتي لأهمية هذا العلم. إذا تصورنا أن أمانة التكليف، الأمانة الشرعية التي هي مجموع الطاعات، مجموع الأوامر والنواهي التي عجزت السماوات والأرض عن حملها، وحمل الإنسان بظلمه وجهله، أين تتنزل؟ أول تنزل إنما قبل أن تفيض على الجوارح سلوكاً وعلى الألسنة أقوالا، إنما تفيض على القلب. ولذلك في الحديث العظيم الذي ورد في الصحيحين، حديث حذيفة، قال: كنا في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم: كلنا يا عمر. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: قلت أنا. قال: أنت لله أبوك، أي لله درك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة. إن الأمانة قلنا مجموع الطاعات، مجموع التكاليف، الأوامر الإلهية. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني هذا موضع التكليف يبدأ هنا، فإذا استقر انعكس على جوارح الإنسان. قال: فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القلب موضع تنزل الأمانة أولا، فإذا استجاب كان له الصفاء والضياء والإشراق والنور والحياة، وإلا فالختم والطبع، ويغشى عليه ويموت ويقسو ويمرض بحسب ما يعرض له من أحوال غير مستقيمة. أي نعم. ثم الحالة الثانية: حدثنا عن رفع الأمانة. رفع الأمانة ما المقصود بها؟ الغفلة التي تسري على القلب. قال: ينام الرجل النومة، يكون في غفلة عن منهج رب، فترفع الأمانة من قلبه. إذن القلب موضع نزول الأمانة وموضع رفعها، موضع رفعها الغفلة التي تسري عليه، يعني وضعته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث دل على أمرين: أن القلب موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها، ولذلك القلب قالوا بمثابة الملك، والجوارح كالجنود والرعية، فإذا طاب الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد، ألا وهي القلب. ثم إن القلب موضع الفتن، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عوذا عودا، في رواية عودا عودا، مرة بعد مرة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا يعني شديد السواد كالكوز مجخية منتكس، أسفله في أعلاه وأعلاه في أسفله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم عرض القرآن أيضا للون آخر: المرض، يعني أمانة تنزل أمانة ترفع، قلب تعتريه فتن، قلب تعتريه أمراض. الأمراض نوعان: أمراض الشكوك، قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس شك ونفاق، أو شهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، وقلن قولا معروفا. ولذلك شوف القرآن يوصف القرآن العمل الذي يصدر من القلب كسبا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقدتم الأيمان، تنعقد في القلب، ولذلك سميت غموس لأنها تنعقد تغمس صاحبها في النار، غير لغو اليمين الذي يكون باللسان.
1: لا يؤاخذكم الله.
0: أي طيب، هذه إشارة. ثم ذكر أنواع القلوب أربعة: قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن عرف الحق واستقام عليه، قلب أغلف ذلك قلب الكافر عرف الحق وجحده، قلب منكوس هذا قلب المنافق استبطن الكفر وأظهر الإيمان، قلب مريض اجتمعت فيه مادتان: مادة الإيمان مادة النفاق. الإيمان كمثل الشجرة يمدها الهواء الطيب والماء النقي، مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم، فهو لما غلب، ده خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك ابن القيم يقول: لأهمية منزلة التزكية وطهارة الوجدان أن الله تعالى علق الفلاح، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: ولا تتحقق له السلام حتى يسلم من خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف السنة، ويسلم من غفلة تناقض الذكر، ويسلم من شبهة تزاحم مراد الله، ومن شهوة إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله. فمن هنا تأتي الأهمية في العناية بأن الأمور التكليفية الشرعية كلها إنما تتنزل. ولذلك قال الحسن البصري: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ومن أعظم وأجل الآيات التي أيضا دلت على هذا أن القرآن الكريم نسب أعمال الجوارح إلى القلوب، قال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم. عند العرب في الشعر القديم أنهم يجعلون القلب محل الانفعال، فإذا انفعل القلب شيء انعكس ذلك على الجوارح، كأن القلب ليلة تقيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لها فرخان قد علقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها براح. المعنى الذي اقترب من الآية هو ما قاله الشاب الظريف التلمساني، قال: خطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا.
1: الله.
0: فهذا دليل على أن نسب الأعضاء إلى القلب، فالقلب إذا انفعل بشيء انعكس. فهنا تأتي هذه الأهمية.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا وما تسمعوا فينا حاليا عبر في راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم وجمعة طيبة على الجميع.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتروا يا جماعة الخير، اكتروا على الصلاة على النبي في هاليوم المبارك، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل الناس اللي تسمع فينا حاليا.

مساء الخيرات عليكم ومساء الأنوار عليكم. كالعادة نطل عليكم من برنامج من القلب معكم ملاك محمود، كالعادة بنفس توقيتنا من الساعة 6 للساعة 8 في موضوع جديد وعنوان جديد، وإن شاء الله يا رب يكون في مستواكم. وأيضا مش حننسونا ناخذ مكالماتكم وأيضا تعليقاتكم، سواء على التيك توك سواء على الفيسبوك سواء مكالماتكم واتصالاتكم عليه رقم هاتفنا. مرحبتين بكم جميعا على كل مستمعين وين ما تكونوا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، برنامج اللي نحاول فيه كل مرة نلمس موضوع يخصنا يوجعنا يداوينا ويخلينا نشوفه في الحياة من زاوية أعمق وزاوية أحلى. حلقتنا اليوم عن شيء بسيط في شكله، في الكلمة بسيطة لكن عظيمة جدا في الأثر، عن كلمة ممكن تنقذ إنسان، عن رسالة قصيرة ممكن ترد الروح لشخص كان خلاص ممكن إنه هو يطيح، عن ابتسامة، عن حضن، عن سؤال بسيط شن حالك. حلقتنا اليوم عنوانها جميل جدا زيكم انتم وزي الناس اللي تتابع فينا دائما، حلقة اليوم على جبر الخواطر. حلقة اليوم على جبر الخواطر. ايش رايك ناخذ فاصل قصير، وقبل الفاصل حنقول لكم على حاجة كلكم نبيكم كلكم تشاركونا وكلكم تكتبوا تعليقاتكم وكلكم حنقروا تعليقاتكم بخصوص موضوع الحلقة اللي هو جبر الخواطر، وحنسألكم أسئلة، وكل ما تكونوا أنتم متفاعلين معنا كل ما ينجح البرنامج أكتر ويوصل الناس أكتر. فناخدوا فاصل قصير ونرجعوا.

كم من قلب انكسر من كلمة، من تعليق مثلا، وكم من قلب انجبر بكلمة. في ناس تعتقد ان العطاء لازم يكون فلوس، لكن مرات اعظم صدقة تقدمها لإنسان هي جبر الخاطر. يمكن انت اليوم ما تعرفش شن اللي قاعد يمر بيه اللي قدامك، يمكن اليوم تضحك قدام الناس لكن انت منهار من الداخل، منكسر، مخذول من الداخل. يمكن انت توا حاليا قوي في عيون الناس، والناس تظنك انك انت انسان قوي، قوي الشخصية، لكن داخلك طفل متعب محتاج الى كلمة طيبة، محتاج ان حد يجبر بخاطره، محتاج ان حد يسأل عليه، يطمن على حاله واحواله. احيانا الحياة تكون قاسية علينا، وديما تكون قاسية علينا، والناس للأسف الشديد بدل ما تشوف ان الحياة قاسية يزيدوك عليه ما بيك، فيزيدوك قسوة. لكن الإنسان الرحيم هو اللي يختار انه يكون جبر مش كسر. شفتوه؟ الإنسان الرحيم ما بين قوسين، الإنسان الرحيم هو اللي يختار انه يكون جبر مش كسر للناس. حلقتنا اليوم على جبر الخواطر. تقدر انك انت توا حاليا، الناس اللي يسمعوا فيها عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا الناس اللي تسمع فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر انك انت اليوم بتعليق ايجابي تجبر به خاطر ناس، برسالة واحدة تجبر بها خاطر الناس، وبرسالة واحدة او تعليق نقول احنا، تقدر انك انت تكسر خاطر البني ادم، تجرح الانسان اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش. فهمتوا؟ فالكلمة أحيانا تكسر البني آدم. راهو أنتم تشوفوا في توا في ناس للأسف الشديد، أنا شخصيا نتعرض للشيء هذا، وفي هالبنات تتعرض للشيء هذا، إن يقولوا له مثلا في تعليق سلبي ما يعرفاش البني آدم اللي قدامه، لكن ينتقده ولا يقول كلمة هيك أو يقطفه أو أي شيء. فالبني آدم هذا شو بيصير له؟ بينكسر خاطره. حتى لو كان أنت ما تسمعش لكلام الناس، حتى لو كان أنت ما تتأثرش، لكن من داخلك أنت متأكد ومتيقن إنك أنت إنسان تتأثر، والإنسان مهما كان يتأثر. فمش كل مرة تقطفوا بكلامكم وكلماتكم وألفاظكم على ناس ما تعرفوهاش، فما بالك بالناس اللي معاشرينها. فهمتوا؟ فما بالك بناس معاشرينهم وواكلين معاهم وشاربين معاهم، تكسروهم بكلمة، بتخذلوهم بموقف معين، تخذلوهم بفعل معين. تقدر انك انت مش عاجبك مثلا الشخص اللي قدامك سواء تعرفه ولا ما تعرفاش، تفارقه بسلام، تفارقه بدون وجع، بدون كسر، بدون موقف بينك وبينه، لكن ما تكسراش، لأن كسرة الخاطر راهو عند الله سبحانه وتعالى راهو شيء كبير، شيء كبير. ممكن انت توا او انت توا تكتبي تعليق ولا تكتبي اي حاجة، وانت ايميلك مثلا ما يكونش باسمك الاصلي، لكن الله سبحانه وتعالى عارفك انت بنت مني، فانت لما كسرتي بني ادم هذا او قدفتي، او انت قدفت البني ادم هذا او سبيته او ما خليت ما قلت عليه، فممكن انت بتصرفك هذا تكسر قلبه ولا تكسر قلبها، وانت ما تعرفهاش، وحكمت عليها وصدرت عليها احكام وانت ما تعرفهاش. يوم غدوة الله سبحانه وتعالى يجيبك لعنده، يقولك تعالى انت فلان الفلاني هذا قذفته في يوم من الايام. تحسبوها سهلة؟ ايه، بتهرب من الدنيا، بتهرب منها الدنيا، ما يعرفكش البني ادم اللي قدامك، لكن يوم غدوة كلها مكشوفة، كلها معروفة، كل انسان خذل التاني، كل انسان كسر قلب التاني، كل واحد هيك مداير شيء في حياته حيجيب الشخص هذا اللي مداير معاه الشيء هذا، سواء يعرفه ولا ما يعرفاش. فعلاش؟ قل خيرا او اصمت. يقول كلمة خير تجبر بها الناس يسكت، فيش داعي، لكن القذف والسب والشتم حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا حاليا، ما فيهاش فايدة في الحياة. انت هيك تركب في إثم عليك، انت هيك تركب في ذنب عليك.
وخلينا من التشويه السمعة، وخلينا من الإشاعات اللي تطلع، وخلينا من الكلام هو، لأن هذا كنا بنتكلم عليه بحر كبير. أنا قاعدة نتكلم على لسان الناس، نتكلم نحاول إني نوصف إحساس الناس اللي مر بالشيء هذا، نحاول إني نتكلم ونعبر على لسانكم را، لأني زيني زيكم، أنا إنسانة زيني زيكم، زي ما أنتم متعرضين أنا متعرضة للشيء هذا، وكلنا متعرضين. فنحاولوا إن إحنا الحلقة هذه نطلع منها بنتيجة، نطلع منها باستفادة، حتى الناس لما تسمعنا تسمع في شيء يوعيها، يخليها تفيق شوية لروحها، تفيق حتى لتصرفاتها. في ناس راه والله ما تعرف، في ناس راه مش موجهينهم وماليهم، لكن احنا مرات نقول الكلمة هذه تكون خلاص ترتسخ في الدماغ، يبدأ يراجع في نفسه. ما فيش عيب الإنسان يغلط، بس العيب انك انت تستمر في الغلط، والعيب انك انت يعني نقول احنا ما تتوبش، ما تصلحش الغلط. الإنسان مش معصوم يا ناس، احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا للعبادة، وخلقنا باش نكونوا إيجابيين، مش نكونوا قاسين مع بعض ونقطفوا في بعض ونسبوا في بعض وما خلوا ما نقولوا على بعض ونهتكوا الأعراض ونطعنوا في الظهر. هل بكلام كان أنا نبي نتكلم، كان أنا نبي نقول في هلبة رسائل نبي نوجهها، نبي نوجهها اليوم لين هلبة ناس، إن اللي تديروا فيه راهو غلط، اللي تديروا فيه حرام، اللي تديروا فيه أكبر شيء ممكن أنتم تعتقدوا أنه حاجة بسيطة، لكن عند الله سبحانه وتعالى أي عمل تقوم به راه عند الله مسجل عند الله. فبالله عليكم اليوم موضوعنا جبر الخواطر، وقبل ما نجبر الخاطر وقبل ما نكون أنا جابرة خاطر وتكون أنت جابر خاطر، راه في أشياء سلبية صايرة، في أشياء سلبية صايرة، في ناس والله تنكسر، في ناس والله تنخدل، في ناس والله ما يخلوا ما يديروا. احنا اليوم حابين ان نحكوا في الموضوع بصراحة، ما نبيش ان يكون متزيف او يكون منمق، لا لا لا، نحاولوا اننا نتكلم عليكم، نحاول اننا يعني نعبر عليكم، لاني عارفة ان كل شخص فيكم مار بالشيء هذا، كل شخص فيكم كان جابر للخواطر، صار معاه مواقف معينة. كنا نمر بضغوطات، كنا منهارين من الداخل، ما فيش حد يقدر يقول لا لا لا، كنا احنا نتظاهر وان احنا ناس اقوياء، شخصيتنا قوية، لكن يعلم الله بحالنا من الداخل، مكسور ومخدول الى ما ذلك، متعبين من الداخل، محتاجين انسان، ناس تطبطب علينا، محتاجين ان الناس تحس بينا، حتى الناس القريبة منا يعني. فخليك خليك تكون إنسان رحيم بنفسك ورحيم بغيرك، خليك إنسان تجبر الخاطر بكلمة طيبة، بفعل طيب، ديره لله في لله، ما تستناش المقابل، ديره لله في لله. وردوا بالكم تزيدوا القسوة، لأن راه الحياة بروحها قاسية، الحياة بروحها قاسية، ويعلم الله بالحال، فردوا بالكم انتم تزيدوها، ردوا بالكم انتم تزيدوا على ناس القريبة منكم قسوة، ردوا بالكم. مفيش انسان انكسر في الدنيا هذه كلها ونقدر نجبر، بالعكس كنا عترات صايرة في حياتنا. فان شاء الله وصلت البداية من الموضوع، فخلوكم معانا اليوم نحكوا من القلب للقلب، زي ما أنا اخترت البرنامج اسمه من القلب، أنا نحكي معاكم حاليا من القلب للقلب، نحكي معاكم بكل صراحة بكل شفافية على شيء منتشر وانتشر بين الناس، ولو انتشرت ثقافة والشيء اللي اسمه جبر الخواطر بين الناس، أنا متأكد أن الحياة حتكون أحن، حتكون أحلى، وإن شاء الله يا رب يجبر خاطركم جميعا لكل الناس اللي تسمع فينا حاليا.
إن شاء الله ربي يعطيكم على قد خواطركم. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. نقص لي صوت شوية، أعطيني المكالمة. يلا نقص لي الصوت شوية، أعطيني المكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: أهلا ملاك، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا نرجس. نورس
1: عبد الله، مساءك
0: يا مرحبا،
1: مباركة
0: علينا وعليك يا رب.
1: إن شاء الله ربي معناتها يجبر خاطر كل إنسان خاطره مكسور. إن شاء الله ملاك تعرف ميزان حسناتك، الكلام اللي قلت فيه ملاك تعرف. لما أنت تتكلمي بديت معك من الأول، أنا متكية هيك على السرير. ملاك تعرفي لما أنت تتكلمي أنا حسيت نفسي جبت هامدة، فهمتي؟ لا حركة، ما قدرتش نتحرك، حركت نفسي بالسيف باش كلمتك. أنت تتكلمي لجبر الخواطر، بالذات يا ملاك الناس الكبيرة المريضة، بالذات يا ملاك للبنيات اللي زينا إحنا اليتيمات، بالذات يا ملاك الإنسان المحتاج اللي ملقاش أضحية ويعلق في عينه، فهمتي؟
0: اي والله. ثانيين
1: بنقدم اجمل تحيه، اجمل تحيه لصديقتي انتصار في مصراته في رمضان، جبرت لي خاطري نقولها ان شاء الله انتصار ما نفقدك. تعرفي وانا نحيي جيرانها اللي جبروا لها خاطرها في العيد وجابوا لها اضحيه. يعني حاجات ما تقدريش ملاك انت لما تتكلمي ملاك انا ما عادش قدرت. يعني
0: بس قولي لي نورس الكلام اللي قلته وصلك بحذافير؟ انا اللي يهمني ان الكلام متاعي وصل، حتى احساس وصل، فهمتي؟
1: تعرفي ملاك انت لما تتكلمي مش كلامك وصل لي. قلت لك انا لما انت تتكلمي انا ولا جبت هامي ده معك بس نتكلم. لاني نشوف مرات امراه كبيره على سريرها أولادها فوق منها يسكنوا في جنبها وبناتها ما ندروش عليها. مرات بنية شكلي أنا عرفتي وساكنة بروحي، ما دقيش حد مثلا يجيك زي يوم جمعة يهدرز عليك يشوفك أنت محتاجة، أنت مريضة، أنت مثلا مستحقة فلوس، أنت مستحقة شكون يرفعك عيادة، شكون يجيبك. أنا ملاك توا نكلم فيك ودموعي نازلين، فهمتي؟ يعني راه جبر الخواطر زي ما قلت سمير الكردي يمسح دمع قاطر، فهمتي؟ فحلا لما تجبر بخاطر مراه كبيره، مرة تجبر راجل كبير بحد مريض بحد محتاج، بينا احنا البنيات الكبار اللي بهاتنا وامهاتنا ماتوا زي انا وزي كذا وكذا وكذا، لما الخو يجي ينشد عليك زي يوم جمعه شكلها واه جيك بنت اختك جيك ولد خوك. انا ما نبيش ناكل ونشرب، انا مانيش محتاجه انا بمعاشي، لكن محلاك لما انت تطق علي الباب وتقول لي يا عمتي اللي جايه نسال عليك، والله يا خالتي انا اليوم جاي بنهدرز عليك، والله يا حنايا انا اليوم جايك بنشوفك، والله يما انا اليوم جاي انا وصغاري بنتغدى عندك. راهي ما هيش ماكله وشراب جبر الخواطر، ما هيش فلوس، وما هيش انت شن تجيبي لي، عرفتي؟
0: مجرد حسبه بس
1: علي.
0: صح صح،
1: دوريني اسر علي بعد امي وابوي ماتوا، اسر علي بعد انا دارت بي الدنيا، فهمتي؟ احنا جبر الخواطر. انا نعرف مراه كبيره يا ملاك قريب عمرها 80 سنه، اولادها يسكنوا فوق منها زوج شقق. حلفت لي قالت لي اليوم لي 4 شهور ما شفتهمش يا نورس، 4 شهور قالت لي ينزلوا نسمع في رجليهم يخطوا على الدروج وهم نازلين، قالت لي لا هم ولا صغارهم ولا مساوينهم.
0: يا يعني حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
1: بنيتي وبنيتها تسكن من الخلا، شوف تجيب من الخلا جاء لابو سليم، عرفتي؟ يوميا بنيتها جاء باش تغسلها باش تنظفها باش توكلها تشربها. كان طلعت هي تخلي في واحده معقوله وصلت فيكم الدرجه اهياء لامكم اصلا منكم، اهو هنا جبر الخواطر، عرفتي؟
0: صح صح.
1: كان اخش على اولادها راهم جبروا لها خطرها، كان اخش عليها بنوتها الثانيه جبروا لها خطرها. يعني لوين احنا نبغوا نمشوا وهذه سيره الرحم راهو جبر الخواطر يا ملاك. من صله الرحم راهو، عرفتي؟ لما تجبر لي خاطري.
0: اي والله اي والله،
1: هذه من صله الرحم راهو، عرفتي؟
0: اي والله.
1: احنا لوين نبغوا نمشوا احنا مسلمين؟ قبل احنا اللي بين جمعه شكل جمعه هي نمشي للكبير نزور اليتيم، ننطبط على اللي معنا داش، ننطبط على الطفل اليتيم، على البنية كبيرة شكل نحن البنيات الكبار اللي معناتها خوتنا مشوا تجوز وهم لينا ماتوا كل شيء. لما جيك بنت اختك ولا بنت اخوك ولا يجيك اخوك معناتها شوفي كيف انت تحسي بالاحساس وتحسي بالطبطبة وتحسي بالأنثى. الناس دولة ملاك قلت لقيني وما تغديني، عرفتي؟ قلت شد خبزك وطلق عدسك. انا والله انا لما نمشي لك ونجيك في حوشك وانت تواطي عينك علي وانا اختك والله أنا نمشي لك وأنت توطي عليا وأنا خالتك والله عمتك. يعني أنت لما وطيتي عينك والله أنت لما وطيتي عينك شوفي أنا خاطري قديش مكسر فهمتي؟ شوفي أنا قديش دمعتي ونولي لحوشي وأنا دمعتي في عيني عرفتي؟ يعني أنت لو أنت بتمشي وإحنا مسلمين إحنا معناتها نقول لا إله إلا الله، إحنا نقرأ في القرآن، إحنا نصيمه، رغم أن في ناس كويسة على تجبر في الخاطر، وفي ناس معناتها والله يعني تعرف يا ملاك رغم أني على اختلاف أنا وبعض الأصدقاء، لكن في من أصدقاء جبروني خاطري وأني بنذكرهم توا بنقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنا ما ننساش الأستاذ سعاد المصري كذا مرة بعد أغلى وأحسن أشياء وجبرتني خاطري وحتى رغم أني نوية على اختلاف لكن نبدأ نقولها كل عام وأنت بخير. هاني بارك جبري خاطري مرة بعد لي زوج حفاضات ترموس، تعرفي عمي عبد الحميد ان شاء الله الف لبس عليه، مره انا محتاجه ما عنديش رصيد ومعاش يوقف بعث لي 50 دينار. يعني انا الناس اهما جبرت خاطري في لقطه من اللقطات، حتى انا وياهم على اختلاف لكن انا مازال مدانه لهم ومازال نحييهم.
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك في ميزان حسناتك حتى انت.
1: هم اللي في ميزان حسناتك
0: وحتى هم والله حتى
1: نعم ملاك
0: قلت لك حتى هم ان شاء الله في ميزان حسناتهم وانا نقدر جدا
1: حتى رغم اني قلت لك وانا ملاك انا وياه معناتها قداش لينا اختلاف وكل شيء، لكني والله ما ننسى الخير اللي داروه معي. فاني ديما مدانه للناس اللي جبرت خاطري حتى لو انا في اختلاف انا وياه، وقلت كل عام وانتم بخير.
0: اسمعيني
1: انت ايضا محمد مسعود
0: نورس
1: ما ننساش حتى هو الحق كذا مره جبر لي خاطري معناتها هو حتى انا وياه ابتعدنا وقطعنا كل شيء، لكن هذه كلمه حق تقال في حقهم ونقول كل عام
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك الله يعزك
1: عليهم، هذا سران الخواطر وهذه الكلمه الحلوه.
0: بارك الله فيك نوراس، انا مقدره دموعك ومقدره الكلام اللي قاعده تقولي فيه ووصلتيه الله يبارك عليك، وان شاء الله الدموع هذه تتبدل الدموع فرح يا رب.
1: لازم تعرفي نختم معاك
0: قولي هاي
1: لازم ما ننسوش الخير لبناتنا، لازم تكون عندها انسانيه عرفتي؟
0: صح
1: لازم
0: صح
1: تكون الانسانيه
0: صح
1: كيف فنحيي ملاك وتحياتي سامحيني عرفتي؟
0: لا لا مرحبتين بيك والخط ليكم والله. شكرا شكرا, شكرا بارك الله فيك. شكرا يا نورس. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمه، يلا مكالمة اللي بعد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبياك.
0: يا مرحبا بك. يا مرحبا بك.
2: ملاك تحياتي ليك أنت والسيد اللي استقبلني.
0: مرحبا بك.
2: كل من يسمعني. أنا

0: خدمات وتكون مرتبة ومنظمة، وسامحيني في اقتراحاتي. والنص الأخير تلخصي فيه اللي قلناها احنا كمستمعين واللي قلتيه انت كمقدمة برنامج، وتحاولي تطعمي البرنامج ببعض المقاطع والقصص الدينية اللي لها عبرة وتأدي نفس الرسالة في نفس الموضوع. وطبعا تختار حتى كان عندك حتى ترجعي الأرشيف لبعض القصص من إذاعة القرآن الكريم من أي أرشيف، وتو معاش نقوله كذا لأنه الحمد لله تو بدي كل ضغط الزر تطلع الدنيا 100% مع زي زمان لين بتفتشي بالدوري ديسكا ولا الدوري شريف ولا شيء، أو كل بطيمات يا بنتي. فهذه من الاقتراحات، لان انا نرى ان الجمعه خلاها لجبر خواطر زي ما قلت انت، تجب فيها خاطر نفسك خاطر عائلتك تكوني
1: هو اسمعني.
0: نعم
1: هو محمد العباسي، انا ما عنديش اي اشكاليه في الاقتراح تمام ومعاك 100%، بس انا دائما واخده حتى ليامات على فضوتي، انا عرفتني على فضوتي انا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه احنا والاداره متفقين على 3 ايام في الاسبوع اتفاق مسبق، كويس اتفاق مسبق.
0: ليش
1: لا اسمعني، وانا اخترت يوم الجمعه. ليش يوم الجمعه؟ انا حددت يوم الجمعه لان يوم الجمعه فيه بركه بالنسبه لي انا، عرفتني
0: طبعا.
1: ثاني حاجه هو حتى كان انا خصصت ساعتين من وقتي للمستمعين، فانتم تستاهلوا والناس اللي تتابع فيها تستاهل صراحه،
0: وانت كريمه طبعا
1: والله تستاهلوا. نعم دبي حتى نقدم كل يوم، انا ما عنديش اشكاليه
0: في ربي يعني. يبارك.
1: فاحنا شنو يا محمد، احنا نحاولوا ان برنامج يكون عليها نسق معين. تو مثلا في في في يومات الاسبوع التانيات الاحد والثلاث ناخذ في مواضيع مرات شويه جدليه فيها نقاش اكثر. مخصصين يوم الجمعه دائما لمواضيع زي بر الوالدين، تكلمت اليوم عن جبر الخاء،
0: فيها
1: اريحيه فيها حاجات
0: جانب انساني
1: روحانيه، حتى روحانيه
0: روحانيات
1: بالضبط،
0: زي البر الوالدين صله الرحم، زي تو البرنامج الموضوع اللي اخترت فيه اليوم راه موضوع مهم وموضوع مأثر فينا كلنا، وكنا محتاجين للكلام الطيب. ونين بنقول خاصة للجميع، ما نخصص، نبدأ من نفسي وبري غادي، اللي راهو يا اخواننا كسر الخواطر وبالذات الطعن في الأعراض وتعطيل الناس، راهو ياما أثر على بنات وياما أثر على أولاد وياما فسد من زيجات وياما فسد من علاقات كانت بتتم، يعني كانت بنية بتخطب، جاء واحد من الجهلة اللي في حالاتي قال والله بالنسبة لي تبرى راهي مش عارف كذا كذا، راهي ما كملتش قريتها لأن أنظر شني أنا طبعا كمثال. والدليل توا أنت على الطعن في الأعراب، القصة طبعا ما نقدرش نقولها لك على الهواء، لكن كانت مشهورة ومشهورة بعبارة لا يفتى ومالك في المدينة، تو ترجع حتى للنت تلقاها في تفاصيلها. هذه أول شيء كرامة للإنسان اللي انقالت فيه، وكرامة للإمام مالك، وعبره باش الناس تعتبر وتولي التالي، ان الواحد وراه يا ساده ويا كرام، وولهم اني راه كل من كسر خاطر حد وكل من طعن في عرض حد وكل من دخل في حد بدون علم وحتى بالعلم راه يوكي روحه، ان مرات الدنيا كفاها مرات الاخره تحصيل حاصل ناخذ حسابنا، لكن مرات الكف يجيك حتى في الدنيا. اي
1: والله
0: ودي روحك راه كما تدين وتدان،
1: كان
0: طعن في حد جهز روحك، ما تعرفش عندك بنات عندك اخوات في نفسك انت راه مسالم حد، لكن اللي ربي يهديه يحاول يصبر الخواطر، يحاول يقول كلمه طيبه حتى ما تعرفش او ما تقدرش تقول كلمه طيبه، راه الصمت عباده.
1: صحيح
0: الصمت. أنيني لما يقولوا لي بالله ايش رايك في الاعلاميه ملك محمود، مش هاضمها، مش نازلت لي من زور، ما نعرف لهاش مبرمجها، نقول والله انا اول مره نسمع به الاسم، معليش حتى كذبت معليش، اول مره نسمع به وما نعرفهاش، افضل من اني نقول عليها كلام وماهوش حتى بنسبه 1% حق، راي مشكله انا بنقعد نحمل اسمها، وبتوعد يوم غد تطالبني وعند الله تجتمع الخصوم ونحسبه هين وهو عند الله عظيم.
1: اي والله
0: يا بنتي سامحيني مليون مره لاني طولت عليك على المستمعين.
1: لا مرحبتين بك،
0: وانا بنبعث رساله اسف للاستاذه اللي كانت قبلي، انا لحقها على اخر مكالمتها فحسيت ان في كسر خواطر، فان شاء الله ربي يجبر خاطرنا وخاطرها وخاطر كل من مكسور خاطره، والدنيا هذه هي راي الدنيا ما تساوي شيء.
1: اي والله اي والله
0: الوالي راو اللي يطغى بالدنيا راو كذا، وانا عجبتني اللقطه انها هي رغم اختلافها مع الناس لكن ما زالت تتفكر المواقف الطيبه زي موقفها من سعاد
1: الاستاذ
0: سعاد المصري اللي انا اقل اسميها انها سحابه
1: صحيح.
0: الخير زي ما كان يسموها جماعه سفينه الخير، فهي سحابه خير. والباقي الشباب الله يبارك لهم زي الاستاذ هاني.

0: وباقي الشباب، فان شاء الله ربي يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. وبالله عليكم هي راه والله احنا راه ونفت يوم من يوم، يعني مرات انا ما نسكرش مكالمه لين نكون غادرت الدنيا واللي يسمع فيه احتمال يعني. فتحياتي لك والله يرحم والديك.
1: السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. خلينا بس ما قبل ما ناخذ مكالمه ثانيه وانا حنعطي المساحة، لاني والله بالنسبة للمتصلين والناس اللي تتكلم والمستمعين نقص لي صوت شوي، أيوة نحاولوا بقدر الإمكان إن نعطوكم المساحة الكاملة، لأن برنامجي يتكلم من القلب، نبيكم تعبروا على الأشياء اللي أنتم تعرفوها بخصوص جبر الخواطر، بخصوص كسر الخواطر، لأن ديما الحاجة الإيجابية ديما في جانب سلبي للأسف. فنحاولوا حتى جماعة التعليقات لين نقرأ تعليقاتكم، ولا ما تبوش نقرأ تعليقاتكم جماعة الكسر الخواطر اليوم، ونتكلموا على جبر الخواطر بصفة عامة كشيء إيجابي، لكن دائما نتطرقوا لموضوع السلبي، لأن هالبناس عايشة مكسورة الخاطر. رفيفة تقول ما سار بين الناس جابرا الخواطر، سخر الله من يجبر خاطره وقت الشدة وحماه من المخاطر. أي والله اي والله. لكل ما التحق بنا عبر اثير راديو السرايا يسمعوا فينا سواء في السياره في الحوش 99.3 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم، مساء الخير وجمعه طيبه مباركه عليكم كلكم. فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. نقرأ تعليقات قبل، يلا أعطيني المكالمة هذه وحنبدأ في موضوع الحلقة. أعطيني المكالمة. السلام. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: جمعة مباركة.
2: أهلا وعليك يا رب.
3: أسلمها. كيف حالك خالة وينك؟
2: الحمد لله طيبين كلهم. السلام عليك. السلام عليك.
3: كنا عاملين بالراديو ونحيي مولى بيتك.
2: تسلمي، الله يعزك.
3: طبعا هو ينسب لك في البرنامج تقريبا ولا ربي
2: وهل يخفى القمر
3: ربي هنيك مع عصيكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
3: نعزك كل العاملين وكل المستمعين والمستمعات، وقولي نور السعون ادمعات غاليات.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: مسند
2: او سند ان شاء الله ربي يخلي لك سند.
3: سلمك يا ربي. سلم أحمد يا ربي يحفظهم إن شاء الله. ولدتي برين بي يا علي بجهة الجمعة المباركة يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. ادعوا لهم يا جماعة.
3: قال لك من سار بين الناس جابر الخواطر أغرقه الله في جوف المخاطر.
2: الله يبارك. أي والله
3: راهي صفة كويسة هذه، جبر الخواطر. وهي مش يعني احنا نقوله حتى من أسماء الله الحسنى، يقول لك الجبار. من أسماء ربي هي الجبار، يعني ينقل بالخواطر. يعني صفة كويسة الإنسان، وطبعا نكون احنا نقوله متصف بها، وهي عظيمة الأجر.
2: اي والله
3: انت لما بتمشي بتجبر بجر خاطر إنسان وبتداوي مثل احنا نقوله مثل يكون مهموم، يكون عنده مشاكل، يكون عنده مثل حزين ولا شيء، تقول له كلمة طيبة وتوسيه، هذا كله كويس. انت بتجبر بخاطر هيك وتدخل السرور على قلبه وتخفف من الألم تاعه. حتى هو الإنسان بالذات يعني سمح الله طبعا بيكون عنده يعني حالة، حتى مرات حتى نادم مش حتى حالة وفاة، مرات صارت له قصة حزينة ولا صير له موضوع يعني يحاول أنت تخفف عليه، ولا إنسان مريض حتى هو تخش مثل عليه ما تقولهاش مثل ما احنا نقوله وجهك أكثر، عشان نقول لا يعني نجبر خاطر نقول ما شاء الله اليوم وجهك ناير وجهك مش يعني نزيد من فرحة، نخفف من يعني من الألم بتاعه.
2: أيوة والله.
3: ندعي له حتى. أيوة والله. يعني بعد الآيات عند القرآن يعني في عندنا سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول فأما اليتيمة فلا تقهر والمسائل فلا تنهر. يعني هذه دعوة احنا من عند ربي، يعني انك ضروري تجبر بالخاطر اليتيم والسائل، ما يعني حتى ما عندكش لكن احنا نقول ما تنهراش وما تديرش عليه،
2: ما تكسراش وما يعني ما تقولش كلمة يعني هيك او تحسس
3: بالنقص. انا اعتبرها صفة كويسة ومفروض الانسان يتحلى بها، يعني احلى يعني احلى حاجة، ورا الانسان بيكون مأجور عليها.
2: اي والله كل شيء
3: بأجر عليها. ايوه صحيح. يعني صحيح. هو تأجر عليها اي حاجة تديرها مأجور عليها. ان شاء الله ربي يجعلنا من جبارين خواطر ويطيح الناس اللي تجبر بخاطرنا. يعني كنا نرى الانسان بشر ضعيف، ويقول لك الانسان ضعيفا يعني ما نقول كان قوي ويدير لا قوه بالله سبحانه وتعالى، لكن في انسان مرات تهز يعني ظروف ولا مشاكل تصير بيبي
2: خلق الانسان ضعيفا
3: ضعيفا. ايوه لكن محلاها لما تلقى انسان هيك يجبر بخاطرك ويقول لك كلمه باهيه ويوسيك في مشاكلك ولا في همك، يعني الحمد لله ان شاء الله ربي يطيبنا ديما كل خير منا يا ربي.
2: اي والله
3: وانت صحيتي وجمعه المباركه.
2: تسلم
3: وخلي فرصه لغيرنا يا
2: بارك الله فيك يا ام سند. شكرا شكرا. بارك الله فيك على المكالمه يا ام سند، وشكرا شكرا على المداخله الطيبه. خليني بس توا نكمل موضوع الحلقه لليوم. تمام، خلوني نبدا. شن يعني جبر الخواطر؟ سنة خلوقة ملاك ربي يحفظك. شكرا بارك الله فيك. شن يعني جبر الخواطر؟ زي ما توا قلت لي تعليق، جبر الخواطر مش مجرد مجاملة يا أخوتي. جبر الخواطر مش مجرد مجاملة. جبر الخواطر هو أنك تشوف وجع غيرك وتحاول تخفف عليه. جبر الخواطر هو أنك أنت تشوف وجع غيرك وإنسان متوجع تحاول أنك أنت تخفف منه، هو أنك أنت توسيه في الحزن، هو أنك أنت تسمع لشخص مكسور، تسند شخص تاعب، الطيب خاطر شخص الحياة قست عليه، الظروف كسيوا عليه، الناس ما كانوش رحيمين به. جبر الخواطر ممكن يكون في كلمة، ممكن تكون في دعاء في ظهر الغيب، ممكن يكون في موقف، ويكون أيضا في مساعدة أنك أنت تساعده، أو حتى في سكوت، في احتواء. كيف السكوت؟ أعطيها لكم بصراحة. السكوت لما الإنسان يبدأ يشكي لك مثلا وتعب من ظروف الحياة أو موقف معين صار في حياته، أو خذله شخص أو كسرة شخص، أنت تسمع له بكل جوارحك، ما تعطيش نصايح، ما تعطيش شن يدير وشن ما يديرش، هو محتاج أنك أنت تسمع له. والاستماع هنا احتواء بالنسبة لي، الاستماع هنا نوع من الطبطبة، فهمتوا؟ فهنا السكوت هو نوع من الاحتواء. ومرات حتى أنت كلمة منك واحدة تعيش في قلب شخص سنين، يقعد يتفكر لك في الكلمة هذه، يتفكر لك في المقولة هذه، يتفكر لك في النصيحة هذه، يقعد يتفكر لك حتى الموقف اللي درته معاه. في ناس لليوم، ليومنا هذا، يتفكروا شخص وقفوا معاهم في أصعب لحظة، زي ما كانت معانا نورس وحكت مواقف صارت معاها، رغم أنه صار خلاف بينها وبين الأشخاص هادم، لكن تتفكر في المواقف الكويسة، تتفكر في وقفتهم معاها، عفوا وقفتهم هم إيه معاها. في ناس راهو يتفكروا في الشخص في المواقف في أصعب لحظاتهم، يتفكروا في كلمة، في دعاء، في موقف، في مساعدة، مش لأن حلوا مشاكلهم، لا لا لا لا، فقط لأن هو كان موجود معاهم، فقط لأن كان يحس بيهم. فالإنسان لما يجبر خاطر غيره، الله سبحانه وتعالى يبعث له شخص يجبر بخاطره في أشد وأصعب لحظاته. شكرا يا سلطانة، بارك الله فيك. والله تجبر الخاطر لكن يدخل بكل قسوة بدون رحمة. انت ديري جبر الخواطر هذا كعمل تقومي به ليك ولنفسك لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تستني مقابل ولا تستني حد يديره لك، لأن مرات انت اللي درتيه مع الناس المقابلة ليك مرات ما يديروش شي معاك، فما تستنيش شي المقابل، ما تستنيش شي من أي شخص قريب منك بعيد عليك، ما تستني من شيء، كله لوجه الله، كله لوجه الله، فما تستنوش الخير من حد. سؤالي ليكم اللي حابة أني نقرأ تعليقاتكم فيه، وجاوبوني بكل صراحة لو سمحت، بكل صراحة، أمتى آخر مرة حد جبر لك خاطرك؟ أو كنت أنت الشخص اللي جبرت خاطر الناس؟ أنت كانت آخر مرة بالنسبة لكم؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. آخر مرة يعني حسيت أن أنت جبرت بخاطر فلان أو جبر حد بخاطرك؟ أنا حنقرأ تعليقاتكم باهي، وحنحاول بقدر الإمكان أني ما نقصرش معاكم. 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99. باربي تقول لها فترة معاش نتذكر، انت كنت جابرة الخواطر ولا هم جبروا بخاطرك؟ فخام يقول اول مبارح كويس. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اهلا استاذه ملاك، يومك طيب ان شاء الله، ومرحبتين بكل مستمعينك وبكل متابعينك على التواصل الاجتماعي، ويومك طيب ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. من معانا؟
4: تبعت الحلقه اللي طبعا نتبع فيها على السوشيال ميديا،
2: تيك توك.
4: اي نعم.
2: يا مرحبا بك.
4: يعني في
2: يا مرحبا بك.
4: ميت مرحبا. ف تبعت جبر الخواطر، انت جبتها في الاخير، ما تستناش من نفس الشخص، يعني ما تبداش هي بالجميل ولا بالمنه، انا درت لك هيك لازم ترد لي انت الشيء. هذه النقطه الاولى، دير الخير وانساه. خليها مزروعة في نفسك أنت، خليها ديما أنت تكي تديرها من تلقى نفسك. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، في خلط لاحظت فيه هيك تعليقات ومداخلات، مديرين جبر الخواطر ما بين الواجب والمفروض وما بين جبر الخاطر، قصدي في الوالدين وفي صلة الرحم اللي يتكلموا عليها، هذه راهي مفروضة علينا. مش إن إحنا ضروري لا والله بيطيب الخاطر وبالمن وكذا، لا، الناس هذه مجبورين إحنا إن إحنا نعاملوهم المعاملة الحسنة المعاملة الطيبة، لأن هذا من الوالدين. صح. وزي ما نقول أنا ديما الوالدين والباقي يعودوا الأيام، راهو كل شيء يتعود إلا هم، والأخو والأخت والعم والخال والخالة إلى آخره. وبالنسبة للناس الثانية، أنت تعامل حتى في الطريق صاحب المحل وأنت طالع من الزنقة، قصدي مرات يرد عليك حد وكذا، أضحك له في وجهه ومعليش من غير عياط لا شيء. في ظلم بيصير، أنت واقف في طابور يجي حد ياخذ قدامك بتتكنطة كذا، في هلبة أمور بتسبب لك أنت مشكلة، فأنت تقدر تتخطاها بشوية بشوية، مش ضعفا ولا خوف منك لا، ولكن أنت إنسان تكون مسالم متسامح وربي يعوضك خير بإذن الله.
2: أي والله.
4: ومشكور جدا صدقت. جدا جدا، وسمعكم الأخبار الطيب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، فأمان الله. شكرا على المداخلة أخوي، وبارك الله فيك، أول مرة اتصلت بينا. نأخذ المكالمة اللي بعد. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير وخير، ماذا كلماتك مباركة أنت، واللي أعطاك مكالمتي، واللي في الفيس واللي في التوك توك، إن شاء الله جمعتكم مباركة
2: علينا وعليكم خيي.
5: السؤال هو اللي قلتي على جبر الخواطر، حطيتي إيدك في المكان الصح. محلاها كلمة واحد يتصل بيك ويجبر خاطرك ويعرفك أنك معناها شن طاير لك من طرف وشن قسم كويسة، هي لما أنت تتصل وتقولي والله شن حالك اليوم وشن أخبارك وإن شاء الله تنسى أحزانك واحد أنا نتريح ونزيد فوق. جبر الخواطر كويسة، الله يجبر بكل كل خاطر بنية كل خاطر ولاد. أنا حتى اللي كسروا لي خاطري والله ما نمتعد لهم، لا حسب الله ونعم الوكيل لا شيء، نقولهم الله يسامحكم وخلاص.
2: بارك الله فيك يا أخوي، بارك الله فيك.
5: ونقول لخيتي ونورس، احنا أنا أخوك حتى ما نعرفك، أنا أخوك الله يصبر خاطرك بكل شيء، وإن شاء الله وإما نتصلوا حتى اسمع اسمك، اسمك إنك وخيتي نذكر اسمك، إن شاء الله ديما ربي جابر خاطرك.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
5: كل من بنية يتيمة، كل من بنية يتيمة، بنية عند أبوها وأم، إن شاء الله بيجبر بخطرها بكل شيء، وإن شاء الله ما يقصرها، إن شاء الله ديما العالي.
2: اللهم أمين أخي، اللهم أمين.
5: وإنتي بارك الله فيك على الكلام الطيب، والله سعدوتك إنتي يا ملك عند ربي، إن شاء الله بعد عمرك طويل، والله كلها نور، إن شاء الله، إن شاء الله ديما منورة.
2: تسلم أخي، تسلم، بارك الله فيك.
5: واللي مع واللي يسمع فيا كل واللي كسر خاطري والله ماني داعي عليه، نقول انا فوت امري لله، الله يسامحك، انت كسرتني معليش يا عاد.
2: ربي يحفظك اخي، ربي يحفظك، شكرا بارك الله فيك.
5: الحمد لله، لا لا انا مسامح، حد ما يخدش الله متروك وخلي ملك.
2: اي والله، اي والله، شكرا.
5: لا لا، كل من قال فيا كلمه عليك كيف، الله يسامحك،
2: الله يسامحك،
5: بينه وبين الله. أي كان والله. كل واحد من حاسب انا شن خلينا يا ربي.
2: اي والله، اي والله،
5: الله يعاتب، ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم، يجبر والله. وخيتي نورسي هي تكويلك وانا نصب فيهم زي المطر، اللي قالتها كلها انا حاسه لان مجربه فاكت اقصى انسانه عندي.
2: ان شاء الله ربي يرحمها في الجمعه المباركه.
5: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. وخيتي نورسي قلت دموعك رغم اني ما نعرفكش، دموعك وخيتي غاليات، ربي يحفظك ان شاء الله، الله يكسر لك خاطر ان شاء الله ديما فوق، ان شاء الله مش لوط انت كل بنيه.
2: الله يعزك اخي، الله يعزك ويحفظك،
5: ان شاء الله جاها الجمعه المباركة على قيس نيتك وعلى قيس استاذ يونس، ان شاء الله ربي يفرحكم بعويل كما تطلع الكلام الكويس.
2: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله يا رب،
5: وخليكم في رعايه الله، والله يحفظكم ان شاء الله،
2: يحفظ الجميع. شكرا اخي، شكرا، شكرا على المكالمه والمداخله، بارك الله فيك. بصراحة مكالماتكم كلها يشهد الله مأثرة في الحق. يعني أنا عارفة اليوم موضوع جبر الخواطر بيحرك هالبناس ومشاعر هالبناس وبتفكر مواقف ممكن كانت في كسر الخواطر وممكن تكون حتى في جبر الخواطر. يعني فعلاش الناس تكسر في خواطرنا وعلاش الناس تكسر في خواطر بعضها؟ نبي نعرف هنا السؤال، ليش الناس تكسر في خواطر بعض؟ ليش؟ للأسف مش كل الناس تدرك في الخطورة، خطورة كلامها. را شوفوا، مش الكلام اللي قاعدة نقول فيه، فيه ناس مش واعية، فيه ناس للأسف مش واعية على خطورة الكلام اللي تطلع فيه من فمها. يا جماعة الخير، في ناس تكتب تعليقات ومش واعية في اللي تكتب فيه، في ناس في الخاص يقطعوا في بعض، في ظهور بعض، يأكلوا في لحم بعض، ومش مدركين الخطورة اللي قاعدين يديروا فيها. في شخص مرات يقول أنا إنسان صريح، لكن هو في الحقيقة إنسان جارح. يقول لك عادي أنا إنسان صريح وبنقول الكلمة عجبتني ما عجبتك ما عجبتكش مش موضوعي، جرحاتك ما جرحتكش مش موضوعي، لكن هو في الحقيقة كان إنسان جارح. فهمتوا؟ إنسان جارح. وفي فرق بين الصراحة وفي فرق بين القسوة وفي فرق بين الوقاحة، حشاكم، في فرق كبير. مش كل الحقيقة لازم تنقال بطريقة مؤدية. حتى بتنصح الناس أنصح بالحسن، باختيار كلماتك اللبقة، جيبها لها بطريقة لبقة، ما تجيبها لاش قدام الناس أنت هكي قاعد تفضح فيه، ما تنصحاش قدام الناس لأنك أنت هكي تفضح فيه. تبي الناس تشكرك لأنك أنت نصحتها؟ تبي الناس تشكرك باش تصفق لك وتقول لك آه ما شاء الله عليك أنت؟ لا، النصيحة في الملأ فضيحة يا جماعة الخير، النصيحة في الملأ فضيحة. فلو أنت تهمك مصلحته، عندك الخاص تتكلمه، تتصل بيه، تبعت له مسج، آه هذه مصلحتك فيه، لكن أنك تنصحه قدام الناس لا لا وألف لا. لأنك أنت هيك تأدي فيه وتأدي في مشاعره وتأدي في ثقته بنفسه، بايش استفدت أنت لما أنت كسرت خاطره؟ شن استفدت أنت لما نصحته قدام الناس وكسرت بيه؟ شن استفدت؟ في هالبناس نعرفهم أنا شخصيا، وأكيد أنتم كلكم اللي تسمعوا فيها تعرفوهم شخصيا، يستعملوا في الأسلوب هذا، يقولك أنا إنسان صريح، أنا إنسان نحب ننصح، بس نحب ننصح قدام الناس. لا، أنت هيك تجرح فيه يا أخوي، أو تجرحي فيها يا أختي. ورا في فرق بين أنك أنت تبي تنصحها، وفي فرق أنك أنت تبي الناس يصفقوا لك، في فرق بين أنك أنت تكون إنسان رحيم وفي فرق أنك أنت تكون إنسان قاسي. الإنسان الرحيم ما يتمناش الفضيحة لغيره، الإنسان الرحيم والإنسان التقي والمؤمن بجديات والمسلم، خلينا نكون هيك صريحين، ما يتمناش الفضيحة لغيره، حتى لو كان في فضيحة يسترها، ما يتمناش إنه هو يشوف أخوه المؤمن طايح في مشكلة ويقعد يتفرج عليه، ما يتمناش يشوف حد ينصح فيه ويقعد ساكت له. لهذا انتقوا كلماتكم، انتقوا تعبيراتكم، رأوا كلامكم دليل على تربيتكم ودليل على أخلاقكم. يا جماعة الخير، مش معقولة الوالدين تعبوا باش يربونا، باش يكبرونا، باش يعلمونا، باش يوجهونا، باش يوصلونا لطريق الأمان والبر الأمان، نجو احنا في رمشة عين نجرحوا بني آدم، نكسروا بني آدم، نخذلوا بني آدم، نطعنوا في بني آدم، منخلوا منديروا، بعدين نقعد الناس تدعي علينا وتدعي لوالدينا؟ ما تجيش، ما هو غير مقنع الموضوع. فزي ما انت ما ترضاش على نفسك، ما ترضاش على غيرك. اتمنى انكم انتم تفهموا موضوع كسر الخواطر يا جماعة الخير. نعرف احنا جبر الخواطر ما شاء الله عليكم ما تقصروش، لكن كسر الخواطر راه واضح ابدا حتى على العلن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، مش معقولة. مش معقولة انت تأذي شخص تاني، مش معقولة حتى لو بمزاح. ايه يا رامي، حتى لو بصارة تجي ديرها لها ببصارة هيك مبصر معاك، كيف تبصر معاه يا اخيي ولا يا اخيتي؟ كيف تبصري معاه؟ هي مش فاتحة معاك مجال بصارة اصلا. هنا تقول لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. نور اللايف ملك، تسلم بارك الله فيك. فالموضوع مليش شراء، احنا مؤمنين ما فيش فرق، احنا مؤمنين ومسلمين ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تجيش نديره شيء ونفعله بشيء اخر، ما يكونش كلامنا شيء وفعلنا شيء اخر. فبالله عليكم كسر الخواطر يا جماعة الخير، فتوه كسر الخواطر، ما تكسروش الناس سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش. بقى يفرض يا أخي احنا مش معصومين من الخطأ ونكسروا بني آدم، لكن نتأسفوا نطلبوا السماح مرة اثنين ثلاثة، يقبل الشخص المقابل ليك للأسف اللهم بارك، ما يقبلش اللهم بارك. المهم انت بين ربك تبت واستسمحت الشخص، لكن مش اننا نزيد نكسرة، مش انا نكسرة ونعاديه، مش انا نكسرة وما خلي مندير فيه. لا يعقل لا يعقل، راو كسر الخاطر. نقول لك انا برا امشي اكسر يدك ولا رجلك، اكسرها كسر وتتجبر الرجل في النهايه وفي اليد، لكن كسر الخاطر صعب، راو صعب. اسباب كسر الخواطر قلة وعي، خلينا نكون واقعين، قلة وعي، الغضب، الأنانية، أو إن الشخص نفسه مكسور وقاعد يفش في في في غلة في الآخرين، سواء كان يحس ولا ما يحسش، بقصده ولا مش بقصده. أسباب كسر الخواطر واضحة يا جماعة الخير، قلة وعي، قلة ثقافة، قلة دين، الغضب. حتى هو الإنسان اللي ما يتماسكش في الغضب، ايه في ناس عندها مثلا العصبية الزايدة، الأنانية، أنانية، إنما يفكرش في مشاعر غيره، إنما يفكرش في في في موقف غيره، يفكر في نفسه بس. رفيف ما عندهمش دراية بالموضوع، لا عندهم دراية بالموضوع، في ناس عندها دراية بالموضوع وقاعدين يمشين بنفس الغلط ونفس النسق. وانا في نفس في شخص مكسور مرات يكسر في غيره من غير ما يحس، واحيانا بشعوره يحس ولا ما يحسش. فاحنا مش شماعة لبعض نقعد نفشوا في او نرموا في اغلاطنا على غيرنا، او نرموا في عيوبنا على غيرنا، او نقول احنا نحتفوا حتى في في اشياء صايره معنا، عقد نفسيه، اشياء نرمو فيها على غيرنا. فهمتوا؟ فزي هلبة تعليقات للأسف الشديد أو نقرأ فيهم حاليا، في هلبة تعليقات ما شاء الله دماغها كبير واعية وفاهمة شن قاعدة تكتب، وفي ناس للأسف الشديد لا عتب عليهم، لا عتب عليهم. واحد يتكلم في موضوع مثلا في جبر الخواطر ولا في كسر الخواطر يقعد يفكر لك في أشياء أخرى، هذا من شني؟ قلة وعي. هذا شني؟ لأنه هو مش خاش بش يستفيد، هو خاش بش يغير جو، يلقي بكلام الجميل ويذهب في حال سبيله. فبالله عليكم قل خيرا أو أصمت، هيك هذا الشعار الحقيقي. تبي تقول كلمة خير حنستقبلها كلمة الخير، ما تبيش تقول كلمة خير خلاص. فكسر الخواطر ابتعدوا عليه يا ناس، زي ما احنا نحبه. شكرا لكل من جي، اهلا وسهلا لكل من جي والتحق بينا عبر اثير راديو سرايا وايضا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا بكم. قل خيرا، قل طيبا او اصمت، قل خيرا خيرا. فأجبروا خواطر بعض، قللوا من كسر الخاطر، كما تدين تدان يا جماعة الخير، كما تدين تدان. كل يوم حتلقى شخص يا أنت كسرت بخاطره في يوم من الأيام، الدنيا تدور تدور تدور، حاجيك كسر الخاطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا، فابتعدوا كل البعد على كسر الخواطر، كونوا جبارين خواطر، جبارين خواطر، حاسين بالناس، حاسين بمشاعرهم، بتعبهم. ما قدرتش انك انت توقف معاه، اوقف معاه بكلمة صادقة، بكلمة طيبة، بنصيحة طيبة، بمساعدة طيبة، بموقف معين. ما قدرتش بدعاء حتى في ظهر الغيب، تنحسب لك وتنحسب له. فنتمنى أنكم أنتم تبتعدوا على الجانب السلبي وتتجهوا للإيجابي. رياض يقول الكلمة الطيبة صدقة، إيه والله يا رياض، شكرا يا محمد. ما فيش أصعب من كسر الخواطر، إيه والله، إيه والله. مش قلت لكم أنا أكسروا يد البني آدم أو رجل البني آدم في النهاية تتجبر، لكن كسر الخاطر لا، را كسر الخاطر لا. اللي يجبر بخاطر الناس يجبر الله خاطر، أي والله. وما تستناش المقابل من الشخص المقابل ليك اللي جبرت خاطره في يوم من الأيام، مرات هو مش حيجبر لك خاطرك، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث لك شخص آخر تعرفه ولا ما تعرفهش يجبر لك خاطرك. فنتمنى تبتعدوا عن الأمور السلبية وتقعدوا جبارين خواطر، نتمنى. وعليكم السلام لكل من التحق. رياض شنو يقول؟ يقول جبر الخواطر هو خلق إسلامي عظيم وقيمة إنسانية راقية. إيه والله فعلا، أحسنت القول ملاك، شكرا يا هنا، بارك الله فيك. فعلا ساعات الكلمة تقولها عندك أنت ما تعنيش، ولكن تعني لغيرك هلبة، تبي نفس المحطمة محطة والمحطمة. يا فطوم شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا، بارك الله فيك وفي ميزان حسناتكم جميعا وكلامكم الطيب. نوري يقول انظروا إلى صورة الضحى تجد معنى جبر الخواطر. أنا حنقرأ تعليقات على الفيس. يقول صبري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، شكرا يا صبري لينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كسرت وندلت واللي كنت ندير فيه هباء، سكرت بابي. ألف مرة نكرر ونعاود ألف مرة ومليون مرة، الموضوع اللي أنتم تديروه مع الناس خلوه لوجه ربي. أي شيء تديره في خير ليك ولي ربي، لوجه ربي، ما تستنيش من حد، وما تقوليش سكرت باب على نفسي. أنت هيك تلقطي في مفروض تلقطي في حسنات، والحسنات هذه من بيعطيها لك؟ الله سبحانه وتعالى، يعني تنحسب لك في ميزان حسناتك. لهذا ما تستنيش من الناس، ما تستنيش من الناس، ونعاود ونكرر، ما تستنوش من الناس، ما تستنوش من الناس. دير الخير وانساه، حتى لو ولا لك شر دير الخير وانساه. الحاجة سهام تقول إن لم تستطع أن تقدم الكثير فجبر الخاطر، فجبر الخاطر يكفي، هو فعل إنساني عظيم. شكرا، أي والله. لهذا ما تستنوش من الناس، وما تستنوش إن الناس تقيمكم، ما تستنوش إن الناس تشكركم، لأن الناس راهم حتنسى، حتنسى. لو درت لها الخير ألف مرة في موقف واحد حتنسى، حتنساك وحتنسى المواقف اللي درتها. لهذا ما تستنوش من الناس، استنوا من الله سبحانه وتعالى. ديروا الحاجة هذه لنفسكم ولله سبحانه وتعالى، باش تقابلوا بها ربي، لا أكثر ولا أقل. نتمنى إن وصلتكم المعلومة. رامي يقول دير الخير وانساه، أي والله دير الخير وانساه، ورميه في البحر وانساه. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خيرات عليكم ومساء الأنوار وجمعة طيبة ومباركة عليكم. فاصل قصير بس يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا، داخل ليبيا أو خارج ليبيا، تحديدا في مدينة طرابلس أو كل المدن الليبية. مرحبتين بكم جميعا، نورتونا والله. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم، في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. المساحة مفتوحة لكم جميعا، حتى جماعة التيك توك والفيسبوك يقدروا تتواصلوا معنا لو حابين توصلوا صوتكم. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: خير وخيرك ملاك.
3: مرحبا، نورت.
4: أنا أحمد، أنا أبخذ ملاك.
3: إيه إيه، عرفاتك.
4: بالله عليك كيف تجبري خاطرنا حتى لنا اللي بنقول كلمة فيك، إن شاء الله ربي يجبر خاطر ونقول له يا ربي أشبح فيه وأشبح فيها. وخيتي ملاك إن شاء الله تشد عيالها بين يديها ويقول يا بابا وماما أستاذ يونس وأختي ملاك الكلمة هذه أعتدوا بها
3: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله
4: يا ربي خذ بخاطر، وإن شاء الله نسمع بك يا رب. وخيتي ملك ربي يفرحك، كم صلى في كلامك كويس وتجبري بالخاطر، إن شاء الله هذا ربي يجبر بخاطرك أنت والأستاذ يونس.
3: اللهم أمين يا رب العالمين.
4: إن شاء الله يا رب شهر الجمعة المباركة، وكل من يقول يا الله واللي يصلي على النبي يقول أمين. إن شاء الله وخيتي ملك ربي يفرحك،
3: إن شاء الله
4: كم صلى في كلامك كويس وتجبري بخاطرنا، الله يجبر بخاطرك انت والاستاديون.
3: اللهم امين يا رب العالمين. الله يعزك اخي، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا رب ويعوضك كل خير يا رب. الو، السلام عليكم. فصلت المكالمه به تمام. الكلمه الطيبه يا جماعه الخير زي ما صارت توه، ودعوه صادقه هي صدقه يا جماعه الخير. بعض الجبر عباده. وعليكم السلام يا بنت القربولي.
5: تحياتي لك أستاذة ملاك وجمعتك مباركة أنت والمستمعين وكادر السرايا أستاذ يونس.
3: الله
5: ربي يفتح عليكم شرف جاد، مع زي ما قال تو الأخ والأستاذ أحمد اللي قبلي، ربي يرحم بورته إن شاء الله يدخلها فسيح جناته.
3: أمين يا رب العالمين.
5: حيا كده عمي سالم وأستاذ هنبال وأمه والأخت نورس، والله كلامها جدا مؤثر الحق، يعني دون الواحد محتاج من يقف معاه حتى بكلمة طيبة. تعرف أحيانا لما تصير مناسبة يبدأ الناس تعالي ما عنديش باش نمشي، يفكر في المادة في الفلوس شن دراسة شن، يعني تحسين الناس يقولوا والله هي يقولك شو فلان جاء معناها ما يقولوش جاد. أحيانا الكلمة الناس يتهون، مثلا حد مريض، طيب أنا شفت روحي لما درت عملية المرارة من قبل، والله نقول لهم أنا راه ما نبي شيء، سيدي ما تحشمات مني صحباتي، قلت لهم أنا ما نبي شيء، سيدي حتى كلمني في التليفون، قلت لهم أنا هذه هي اليوم الباهي، يبدي جني خواتي في المستشفى، قالوا لي صحباتي تواصلت معاك ويبني يكلمني، قلت لهم خلاص أنا يكفيني إن أنا يعني كلمة جبرت بخاطري، الحمد لله بالسلامة. يعني مش كل شيء فلوس وكل شيء شو بيقل معاه الشخص، راهو احيانا الكلمه الطيبه عادي تسدك يعني يا استاذ ملاك. زي ما احنا والدعاء برضه احنا نقول لك تو استاذ ملاك انت وغيرك، مع انك يعني والله قلبك مازال وكل شيء، لكن هذا مو يعني احنا نحب ديما ندعو من الاشخاص اللي نشوفهم يعني يطلبوا منا زيك انت قبل يدعونا ندعو لك. إيه لكن طبعا حتى أختي راهي قاعده تحتين 3 سنين يا أستاذة ملك، وبعتاري طبعا ما شاء الله يقول بالمد.
3: الله يبارك، الله يبارك.
5: إن شاء الله حتى أنتي نسمع عليك ديما الأخبار الطيبة.
3: اللهم أمين يا رب
5: العالمين. والله هي لسها كيف سنين لك أنا علي عش بس تعملتها، لكن خايفة يقول يدير في دعاء ولا حاجة يعني.
3: أها بها يسمحي خذها العشبة تحت الهواء بالله عليك.
5: خلاص خلاها تحت الهواء. انت حياتي ليك ومبارككم مباركة جميعا
3: استاذة ملك. شكرا، تحياتنا لك. شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك بنت القربولي على مداخلتك الجميلة. زي ما قلنا، كيف نقدر نشارك في البرنامج؟ نبو رقم واتس فطوم. أنا حنكلم لإدارة على الموضوع هذا، لأن فيها البنات والله تبي تواصل معي عن طريق الواتس. فطوم تقدري تبعتي لي خاص، تونا نخليك تقدري تشاركي في الموضوع، أبعتي لي خاص بس حاليا. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا
2: أستاذ ملاك محمود.
3: يا مرحبا بيك.
2: أمسية طيبة وجمعة مباركة إن شاء الله بيك ولكل المستمعين ولكل من ذي علاقة وصيدة براديو السرايا. سامحيني المرة الأولى غلطتني وقلت
3: تلالة. عادي عادي عادي عادي.
2: كيف حالك؟ صحة باهي
3: الحمد لله عمي.
2: الله يبارك فيك، الله يعطيك البركة يا رب العالمين.
3: تفضلي.
2: والله الموضوع هذا جاب الخواطر، هذا صفة عند الله محمودة وعامل بر وإحسان، صح ولا؟
3: صحيح صحيح.
2: اي بالنسبة جبر خواطر هذايا، يعني كما قلت كان صفة محمودة من عامل البر والإحسان. يعني جبر خواطر، طب واحد عزمك لوليمة، يعني عزومة لازم تاخذ بخاطرة وتمشي للوليمة مهما كان، ما تقولهاش يعني كذا ولا كذا ولا حاجة زاد. بعدين بالنسبة لي أنا كنت نخدم في 68 في مطعم شارع الوادي.
3: كويس.
2: باهي.
3: كويس.
2: 68 هدية كانت في مكينة الدجاج الحمر جيربوز يقولوا له، في امرأة يعني لابسة فرشية والمكينة هدية في الفم مرش واحد قاعد يتوقف. أنا طبعا عامل وقتها من صاحب محل جاي عارفي قاعد يشوف المرأة شنتب. جيت أنا وكنت أتفضلي بس في والله شو مقوله، كان والله متحشمة. شنو متحشمة بقى شنو؟ قلت أنا والله الدجاج عجبني وجه في خاطري ولكن الفلوس ما تحكيش وجدت المحوش. قلت له باش استنى خليك عصي. قلت له فيه وفي قلت له ممكن هذه المرأة حامله وشب في خطرها، لأن يعني فيش على كمتولها الدجاجة وأعطاها ما تبعها وقولها تفضلي بسامحة فيها. كان قلت له فلوس يكون هذا سامحة فيها، مرة ما حلها لك ما حلي بأمك.
3: ايه
2: مو معطيتها من الفلوس باشتخدها بعدين خبسها وفي بارك الله فيه. قلت له وقالك عن عافيه وقالك انت مسامحه فيها حد من حليب امك. جبتيها ما جبتي بيا وقت قداش؟ 65 قرش الججره. 65 قرش والله فوق على اي واحد يعرف لك التاريخ، يعني كان كيلو دجاج ب 30 قرش. المهم مشت ومره حتى هو يعني يعني صارت لي يعني يعني ايجابيه وسلبيه في مصرف في شارع المقيس لحمه وشديت عن الطابور وبعدين عييت ووقوف وقعدت. جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني باهي. المهم لما جاء قلت يجي الدور قال لي تعال جاي يعني فهو شد مكانك شد مكاني واستدنت من جماعة. قلت له جماعة راهو سامحوني أنا راهو كذا وكذا وراهو أعطاني دورة وكذا وش رأيكم؟ قال ما حصل الله قضيك توازي. قالوا لي فهمتني جو لا باهي. بعدين ناض واحد يتكلم حتى احنا نجوش الساعة 11 الساعة 12 وخش احنا داودين وخش كذا. فين درس عمك محمد؟ عمك محمد ودر كان مازال ما طقش لي الدور. طلعت التليفون الو شكري كيف حالك؟ قال لي تعال يا ابوي راني مسكر علي واحد وتعال كملت. قلت له ما كملتش مازال. قال لي تعال تعال. طلعت والله طلعت جيت الثاني يوم ما تحملتهاش هذه وشكرا وبارك الله فيكم وصحيته.
3: بارك الله فيك.
2: وفهمني جوانا وادي نعفة. والله يديروا جاب الخواطر. كان جاءت واحد وقف الطريق سيارة وقفة مع كذا ناقصة صميها ناقصة مدينة ومندارة. هذه رأي كلها من عمل البر وجاب الخواطر. والسلام عليكم. هذا
3: شكرا.
2: أن يروا سامحيني أنا وممكن دايما تقول 91 بعد الله ربكم بارك الفلو. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يطول في عمرك ويخليك يا رب العالمين، ونسمع لك دائما الأخبار الطيبة يا رب. ناخد المكالمة الهادي وبعدها نتكلم في موضوع. ألو، السلام عليكم.
6: عليك السلام ملك. أنا نورس رجعتك. نبي نشكر الأستاذ أحمد، نبي نشكر بنت القربولي، نبي نشكر محمد العباسي كل معناتها من أم سند معناتها نقولهم دموعي غليات وانتم الأهلة وانتم الناس إن شاء الله السعادة والهنين وكل الحب وتحياتي ملاك.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويعزك يا نورس. شكرا، شكرا على المكالمة. للناس اللي التحقوا بينا، لكل الناس اللي موجودين سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأثير، مساء الخيرات عليكم جميعا، جمعة طيبة مباركة على الجميع. كلمة طيبة صدقة، بعض الجبر يكون عبادة يا جماعة الخير. ما تستهينش بلطفك، لطف كويس، لطف كويس، لين المعاملة كويس. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خلوكم ناس رحيمين، ناس رحيمين، جبارين الخواطر مش كسرين الخواطر. فخلوكم تعاملوا بلين بلطف. شو المشكلة؟ شو الإشكالية؟ شو الإشكالية لو أنت تعاملت بلطف، لو تعاملت بلين، لو تعاملت بطيبة، حتى لو كان الشخص اللي مقابلك ما يستاهلش الشيء هذا. تعامل بتربيتك، بدينك، بأصلك، بأخلاقك. ما تستناش المقابل من حد، ما تستناش الشخص يقول لك بارك الله فيك. يكفينا الله سبحانه وتعالى يرى، يكفينا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الخفايا، يكفي الله سبحانه وتعالى يعلم ما في خفايا الصدور والنوايا. فما تستناش الشخص المقابل سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، تقولي لا والله انا معاش نبي نكون طيب، وانا انسان معاش نبي ندير الخير لان الناس معاش تستاهل. لا، ما تستناش، ما تستناش الشخص المقابل، مرات ما يستاهلش، مرات قد ما تدير فيه ما يستاهلش، لكن ديرها لوجه ربي. حتلقى ربي كيف يجبر بخاطرك، حتلقى ربي كيف فتح عليك طريقك، حتلقى ربي كيف يبعث لك ناس يشبهولك ويبعد عليك الناس اللي ما يشبهولك. ايش فما تستناش المقابل، ما تستناش، هي الدنيا مش مقابرة، إنما الأعمال بالنيات، كل واحد نيته، والله سبحانه وتعالى يأخذ بالنوايا. فأنا نقعد نستنى شخص آخر يقدرني، أنا استنى الشخص الآخر أني وقفت معاه في يوم الأيامات أنه يوقف معاي، أنا استنى أني مثلا جبرت بخاطر بني آدم حيود يجبر بخاطري. لا، ما نستناش. هذه الحاجة تعلمتها متأخر، ولكن لازم تتعلموها حتى أنتم. ما تستنوش، ديروا بأصلكم، ديروا بتربيتكم، ديروا بأخلاقكم، ديروا بعلمكم، بدينكم أول شيء، بواجباتكم أمام الله سبحانه وتعالى. فتستنى إن فلان وعلتان يصفق لك مثلا، يشكرك، يدير عليك خطاب كبير باش إن أنت إنسان ما شاء الله عليك. لا، ما تستناش. اليوم الناس يشكروك، اليوم الناس اللي درت معاهم شيء يشكروك، بس غضوة أول ما يصير موقف ينسوك وما يخلوا ما يقولوا عليك، ومرات يقولوا عليك بهتان مش حقيقة. لهذا ديروا في بالكم ديما، ديروا في بالكم ديما، ما تستنوش المقابل، ما تستناش حد، وما تستنى يوقف معك حد، وما تستنى حد. اطلب من ربي ان يخليك انت انسان مكتفي، اطلب من ربي ان قد ما تدير، قد ما تدير في إنسان يستاهل ولا ما يستاهلش، يكون جزاء وخير ليك يوم غضوة في ميزان حسناتك. لو بنقعد نفكر بالطريقة هذه، أنا نتعب نفسيا، أنتم تتعبوا نفسيا، تقعدوا تخشوا في في في أمور سلبية. فهمتوا؟ فردوا بالكم. أكسر ألف خاطر بكلمة، لا جبر خاطر واحد خير من ألف انتصار. أي والله، ربي يحفظ الجميع لكل ما التحق بنا. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنتم توا احرتوا في الأرض، اسعوا في الأرض، دمروا، ديروا فساد، انتشروا زي ما تبوا، خير ولا شر، لكن يوم غضوة، يوم غضوة، ديروا شن تبوا اليوم. دنيا واسعة عليكم، واسعة، لكن غضوة فيش حد هارب منها. فأسعوا، أسعوا للخير. با احنا تكلمنا على جبر الخواطر وش معنى كلمة الخواطر، في اللي تدير فيه خير ما يتمرش. انا تكلمت فيها يا رفلية، قلتها بصريح العبارة لو سمعتيني، او نعيد نكرر ونعاود من جديد عادي، ما عنديش اشكالية باش توصل للناس اكتر. قلت لك دير الخير في الانسان سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، ما تستنيش من المقابل، ما تستنيش انه يتمر فيه الخير، لان ممكن هو ما تمرش فيه الخير تمر في غيرك او في غيره، وحتشوف التمرة هذا الشيء يوم غضوة. فما تستنيش المقابل، المعاملة خلاها دائما معاملة بينك وبين ربي، خلاها لوجه ربي فقط، فما تستنيش انه هو يتمر الخير، حيتمر الخير بس مرات في مكان اخر. زرعتي المرة في زرعتي في في ارض انت قدامك تشوفي فيها وما طلعش والارض بور، خلاص ربي حيعوضك بأرض أخرى يتمر فيها الخير. إن شاء الله وصلتك. جبر الخواطر يا جماعة الخير داخل العائلة، إحنا كليبيين وتربينا في عائلات، الله يبارك كويس، الله يبارك. فلازم يكون جبر الخواطر بدايته وين؟ من الأساس، من النشأة كويس، من الأساس ومن النشأة. من وين؟ من داخل عيلتك، من بيتك. مرات أكثر الناس يحتاجوا لجبر خواطر هم الأقرب ليك، هم أبوك، أمك، خوك، أختك، بنتك، ولدك، زوجتك، خالك، عمك، إلى ما ذلك، عمتك، خالتك، مرات هم اللي يحتاجوا. ودائما الدائرة الأولى هم اللي يحتاجوا أن حد يجبر بخاطرهم، سواء بكلمة، سواء بفعل، بتصرف معين. فجبر الخواطر والأشياء الإيجابية دائما تبدأ من النشأة الأولى والتربية السليمة داخل العائلات. فاحنا كعائلات ليبية وما شاء الله علينا كويس، مع التحفظ على أشياء أخرى، لازم الأساس يبدأ من داخل عيلتك، من تربيتك لأبنائك، من علاقتك بزوجتك، فهمتوا؟ من علاقتك بزوجتك، من علاقتك ببوك وأمك وأخوتك وأخواتك. احنا كليبيين هيك تربينا، هيك تربينا. فلو انتم عندكم إشكالية توا أو خلل معين راجعوا أنفسكم، لكن النشأة الأولى تبدأ من جبر الخواطر من العائلة، وأكثر الناس يحتاجوا للشيء هذا هم العائلة، هم الأقرب ليك، هم الأساس والسند ليك، أمك، أختك، بوك، خوك، ولدك، بنتك، زوجتك، كلها الدائرة القريبة منك هي المحتاجة إلى جبر الخواطر، سواء بالدعاء، سواء بالفعل، سواء بالطبطبة، سواء بالاستماع، سواء بكل أنواع الجبر الخواطر. أم تعبانة، أم تعبانة تلقوها تعبانة لكن ما تتكلمش، تتخدم بصمت، تقوم بالبيت من ساسه لراسه البيت، من المأكل وكذا. صح الأب يتعب لكن الأم تقوم بواجبها داخل البيت، محتاجة إلى جبر الخواطر. الأم تحتاج إلى جبر الخواطر، ليش؟ لأن إنسانة تعبة، إنسانة تعبت في بيتها وأساس بيتها، وفي نفس الوقت تعبت في تربية أبنائها باش يطلعوا بالصورة السليمة والتربية السليمة. أب شايل المسؤولية كلها، وشن هي المسؤولية الكبيرة؟ احتياجات العائلة، احتياجات الزوجة، احتياجات الأب، العفو، الابن والابنة. فالأب حتى هو يحتاج إلى جبر الخواطر، حتى بفعل معين، بشيء يحبه، بتصرف يحبه، بكلمة طيبة منه، منك تقول له يعطيك الصحة، ربي يعطيك العافية، ربي يزيدك من، نقول ربي يعطيك ما تتمنى. نفس الشيء الأم، نفس الشيء يندرج الموضوع كله حتى عند الأخ. خوك في العادة دائما الشباب مهما يصير معاهم في الحياة ما يحكوش مرات، فيدس في خبي في في

كلمة طيبة يحتاج إلى جبر الخواطر بكل أنواعه. لما نقول الأخ نجول الأخت، فالأخت حتى هي نفس القصة، تمر بظروف نفسية، بتغيرات نفسية، تمر بانكسارات يوميا، انكسارات المرأة. فالأخت تحتاج للحاجة هذه، تمر بظروف في خدمتها، تمر بظروف في قرايتها، في تعاملها مع الناس، في خذلانها من أقرب الناس، فهي تحتاج إلى جبر الخواطر من خوها، من أمها، من بوها. علاش؟ باش هي لما تكون شبعانة داخل بيتها ولاقي الأمان ولاقي العاطفة ولاقي الاهتمام، ما يخليهاش إن هي تطلع وتدور برا، ما يخليهاش إن هي تطيح فريسة ناس غير سويين. فكل ما كانت البنت مشبعة بالشيء هذا من الداخل، من أساس عيلتها، كل ما هي كانت عزيزة نفس، كل ما كانت هي عندها كرامة، كل ما كانت ما ينضحكش عليها بسهولة. لكن لما هي تبدأ عندها تقصير من عيلتها، من أساسها، من بوها ولا أمها ولا أخوها، ومش عارفين شن صاير معاها، كل ما هي بدت تشوف برا، بدت تدور في الأمان برا، بدت تدور في احتياجاتها برا. فليش ما تحتويش الأخت؟ ليش ما تحتويش الاحتياجات؟ باش هي تعيش عزيزة نفس وعندها كرامة، وتخاف على نفسها وتخاف على تربيتها وأخلاقها، وما فيش حد يقدر يشوف لها حتى بنص نظرة، وما فيش حد يقدر يقول عليها كلمة، وحتى لو قال كلمة هو ما يعرفهاش. فالبنت لما تكون محتاجة للشيء هذا، كل ما كانت مشبعة من عائلتها كل ما كانت أفضل، كل ما كانت أخت سليمة وعمة سليمة وخالة سليمة وزوجة سليمة وأم سليمة. نفس الشيء الأخرى، نفس الموضوع، كل ما كان الأخ يحكي لأخته ويحكي لأمه وأبوه ويحكي لهم ظروف الحياة، كل ما لقيت الشخص هذا يمشي لخدمته ويرجع للبيت، ما يمشيش في تيارات عكسية، ما نقولش احنا يسحبوه بعض من الشباب اللي يبدو مثلا غير سويين. كل ما كنت انت قريب من عائلتك، وكنت قريب من اختك وامك وابوك وزوجتك، كل ما انت سكرت عليك ابواب الفتنة، كل ما سكرت عليك ابواب كانت تجيب لك هلبة مشاكل. فكل ما كنت انت محافظ على عائلتك ومحافظ على نفسك، كل ما انت الناس مرات تشوفك وتنتقدك وتطلع لك عيوب، بينما انت خايف على نفسك. فالاحتواء والوعي وجبر الخواطر، وتبدأ دائما من الأمور الداخلية في العائلة. كل ما كان في خلل في العائلة، كل ما الخلل هذا يصيب أفراد العائلة، يصيب الأم، البو، حتى البو والأم يصير بيناتهم هلبة خلافات، ما فيش تفاهم. نفس الشيء الأبناء، تبدأ فيه عقد نفسية، تبدأ فيه مشاكل نفسية، والمشاكل هذه تخليهم يندرجوا تحت تيارات أخرى، أشياء أخرى مفسدة. وهذا اللي صاير للأسف، هذا اللي صاير التفكك الأسري في هلبة عائلات، مع احترامي للعائلات بالكامل. فالمهم جدا انك انت تبدا بنفسك. لكل الناس اللي تسمع فيا حاليا، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، بعائلتكم، بامكم، ببوكم، باختكم، بزوجتكم، بزوجكم، بابنائكم، وهكذا. عبر لهم، قول لهم يعطيكم الصحه، ربي يقويكم، حاسين بيكم، فاهمينكم. أحيانا الأهل، ودائما الأهل، يحتاجوا لكلمة منا طبطبة، مش لازم بالمال يا جماعة الخير، مش لازم بالفلوس، راهو
كل مكان.

كانت بالكلمة الطيبة كل ما كانت أصدق وأعمق. هذا اللي صاير، هذا اللي صاير لمجتمعاتنا للأسف. ونتمنى إن احنا نتجه للإيجابية، نصلحه من أنفسنا. الإنسان مش معصوم من الخطأ، والإنسان عادي يخطئ ولكن يصيب، ويحاول إنه يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، ولكن يصلح من نفسه حتى هو ما يقعدش يفكر في الأمور الأخرى. فمن القصص عفوا، من القصص الجميلة في شاب ليبي في يوم من الأيام خسر خدمته، وقعد شهور وشهور بدون عمل. شنو بدأ الشخص هذا بدأ تدخل له أفكار سلبية، بدأ شخص منطوي على نفسه، وحيد، يحب الوحدة، ما يحبش يخالط الناس. بدأ يحس في روحه أنه هو إنسان فاشل، إنسان مش مفلح في حياته. بدأ يقول كنت خايف من نظرة الناس أكثر من أننا نحس بالبطالة نفسها، أننا معاش نشتغل. بتخايف نشوف الناس أنهم يشبهوا لي أننا إنسان فاقد شغلي، أننا معاش عندي من وين نصرف. في يوم من الأيام أمه جابت له كوباية شاي، طاسة شاي طاسة شاي بلهجتنا، وقام زوج جنبه وقالت له يا ولادي الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن قيمتك عمرها ما كانت في شغلك، وعمرها ما كانت في عيون الناس. انت غالي بيننا بكل أحوالك. شوف الأم شن قالت له، قالت له الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي رازقك مش على بني آدم معين. فقلت له راه قيمتك مش انك انت تشتغل وتاخذ منصب ولا تشد كرسي ولا مثلا تحتك تجري الفلوس ولا لا لا لا لا، قيمتك عمرها ما كانت بشغلك، عمرها ما كانت بالتباهي بالمال. انت غالي بناتنا بكل احوالك، بكل عيوبك وايجابياتك. شوف كلمة الأم قداش ما كانت طبطبة لولدها. تعرف شن قال لها هو؟ شن رد عليها؟ قالها والله كأنها رجعت نفسي، كأني بديت نتنفس، كانت عندي غمة في صدري، كأني بديت هيك نتنفس، الحمل هذا نحاز عليا. فأمه كانت جابرة خواطر، جبرة خاطرة بكلمة بسيطة، مش فعرة، كلمة بسيطة بس هيك حسساتها ان هي معاه، حاسة بيه، توري له في قيمته، توري له في قدره، في احترامه، في مكانته بين عيلته. مهما كنت انسان كويس مش كويس، عيلتك متقبلينك بكل عيوبك ومميزاتك. كنت انسان تشتغل ولا في الحوش، عيلتك متقبلينك، لكن دائما العيلة تحتاجك أن تكون أحسن أفضل، توقف لنفسك، تكون حياتك مستقبلك، يعني نقول إحنا تستقل ماديا، تستقل حتى عائليا، وتكمل مسيرة عيلتك. إن شاء الله وصلتكم هالقصة هذه، وإن شاء الله يا رب القصة هذه أثرت فيكم ووصلتكم بالإحساس اللي وصلها يعني، واللي وصلتها الأم لولدها. فجبر الخواطر في العلاقات، والعلاقات نقصد الصداقات، علاقتك بأختك، علاقتك بأخوك، علاقتك بزوجك، علاقتك بزوجتك، كم علاقة انتهت بسبب التقصير والإهمال وعدم التفاهم وعدم الاستماع للطرف الآخر. كم علاقة انتهت واصبحت علاقة جافة بين الأطراف، أي كانت العلاقة، مش
دائما تحتاج إلى هدايا، أو تحتاج العلاقات وجبر الخواطر يكون بالهدايا بالمال. مرات تحتاج منك نوع من الاهتمام، نوع من الإنصات اللي هو الاستماع للطرف الآخر. تحتاج إلى الاحتواء من ناحية الطبطبة، من ناحية الكلام الإيجابي، من ناحية أنك أنت ما توريش عيوب الشخص الآخر، تحاول تعزز ثقته بنفسه بأنك أنت تقول له أنك أنت إنسان قوي، وحتستمر أنك أنت إنسان قوي، وصارت معك هلبة ظروف وحتوقف على رجليك، حتوري له جمال مميزاته حتى لو كان فيه عيوب. تحاول أنك أنت تعزز ثقة الشخص الآخر. هذه كلها رسائل بسيطة، انك انت تقول لي شخص، صديق، صديقة، شخص عزيز على قلبك، لاحظت انك انت مش بخير. لو محتاج انك انت تحكي انا موجود، لو محتاج انك انت تبي شيرة ودبارة انا موجود. كلمة انا موجود تغنيك على الدنيا كلها. كلمة أنا موجود معاك في كل الظروف تغنيك على الدنيا كلها. لما إنسان يلقى صديق خل الخليل، حاجة مقربة لخل الخليل، لما يقول له أنا موجود معاك في كل اللحظات، لما يقول له أنا معاك وفي ظهرك سندك، ومهما زعزعت الدنيا ومهما جت عكس التيار أنا معاك واقف في صفك. لو كان هذا كل شيء موجود، هذا يعتبر كنز. ولو كان انت عندك حد في حياتك بالطريقة هذه، انت عندك كنز. حافظ عليه لانه ما ينشراش بالمال. قد ما تشريه بالمال، تشري الناس بالمال، يوم من الايامات يتخلوا عليك، لانه زي ما شريته انت بالمال غيرك يشريه. الموضوع مطول اليوم، موضوع مطول جبر الخواطر. أرد لي المكالمات على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على التيك توك والفيسبوك في المكالمة التالية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هاني بار، نورت.
1: النور نورك، بارك الله فيك.
0: الله يعزك أخي،
1: طيب والأنيق وأسلوبك والكلام الباهي والمتصلين الله يرحم والديهم على كلامهم الطيب. وانا تو خديت بخاطرك يا عمي محمد لاغا.
0: اي والله
1: رايك.
0: اي والله،
1: قال لي بنسمع، قال لي بنسمع صوتك ونبيك تشارك.
0: ايه
1: والله، يخليني مستمع بصمت يا عم محمد، لكن خليني نسمع شويه بعدين نشارك. انا خديت بخاطرك يا عم محمد
0: يا ودي، ان شاء الله دائما
1: واللي يصبر بخاطر الناس ربي يصبر بخاطره. صح
0: صحيح صحيح والله،
1: جبر الخواطر كويس. لكن السؤال اخيتي ملاك،
0: تفضل.
1: امتى تجبر بخاطر، امتى نجبر بخاطرك انا؟ وقت انت تبدا كويس، افعالك تتطابق مع كلامك وكلامك يتطابق مع افعالك. صح ولا
0: با؟
1: وانت كذلك نفس الشيء تجبر بخاطري، لان انا معك كويس. انا ما نقدرش نجبر بخاطر انسان، سامحيني في الكلمه، شرير مش كويس. ممكن الكبار نجبر بخاطرهم، كبار في السن اوكي، حتى مش كويسين مع احترامي، ما بالك الكويسين يعني. انا فيها طبع انسان مش كويس، والله ما نقدر نجبر بخاطره حد نعطيه شيشة مية ونمشي، لكن لان نعرفه هو مش كويس. معنى انا لو قاعد عندي خصله قلت لك نعطيه شيشة مية، معنى انا جبرت بخاطر كانوا عن ما نبيك تراجع روحك انت شن داير مع الناس. علاش ما يجبروش بخاطرك الناس؟ راجع نفسك. ولو انا جبرت بخاطرك حتى انت المفروض تجبر بخاطري واحده بواحده.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احني اعترض.
1: لا لا
0: اعترض. ليش؟ هنقول لك ليش. لان يا هانيبال، لو احنا بنستنى المقابل مثلا، انت بتستناه مني انا وانا بنستناه منك، معاش بيبدا جبر، اسمعني، معاش بيبدا جبر خواطر، معاش بيبدا موضوع يبدا بالمقابل كله. فهمتني؟
1: خليني انا بنجيبك سؤال اوعر منه. انت اللي واحد يجبر بخاطرك
0: إيه؟
1: وكسر لك خاطرك إيه؟ أو لا، انت جبرت بخاطر ناس وكسروا بخاطرك، عادي عندك.
0: والله اسمعني، هم انا جبرت بناس
1: واعره،
0: هي واعره مش واعره، انا جبرت الناس
1: خلاص.
0: والناس هذه كسرت يعني بي، لكن حاجه لوجه ربي يعني.
1: لا اوكي، لكن انت غير سعيني، لكن انت مفروض اي شخص او اجبر بخاطرك، انت مفروض من طيبتك، من قلبك الكبير الواسع، من الرحمه اللي عندك من سهلك ربي، انت مفروض ما تنساش وتجبر بخاطر هذاك الناس.
0: بمرات الناس اللي انت قدمت لهم الشيء هذا يا هانيبال ما يستاهلوش، لكن انا بنستنى منهم، مش هنستنى. فهمتني؟ مش هنستنى، انا ما نستناش مقابل من حد. انا مثلا بنجبر بخاطر حد باي ينفع ولا ما ينفعش، يستاهل ولا ما يستاهلش، حشاكم حشا المستمعين، بنقعد نستناه انا المقابل منه؟ لا، بنستنى من الله، هو اللي عاطي.
1: ايوه، انما نطعمكم لوجه الله، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا. تمام، الواجب انك انت تجبر بخاطر الناس. علاش انت هذا ما يكونلكش درس
0: إيه؟
1: يا اخ ولا يا اخت، انت كيف تشبه حكي جبر خواطر بين الناس يا ودي؟ ناري دير زيهم، هذا تقليد كويس. انا هذا المغزى من كلامي
0: إيه؟
1: انا ما ندور في جزاء، ولما انا توقف ناخذ بخاطر امي وديما ناخذ بخاطرها وديما تقول لي يا ربي يجبر بخاطرك يا ولدي. علاش نطلع فيها، نرفع فيها المناسبات، نرفع فيها وين ما تبي، زيارات للاقارب نطلع نتدهور بها بشهود هاره في السياره، نطلع فيها معاي توسع في خاطرها، انا هذا يكفيني ونحصل منها في الدعاء.
0: اي خلاص، هذا اولا بالضبط، هذا اولا واجبك تجاه والدتك. والنقطه الثانيه انك انت قاعد تجبر في خواطر امك، كويس؟ ان شاء الله ربي يطول لك فيها عمر. وثالث حاجه، انت بتاخذ شنو بتاخذ منها؟ بتاخذ منها الدعاء، وفي النهايه كلها في ميزان حسناتك. ريت كيف؟
1: وهذا اللي ندي، واللي ليش جبرت بخاطره وكسر لي خاطري،
0: ايه
1: خليه حاله، خليه يعرف روحه هو، ويعرف انه انا باز يوما ما وما يوقف معي، وانا من وراه ندوي عليه متى نتكلم ونقول في كلامك.
0: لا هذه امور ثانيه، هذه امور
1: ثانيه. إيه؟ لا هي صايره، هي
0: إيه؟ امور ثانيه.
1: انا عارف كلامك الذكري، لان قلتي كلام يعني اعرف كيف تتكلم، وذكرتيني بالحكمه اللي تقولوا قيلها لك من زمان وعجباتك: اختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم. وقت تخش في السوق تاع ملابس تختار في احسن حاجه، فالكلام ايضا انا قراه.
0: صحيح صحيح يا صحيح صحيح.
1: إيه هذه هي
0: حنيبال.
1: وتعرف من هم اللي يقصوا بخاطر الناس.
0: ايه
1: يعني في سؤال ثاني من هم في موضوع حقيقة هذا يوجد.
0: قلت أنا اللي يقصوا في الخواطر من هم تحت مني ترى ندرجوا تحت مني يا هنيبال. أسباب كسر الخواطر
1: بالقلب الميتة ولا عندهم إحساس ولا عندهم شعور.
0: تبغى خلاص دقيقة
1: هذه هم الذين يكسروا بخواطر الناس وحتى المحزة والحقود هذه أكثر الناس اللي يكسروا بخواطر الناس.
0: مش
1: قلت لك أنا يتكلموا عليك من وراك جيل مربوط ببعضه ليه إيه تسمع دوا أنت عليك وأنت أنت شبرت بخاطر ما خلي ما تطيه وتسمع دوا مقلوبة عليك من وراك. هذه هي نحكي لها وصارت وهذه صايرة هي.
0: هي صحيح بح هنيبال هنيبال.
1: نعم
0: أنا لما أنا لما تكلمت في بداية الحلقة وتكلمت حتى في نص الحلقة قلت أسباب كسر الخواطر تندرج تحت قلة وعي الغضب الأنانية اللي تندرج تحتها مسميات معينة بدون ذكر أسماء أو بدون توجه نحن نوجهه الكلام القاسي لأن إحنا في نهاية إذاعة مسموعة يسمع فينا كلنا. فلما إحنا الأنانية هذه تندرج تحتها مسميات كلنا نعرفها ما فيش داعي إن إحنا نذكرها كويس.
1: ايه وانا زدتك اللي ما عندهش قلب اللي قلبه ميت
0: بالضبط
1: ما عندهش ولا احساس.
0: ما احنا شنو احنا تو شو بنديروا يا هنيبال دائما لما احنا بنتكلم تو انا كمقدمه برنامج وانت كمستمع متصل في نفس الوقت دائما انت قلتها تو في كلمه قلتها بين قوسين قبل شويه بدقائق قلت اختاروا كلماتكم كيف زي ما تختاروا
1: في ما تختارون ما لديكم فالكلام ايضا انا
0: بالضبط. فاحنا شنو نديروا لما بنتكلم عن المستمع والمشاهد نحاول اننا دائما ناخذ الكلمات اللي تندرج تحتها بدون ما نذكر علاش
1: كيف بدون تجريح يعني
0: ايه بدون تجريح لان هيك بتبدا شني بتبدا موضوع اخر بننشف سياق اخر. ملاك تقصد شيء هنيبال يقصد شيء فيبدا فيه اسئله معينه واحنا في غنى عنها. احنا في اذاعه مسموعه ونحاول دائما نوصل الموضوع.
1: لو نتطرقوا لموضوع ثاني او ندخلوا موضوع في موضوع ثاني في ناس يفهموا غلط
0: يفهموا يعني. غلط انا بروحي انا دائما انطق في كلمات والله يا
1: ما لا تشيل الموضوع ثقه بالنفس بالله عليك يا ملاك
0: ان شاء الله خير. بس انا اقول لك حاجه هنيبال
1: تكيل غرض لحظه الله يرحم والديك قصد من هو اللي بيطلع يتكلم يقول فلان ولا فلان هذا يتكلم علي انا كيف أنا عايش معاك؟ نعرف تفاصيل حياتك أنا. لا ما ناس حيل موضوع الثقة بالنفس اللي عنده ثقة بنفسه يعرف يتكلم ويعرف يتكلم ونعودها. أنا إحنا نقول في الحق ما أنت اللي قلتيه وتأخذ ناس معينة يقول تقولوا حي ملاك دي خلص علينا إحنا كيف عايش معهم أنت؟ اللي قلتيه أنت واللي قلت أنا رأو صاير وصاير وصاير مسلسل صاير ولا
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك
1: يعني منها هذا شوفوا فيه انا ما جبت عليك انت ما تكذبيش هذا واقع هذا يا ملاك
0: يعطيك الصحة هنيبال
1: الله يسلمك بالله خليني نختم بشعر انت قلت بنعطي المزال اليوم للمستمعين
0: قوله
1: علي نقل الدو الله يرحم والديك وحتعجبك واسمه الحكم بالله عليك من كلام جمال بوزيدي الله يبارك كلام ليه معنى اسمع يا عمي محمد لاغا قال نقل الدواوي وقال جيل وقال كم دمرت من بيت صارت أطلال نقل الدوامي وقول قيل وقال هذه حتى الشيوخ سمعوها رفع يديهم لا إله الله مع أن الشعر محرم يعني معروف يعني لكن الشيوخ سمعوها قالوا لأنها مختلف من القرآن قال نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو يعني خفرة بمعنى نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو بس باب مفتن كي كابر كوان قطعة أرحام انقطعت أرحام وأسر بالبطال حاقد ومتعنت يعليك مروة شرد ولاية وعائلة وأطفال وخرب العلاقة يا ملاك ما شبحش لخوة وجاب الكلام وعاود في نقال خلى قلوب الناس سودة ظلمة جوة بين أهل وانسابة وعم وخال ونار فتنتا كم حوش منها تكوى وكم أم خلى دمحها سيال الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال
0: الله يعزك الله يعزك ويحفظك الله يسلمك شكرا بارك الله فيك هنيبال
1: وما تدير مزال شويه معلش هيك الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال وما يدير ودنا للعلل والدوا ويزيد على الكلام اقوال فوق اقوال ونقل الدواوي وقول قيل وقال رد عليه خليفه القنطري الله يمسيه بالخير قال له صح لسانك كم قال وقيل وكم ظلم من الأقراب اللي تزعلهم من ذكري هد الحيل وكم مصحوبه بدمع في سبب كلام محرفين عندها الحسن. في من كلام يا ملاك زور كاس السيل، وكم بيت عامر من مكان سال، وكم أسر ضاعت تيتم العويل، كانوا في حال اليوم صاروا في حال. خود درس يا أخوي، راهو العمر مش طويل، خود درس واجبر بخاطر الناس، راهو العمر مش طويل وراك قبر موحس، ديرها في البال يا سائل هموم الناس، همك شيل أسرار وخفايا الناس ما تنقال.
0: تسلم بارك الله فيك. نجم
1: الدواوي وقول ديلو قال، كم دمرت من بيت صار طلال، والله يرحم والديك يا ملاك. تحية لكل مستمعينك الكرام، وأخذت بالذكر المستمعين بصمت.
0: شكرا بارك الله فيك هانيبال، تحياتي. تسلم يا هانيبال بارك الله فيك. خلاص خليني المكالمات على جانب. أنا حناخد مكالمة من برا ليبيا بهي، ومن بعدها إن شاء الله، ولا خليني نتكلم في موضوع معين لو كانت فاطمة موجودة في الطوم، لو موجودة في البيت خليك واتيا بعد هالفقرة هذه حناخد المكالمة. وعليكم السلام لكل من التحق بينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا عن الناس الموجودة اللي على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا وعليكم السلام. تالية شكرا بارك الله فيك. كيف أنا نقدر نجبر الخاطر؟ كيف أنا وإنت وإنتي تقدر تجبروا خواطر الناس؟ طرق بسيطة جدا، سهلة جدا. استمع باهتمام وتنورتي، اسمع باهتمام، استمع باهتمام. مش كل الناس تبي حلول. هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها، هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها. ركزوا في الكلمة، مني اللي يسمعها. اختار كلماتك بلباقة باحترام. حتى تبي تطبطب على حد، حتى تبي تنصحها، اختارها بلباقة، اختارها بلباقة. نعاود ونكرر، اختارها بلباقة وباحترام. ما تختارهاش كأنك إنسان صريح بينما أنت إنسان ما بين قوسين، إنسان قاسي. الكلمة زي السهم يا جماعة الخير، يا أما تكون سهم وتقتلك، يا أما تكون بلسم وتشفيك. فأنت ليك النصيحة وليك هذا الاختيار. كلمة زي السهم، يا إما أنت بتقتل الشخص اللي قدامك، يا إما بتكون بلسم ليه. فاختار كلماتك على حسب ما يناسبك أنت، على حسب بتشوف صح. قلت أنا بنختار كلمة السهم، أمورك اختيارك، لكن محلاها لما تكون الكلمة هذه بلسم ليك. قول الزينة وابلع الشينة زي ما قالت وطن، يعطيك الصحة. ولا تقلل من ألم أحد، مهما كان الإنسان اللي قدامك يحس. أنت بالنسبة ليك موضوع بسيط جدا، لكن بالنسبة ليه كبير. ما تقللش منه، ما تقللش من ألمه، من وجعه. بالله عليكم يا جماعة الخير ما تقللوش، ما تجيش تقول لا والله كذا، لا لا لا لا تقللش من ألمه، لأنه زي ما أنت تحس هو يحس. أنت تحس أنه موضوع بسيط، لكن هو يعتبر فيه حاجة كبيرة. اللي بسيط عندك يكون كبير عند غيرك. فما تقللش من ألم حد، ما تقللش من وجع حد، ما تقللش من كسار حد أو خذلان حد، ما تقللش من كلمة معينة أو موقف معين. اختر كلماتك بصح. أكتر حاجة تهمنا كنا الدعاء، فادعي للناس بالخير، ادعي للناس بخير، سواء تستاهل ولا ما تستاهلش، ادعي لها بالخير، سواء كان في الوجه سواء كان في الظهر. الدعاء نوع من الجبر، وأفضل أنواع الجبر إن الدعاء مستجاب، وخاصة لما تكون النية صافية. سامح سامح سامح سامح، نوع من جبر الخواطر. سامح سامح، ما تحملش الحقد، ما تحملش الحسد، ما تحملش موقف معين صار معاك مع شخص معين خلاص تمسح له كل شيء. لا، سامح وادعي له، سامح وادعي له ان ربي يهديه وربي يرزقه ويوسع عليه ويوفقه وما يكون. فالتسامح يجبر قلوب هلبة ناس. ناخذ فاصل قصير يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حناخد مكالمة من برا ليبيا، تحديدا من تركيا. أختنا فطوم، مرحبا وأهلا وسهلا بك في هالأمسية الطيبة، إن شاء الله جمعة مباركة عليك يا أخت فطوم، نورتي.
1: إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل كادر قناة سرايا. نشكرك هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة تصور يا ملاك عن جبر الخاطر لأنك يعني كنت خليتيني مخاطم عبر القناة بتاعكم، هذا أكبر جبر خاطر لي يعني.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
1: ملاك، نشكرك أنت كل كادر القناة بجديات، هذا أكبر جبر خاطر اللي هي إنسانة في غربة كده وموضوع طيق هلبة، والله الحلقة وقت ما تسد يا ملاك، أنت كفيتي وأبدعتي وأتقنتي بجديات بكل جرارة وكل كلمة وكل حرف قلتيه، فما ما خليتينا إحنا نتر يعني نزيده أو ننقص عليك يا ملاك والله. بس خليني نقول على جانب تاني من جبر الخواطر، الناس اللي تكسر في الخاطر، أنا بنقول للناس اللي تكسر في الخاطر يعني المسمعين المدخلات اللي قبلي قالوا الكلام اللي كنت بقوله وأنت يعني أفق بالكلام اللي كنت بقوله، بس الناس اللي تكسر في الخاطر يا ملاك يعني يحب نقوله لكل واحد بس يفكر بينه وبين نفسه إن في كتاب ما بين الكتوف يسجل كل حرف نقوله، فوالله ما كان هذا الحال. هذه حاجة، وحاجة ثانية بنقول رغم تستهينك بالشخص لما يجي حد يحكي لك أو يفضفض لك أو يعبر لك، فأغتني من فرصة اسمع له اسمع له، والله هو محتاج إن حد يسمع له، وإنت في بكلمتين طبطبة، بس طبطبة إنك أنت تطبطب عليه أو إنك تقول له كلمة تجبر بخاطرة وتسعبه، لأن يوم منا مرينا بمواقف صعبة صعبة صعبة، كنا محتاجين لحد يطبطب علينا بكلمة واحدة لحرف واحد، ممكن حتى من عشرة ينوضنا من جديد. هذه أنا موضوع للحلقة، وبنقول لك بحاجة واحدة، أنا نحمد في الله سبحانه وتعالى، نحمد فيه إن ربي يعني أعطاني أم رزقني بأم علمتني إن وما جبر الخواطر إلا على الله. أنا بنقول لها عبر الأثير القناة بتاعكم للحاجة سعاد أيوب، بنقولها يا ماما شكرا شكرا دخل من السماء والكون، علمتيني إني حتى في عز محنتي وفي عز المرض بتاعي كنت جبر خواطر للناس، علمتيني إني لا نجبر بخاطر الناس من غير ما نستنى المقابل، علمتيني إني لا حاجة لما نديرها لله ننساها، ما نستناش المقابل المردود شنو هو، لأن الله سبحانه وتعالى حيردهولي يوما ما في موقف ما، علمتيني إني لا في عز محنة لصحباتي وفي مواقف صعبة لصحباتي وكنت سند، فاليوم أنا في محنتي لما مريت بها فعلا لقيت إن في ناس وقفت معاي بكلمة طيبة، في ناس وقفت والله يا ملاك ما نعرفها جمعتني بهم السوشيال ميديا وهم دو ممكن يتابعوا فيك على الصفحة بتاعك يا ملاك،
0: كلهم سلموا عليك يا
1: فطوم
0: فطوم،
1: حتى انت والله يا ملاك اه حبيبتي،
0: كلهم يسلموا عليك وكلهم ما شاء الله يشكروا فيك كلهم، وقال لك قالوا لك ربك يربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب ويحفظ لك مامتك يا رب. تفضلي فطوم، تفضلي
1: تكلمي
0: انا حنخلي لك المساحه، تفضلي انت في الغربه وانا حاسه بالغربه صح.
1: الله يخليك الله يحفظك يا رب العالمين يا رب، فأني والله من من من منبر الحلقه نتاعك نشكر لكل من جبر على بكلمه بحرف يعني استمدت منهم القوه، يعني مريت في مواقف ملات ممكن صعب عليا شويه، انني حتى بدايه مرضي انني خسرت الموضوع هذا على اهلي، بس لكن كانوا الصحبه هذه كانت سند قوي لي انا، الحمد لله اجتازت المرحلة والحمد لله توا، فأنا مش نطول أنا مدخلتي هلبة هلبة،
0: الله يبارك فيك يا فطوم،
1: والله يعني نشكرك هلبة أنك أنت جبرتي بخاطري، بنقول لي أمي الله يبارك فيك الله يحفظك ويطول لي في عمرك ويشفي لك عويناتك وترجي تصلي من جديد يا رب العالمين، وبنقول لكل حد وقفل معاي في محنتي هذه شكرا شكرا من وسط قلبي. وبنشكر حتى اختي صفاء ديما لين تعبتها معاي وهيكي، ونشكر كل من وقف معاي يا ملاكم يعني انت وجروبك وكل من وقف معاي حتى بكلمة حتى بحرف، يعني ياسر السؤال كل يوم، ياسر النشدة كل يوم، ويعني سؤالكم عليا وهيكي. وان شاء الله يا ربي نرجع لبلادي سالمة غانمة وبصحة وعافية يا رب العالمين، ومزبورة الفاطر، ونفرح أمي يا ربي بعوتي يا رب العالمين. شكرا مين. ملاك هلبة
0: عفوا عفوا واجبي
1: ونقول مستمعينك رأينا في استماع اللي نستنى في مداخلاتهم يعني نستمع لهم يعني
0: بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا فطوم، شكرا على المداخلة الجميلة، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب وترجعينا لأرض الوطن سالمة غانمة بكامل صحتك بكامل نفسيتك يا رب العالمين، وتنورينا. نتلاقوا على خير يا فطوم. شكرا
1: يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتي لك تحياتي لك. طبعا اخذنا مكالمة من خارج الوطن فطوم في تركيا، رحلة شفاء طبعا، ربي يشفيها ويعافيها يا رب ويعطيها الوقت الطيب، ولكل الموجودين كلهم يسلموا عليك وتعليقاتهم كلهم تحايا ليك، وشكرا على الرسالة اللي وجهتها لوالدتك، الأم اللي رباتك، الأم اللي علماتك، قراتك، وصلتك للقوة اللي انت فيها، وانت تتحدي في شيء أقوى من قدرتك. لكن من احنا كأسرة البرنامج ومننا شخصيا تحية لكل أم وأمك أنت وكل الأمهات اللي يدعموا في أبنائهم وبناتهم، لكل الأمهات الجبارين الخوات، لكل الأمهات اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه، ولكل الأباء اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه. إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا، وكان توفاهم الأجر، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويغفر لجميع موتى المسلمين. رجوعا بموضوعنا، حابة نكمله في 5 دقائق نحاول، لأن آخر حاجة هي من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده. ممكن أنا اليوم أشبحتوني جبرت بخاطر هالبناس بمكالمة، بنينا وقفت معاهم في شيء معين، إن هم جبروا معاي حتى هم خواطر، إن هم علقوا لي مثلا، إن هم شكروني مدحوني، هذه كلها جبر خواطر، هذه كلها في ميزان الحسنات الجميع. من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده، مهما انكسرت مهما تعبت مهما انخذلت، ربي قادر إنه يجبرك جبرا يليق بكرمه. ركزوا في الكلمة هذه، الله سبحانه وتعالى قادر إنه هو يجبرك جبر يليق بكرمه، ونعرف إن كرم الله عظيم وكرم الله واسع وكبير. في لحظة أنت كنت تعتقد إن كل شيء انتهى، الأبواب كلها تسكرت في وجهك، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب بدون ما تتوقعه. الله سبحانه وتعالى يسكر عليك 100 باب ويفتح لك باب آخر، يجبر بيك خاطر، يجبر خاطرك المكسور. لهذا رد بالك تيأس من رحمة الله، رد بالك تفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى، ورد بالك تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي نفسك وفي قدراتك. احنا لازم نتفكر كل كلامنا اللي قاعد يطلع منا، احنا لازم نوقف مع بعض، لازم نبدو بأنفسنا يا جماعة الخير. فناخد فاصل قصير ونختم الحلقة بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

0: كم بلسم وحزن يملأ، كم حزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه هو مسرور وتراه في جبر الخواطر ساعيا وخطره متصدعا مكسور. مثلا نور قري نورتي، رحاب تقول متربين على جبر الخواطر، حتى لو صاحب الخاطر ما يستاهل، بنطيب القلوب ونكسر أنفسنا عشان ما نزعلش ناس معينة، نتجاوز ونسامح ونقول يمكن ما كان قاصد، لكن ديما نكون عندنا حسن نية. لكن الحقيقة أن في ناس تتعود على طيبتك تحسبها دائما ضعف. جبر الخواطر جميل جدا، لكن الأجمل أنك تجبر خاطرك أنت أولا، لأنما كل خاطر ينكسر يستاهل أن احنا نلموه. في مرات حتى الكرامة أولى من المجاملة. شكرا يا رحاب. يقول لك دقيقة بس، عندنا نسمة الشتاء أعظم ما يجبر الخواطر أن تجعل من حولك يشعرون بقيمتهم وأهميتهم واحترامهم. تحياتي لك، شكرا نسمة الشتاء. أم عبادي تقول تحية احترام المستمعة بصمت، تحياتنا لك، تحياتنا لك، كل الشكر والتقدير لهذا البرنامج، أستمع له أول مرة، مرحبتين بك وبأسرة البرنامج، إن شاء الله تكوني دائما متابعة لنا يا رب. وقالت جبر الخواطر من أجمل الصفات الإنسانية، يا رب يجبر بخاطرك. شكرا شكرا. في ختام حلقتنا لليوم، قرين إذا المرء إلى يرعاك لا تكلفا فدعه ولا تكتر عليه التأسف. في ختام حلقتنا لليوم على جبر الخواطر، حابة نقول لكل شخص موجود يسمعني توا، وما تسمع فيا حاليا، وما تسمع فيا حتى وانت خاطم مخطوم، لو انت مكسور، لو تعبك أكبر من كلامك، لو تضحك قدام الناس وتبكي بروحك، أصبر أصبر أصبر، لأن ربي يشوف في قلبك، ربي يشوف في كسرك، والله يجبر الكسور التي لا يراها أحد. الله يجبر الكسور التي لا يراها أحد. خلونا نتفقوا من اليوم، خلونا نبدو من اليوم، قبل ما نحكو نفكروا في الكلام اللي بنحكوه، قبل ما نجرحوا حد نرحموه، قبل ما نمشي من حياة ناس ونخلوهم ورانا نخلو أثر طيب نتفكروهم به، لأن بعض البشر يا ناس ما يتفكروش في ملامحنا، ما يتفكروش في تصرفاتنا، يتفكروا في شني، يتفكروا في من جبر خاطرهم، من وقفوا معاهم، من سندهم، من اللي كان موقفه حلو في يوم من الأيام. حتى لو صار خلاف بينك وبين أشخاص معين، اتفكر دائما إن كانوا في يوم ما في حياتك، تفكر عندهم مواقف إيجابية، تفكر أن عندهم صفات إيجابية. الإنسان لا يخلو من العيوب، لو احنا تنزلنا وقدمنا تضحيات مع بعض لكانت مشت الأمور تمام، الحياة مش حتوقف. لكن خلوا دائما أثر طيب في حياتكم يا جماعة الخير، تفكروا من جبر خواطركم في يوم الأيام. كنت معاكم أنا ملاك محمود في برنامج من القلب، يأتيكم دائما يوم الأحد ثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. نشوفكم في حلقة جديدة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا دمتم بخير وكونوا دائما بخير، جبرا لا كسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

بالحكمة، قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه،

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه، وهو السلطان
الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعين الألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس بعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية وقتلوا المتوكل على الله وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون هم أيضا أتراك واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليهم، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل وقال لهم هذا. فالمهم جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين أرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول 4 قرون، وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا.
حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى أو نعم من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح بيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إليه. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين. ورسائل أن يسأل، ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء؟ ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام؟ ما كان أحد يقف في وجوههم؟ معاذ الله، هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء. فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة وكانوا يضربون الصليبين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سمقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين. لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين. وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سمقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة. فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى. يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل. فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سمقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم. في مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء. لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين

هناك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك، فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلق سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه، وكان أخوه واليا على الموصل. وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر، وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوا من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوا وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كانت صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو

0: المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي بن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل من الأحداث أن يستخرج بعض العيوب، لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني لهم المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول: مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية، وبنى للمشايخ المدارس وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له: نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال: هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء. هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب، وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين. الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا. سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد على أنه مات على فراشه لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين. فانظروا إلى توفيق الله تعالى، وأخذ هذا المال العظيم وقال للأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان عجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا هذا المستشفى، خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق، خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500 وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قلما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قلما يمكث كثير التجوال، فقد ملك 20 سنة من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق، وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي، كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتي، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شيركوة وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما أحد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فيأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد، فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ، فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي، هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي والدعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة، متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ، واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين، واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه. ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89,300,000، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد منبر نور الدين، وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، الفرقة هائلة مشهورة اسمها الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين المسلمين. هذه وحاولت قتل صلاح الدين مرارا وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل، معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، شمال حلب، قصتها قصة جليلة. باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذون ما وجدوا من شيء على الساحل، يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4,000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس، حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة. لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب، ما تحتاج شيء. فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه يصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. أسأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط، وتاب وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها،
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه يعني. وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله تعالى أن يتولانا، أسأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه، فيقال أخرج انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني فصار سلسلة الأندلس على السرايا FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديثنا اليوم عن حقبة من التاريخ الإسلامي هي من أهم الحقبات في تاريخ المسلمين، ألا وهي تاريخ الأندلس. هذه المجموعة بعنوان الأندلس من الفتح إلى السقوط. يسأل سائل: لماذا الحديث عن التاريخ أصلا؟ كثير من الناس تلوم على المسلمين كثرة الخوض في الحديث عن التاريخ، تقول أنتم تبكون على اللبن المسكوب. هذا إيه؟ ماضي قد انتهى، فلنعش في حاضرنا ولننظر إلى مستقبلنا. هاي لما تنظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجد فيه أمرا عجبا، تجد أن ثلث القرآن الكريم قصص. هذا أمر لافت للأنظار، ثلث القرآن الكريم قصص، أسلوب رباني فريد في التربية. وأنا أشعر أن مناهج التربية يجب أن تشتمل على ثلث المنهج في سورة قصص، حتى تحاكي أسلوب رب العالمين سبحانه وتعالى في تربية الخلق أجمعين. فليه تلت القرآن قصص؟ وما هو أسلوب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في تعليم الناس وتربيتهم وإرشادهم إلى الطريق؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص قصصا كثيرة، قص قصص الصالحين والطالحين، قصص الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم قص قصص الذين خرجوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وكيف عاقبهم ربهم سبحانه وتعالى وكيف كانت النهاية والخاتمة لهم ولمن كان على شاكلته. القرآن الكريم فيه آيات تشير إلى منهج المسلم في تلقي القصص، عشان ده يفرق معنا كتير جدا في دراسة هذه المجموعة وغيرها من المجموعات التاريخية بصفة عامة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول والأفهام. إذن لما نقص القصص بصفة عامة، سواء القصص القرآني أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ غير الإسلامي، كل أنواع التاريخ السابقة، لما نقص هذا القصص لابد أن نأخذه بهذا المنطلق. منطلق إيه؟ منطلق التفكر والدراسة والتدبر والنظر في الأمور. إذن هذه مجموعة من المحاضرات تتحدث عن تاريخ الأندلس، ليس الغرض منها تحريك العواطف ولا إلهاب المشاعر ولا البكاء على ما سبق من الحضارات كما ذكرنا، البكاء على لبن المسكوب أو غيره، لكن هي دعوة للتفكر ودعوة للتدبر، وهي طريق نبدأ فيه سويا ننقب عن صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي. ليست كافية أبدا هذه المجموعة في الدراسة لتغطية تاريخ الأندلس أبدا، لكن هي مجرد بتضع أرجلنا على الطريق لدراسة هذا التاريخ العظيم، هو وغيره إن شاء الله من المجموعات اللاحقة. بنقول إن هذه المجموعة، نحن في هذه المجموعة إن شاء الله نحاول أن نحلل التاريخ تحليلا دقيقا، نحاول أن نقلب صفحات على عليها التراب أعواما وأعواما، نحاول أن نظهر أشياء حاول الكثيرون أن يطمسوها وأن يظهروها لنا في صورة الباطل وهي حق، أو يظهروا الحق في صورة باطل. كثير من الناس تحاول أن تزور التاريخ الإسلامي، وهي جريمة خطيرة جدا يجب أن يقف لها المسلمون. في هذه المجموعة نتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وسنن الله سبحانه وتعالى في أرضه. الله سبحانه وتعالى له سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، كما يقول سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى قرره في كتابه، في سنن ثوابت لله سبحانه وتعالى. مثلا الماء يغلي عند درجة 100 وسيظل يغلي إلى يوم القيامة عند درجة 100. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن ثبت لك هذا الأمر. لو كان النهاردة المية بتغلي عند 30 وبكرة بتغلي عند 50 وبعد بكرة بتغلي عند 70، الناس لا تستقيم حياتها مع هذا الأمر،
ليه؟ لأن كل يوم في تغير شكل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قواعد معينة. النار تحرق وستظل تحرق إلى يوم القيامة. هناك استثناءات، المؤمن الحصيف لا يبني على الاستثناءات لكن يبني على القواعد الأصولية. نعم هناك استثناء، النار لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن النار الأصل فيها أن تحرق، لكن هناك استثناء. هل المؤمن في حياتي يستطيع أن يبني على الاستثناء، يضع يده في النار ويقول يعني قد يحدث لي مثلما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم؟ ما فيش، مش ممكن حد يقدر يقول الكلام ده. إذن هناك ثوابت لله سبحانه وتعالى. الرجل أو المرأة أو الإنسان بصفة عامة لا يستطيع أن يعيش بغير طعام ولا شراب. لو إنسان عاش بغير طعام ولا شراب أياما كثيرة أو شهورا كثيرة لا محالة مآله إلى الموت. إذن سنن الله سبحانه وتعالى الثوابت. كذلك سنن الله سبحانه وتعالى في تغيير الأمم هي سنن ثابتة. الله سبحانه وتعالى جعل سننا ثابتة لتغيير الأمم، من الفاسد إلى الصالح ومن الصالح إلى الفاسد. إن أنت سرت في طريق معين كانت الخاتمة واضحة جدا جدا وثابتة عند الله سبحانه وتعالى وعلمها الناس. عندما تقرأ التاريخ وعندما تقلب في صفحاته تشاهد سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير. التاريخ يا إخوة يكرر نفسه بصورة عجيبة. والله تقرأ أحداث حدثت منذ 1000 عام أو أكثر فتشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي تتم في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط، لكن نفس الأحداث. لما تقرأ التاريخ كأنك تقرأ المستقبل. الله سبحانه وتعالى بسننه الثوابت قرأ لك المستقبل، حدد لك كيف ستكون العواقب. والمؤمن الحصيف لا يقع في أخطاء السابقين، والمؤمن الناجح العاقل يكرر ما فعله السابقون ونجح معهم ولا يقع في أخطاء من عارض منهج الله سبحانه وتعالى أو وقع في خطأ من الأخطاء حتى وإن كان خطأ غير مقصود. طيب لماذا ندرس التاريخ الأندلسي؟ يعني احنا قلنا لماذا ندرس التاريخ بصفة عامة، لكن لماذا ندرس التاريخ الأندلس بالذات؟ الأندلس تاريخ يشمل أكثر من 800 سنة، 800 سنة كاملة مرت بالتاريخ الإسلامي، بالضبط 805، من سنة 92 هجرية لسنة 897 هجرية. وكان له تداعيات بعد هذه الفترة أيضا، بعد فترة 897 هجرية. إذن من العجيب أن المسلمين لا يعرفون فترة كبيرة جدا، فترة هي أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي، 800 سنة، ومع ذلك كثير من المسلمين لا يدري تفاصيل هذا التاريخ. يبقى ده شيء مهم جدا. الأمر الثاني في تاريخ الأندلس إن تاريخ الأندلس لكبر حجمه مرت فيه كثير من دورات التاريخ، فسنن الله فيه واضحة تماما. فيه كثير من الأمم قامت وفيه كثير من الأمم سقطت. داخل التاريخ الأندلسي كثير من الدول أصبحت قوية وفتحت ما حولها من البلاد، وكثير من الدول سقطت وتهاوت وأصبحت إيه مع الدول المنهزمة التي نسمع عنها في هذه الأونة. ظهر في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع، وظهر في تاريخ الأندلس الخائف الجبان، ظهر في تاريخ الأندلس التقي الورع، وظهر في تاريخ الأندلس المخالف لشرع ربه سبحانه وتعالى، ظهر في تاريخ أندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه، وظهر في تاريخ الأندلس الخائن لنفسه ولدينه ولوطنه. ظهرت كل هذه النماذج سواء في الحكام أو سواء في المحكومين، سواء في العلماء أو سواء في عوام الناس. إذن دراسة هذه الأمور تفيد كثيرا في استقراء المستقبل القادم على المسلمين. ترى كم من الحضور وكم من السامعين يسمع عن تفاصيل موقعة وادي برباط. موقعة وادي برباط هذه موقعة من أهم المواقع في التاريخ الإسلامي، الموقعة التي فتحت فيها الأندلس، موقعة ضارية تشبه في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية.
ومع ذلك كثير من المسلمين قد لا يسمع من الأساس عن وادي برباط. ترى هل قصة حرق السفن التي حدثت في عهد طارق بن زياد رحمه الله أتراها حقيقة أم تراها من صنع الخيال؟ كثير من الناس لا يعلم هذا الأمر، تفاصيل هذا الأمر وكيف حدث إن كان حدث، وإن لم يكن قد حدث في الأصل فلماذا انتشر بين الناس؟ من هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله؟ أي من الناس يعرف تاريخ عبد الرحمن الداخل، هذا الرجل الذي قال عنه المؤرخون أنه لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس؟ من هو عبد الرحمن الناصر؟ أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى على الإطلاق. كم من التفاصيل نعرف عن حياته،

ما عنه من المسلمين بصفة عامة. أبو بكر ابن عمر اللمتوني هذا المجاهد الذي أدخل الإسلام في أكثر من 15 دولة إفريقية، كثير من الدول الإفريقية دخل فيها الإسلام على يد هذا المجاهد. من يسمع عن أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله؟ من يسمع عن أبي يوسف يعقوب المنصور صاحب موقعة الأرك الخالدة التي دكت فيها حصون الصليبيين وانتصر فيها المسلمون نصرا ساحقا؟ من يسمع عن دولة المرابطين المجاهدة؟ ومن يسمع عن دولة الموحدين وكيف قامت؟ من يعرف مسجد قرطبة وكيف كان أوسع المساجد في العالم في زمانه ولأزمان متلاحقة بعد ذلك، وكيف حول إلى كنيسة ما زال إلى اليوم كنيسة مسجد قرطبة؟ من يسمع عن مسجد أشبيلية العجيب؟ ومن يسمع عن جامعة قرطبة والمكتبة الأموية؟ من يسمع عن قصر الزهراء ومدينة الزهراء ومدينة الزاهرة وقصر الحمراء وغيرها من الأماكن الخالدة في الأندلس إلى الآن تزار من عموم الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ من يسمع عن موقعة العقاب التي هزم فيها المسلمون هزيمة ساحقة وكانوا يفضلون غيرهم في العدد والعدة وكأن حنين تتكرر من جديد؟ هذه الموقعة التي قال عنها المؤرخون بعد موقعة العقاب لم يرى في الأندلس أو المغرب شاب صالح للقتال. من يسمع عن هذه الموقعة الضخمة جدا جدا التي هلك فيها أكثر من 80,000 مسلم؟ نسمع عن العقاب، قليل من الناس يسمع عن موقعة العقاب. كيف سقطت الأندلس؟ ما هي عوامل السقوط التي إن تكررت في أمة المسلمين سقطت لا محالة، لأن لله سننا ثوابت كما ذكرنا. ثم كيف سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ سطعت في القسطنطينية. كيف كان التزامن بين سقوط الأندلس في الغرب وانتشار الإسلام في الشرق عند أوروبا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؟ ما هي مأساة بلنسية وقتل 60,000 مسلم في يوم واحد؟ ما هي مأساة أبدة وقتل 60,000 مسلم آخرين في يوم واحد؟ ما هي مأساة بربشتر وقتل 40,000 مسلم في يوم واحد وسبي 7,000 فتاة بكر من فتيات بربشتر؟ من يسمع عن هذه الحوادث وكأنها البوسنة والهرسك في التاريخ؟ نشاهدها الآن لكن لا نعرف أن لها أصول وجذور قديمة. كيف تصرف المسلمون وكيف قاموا من هذه المآسي الضخمة؟ لو عرفنا استطعنا أن نقوم الآن. تاريخ الأندلس يا إخوة ثروة حقيقية، ثروة ضخمة جدا من العلم ومن الخبرة ومن العبرة. تاريخ الأندلس صفحات طويلة جدا، أكثر من 800 سنة. استحالة نستطيع في هذه المجموعة المحدودة وفي هذه المحاضرات القليلة أن نلم بتاريخ الأندلس. لابد أن نغفل بعض الأمور، ليس تقليلا لشأنها ولكننا نغفلها لضيق الوقت، وعليكم أنتم جميعا أن تبحثوا في هذا الطريق. 800 سنة استحالة تلخص في 10 ساعات أو 12 ساعة، لابد لكم أن تقرأوا وتقرأوا. 800 سنة دولت محتاج تقرأهم في سنوات كثيرة، سنوات كثيرة، ونحن نتحدث عن تاريخ الأندلس فقط، والأندلس ده ركن صغير بعيد في الدولة الإسلامية الضخمة في 1400 سنة في بقاع كثيرة. انظر إلى العمل الذي يجب أن تفعله، ولا تركن أبدا إلى الدعاء، ولا تركن أبدا إلى السكون. أمامك مشوار طويل جدا في البحث حتى تتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى. قبل الخوض في تاريخ الأندلس من حيث ترتيب الأحداث منذ الفتح وحتى السقوط، منذ عام 92 هجرية إلى سنة 897 هجرية، قبل الخوض في تفصيلات هذه الأحداث، هناك بعض الأسئلة قد تجول في خاطر الناس. نحاول أن نقدم في هذه المحاضرة مقدمة لفتح الأندلس. سؤال قد يأتي على أذهان الناس: لماذا حمل المسلمون سيوفهم وجيوشهم وتوجهوا إلى الأندلس لفتحه؟ الأندلس دولة مستقلة تحكم بالقوط النصارى في ذلك الزمن السحيق، والمسلمون دولة أخرى كبيرة جدا مجاورة لهذه البلاد. لماذا يحمل المسلمون سيوفهم ويتجهوا إلى فتح هذه البلاد؟

ليعرضوا عليه الإسلام أو الجزية أو القتال. هذا في الأعراف الدولية الآن في تجني على حدود دولة مجاورة. الشرعية الدولية اللي بيقولوها الآن في تجني على الدولة المجاورة، أليس كذلك؟ فليه المسلمين شالوا السيف وانتقلوا إلى البلاد المجاورة؟ كثير من الناس تقول إن الإسلام انتشر بالسيف، مش دي مشكلة بتعترض طريق كثير من الدعاء؟ تلاقي الإنسان يرد عليه بالذات الناس أصحاب المناهج العلمانية تقول أن الإسلام انتشر بحد السيف، وكيف وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا إكراه في الدين، كيف توفق بين هذا الأمر وذاك الأمر؟ لتفسير هذا الأمر نقول أن الجهاد في الإسلام نوعان، نوع اسمه جهاد الدفع ونوع اسمه جهاد الطلب. جهاد الدفع ده بسيط كل الناس تفهمه، اللي هو الدفاع عن أرضك، أحد الأعداء هجم على أرضك فأنت تدافع عن أرضك، هذا يسمى جهاد الدفع، وهذا أمر مقبول ومفهوم عند عام الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. في نوع تاني من الجهاد لا يستوعبه كثير من الناس حتى من المسلمين، اسمه جهاد الطلب أو جهاد نشر الدعوة، جهاد نشر الدعوة، جهاد تعليم الآخرين هذا الدين. الإسلام هو الدين الخاتم، هو كلمة الله سبحانه وتعالى الأخيرة للناس، والله سبحانه وتعالى كلف هذه الأمة أمة الإسلام أن تنشر هذا الدين في ربوع العالم وأن تعلم الناس ما طلبه ربهم منه سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن هناك أقوام يحكمون الشعوب الأخرى التي لا تدين بالإسلام، هذه الأقوام لا محالة ستقف أمام هذه الدعوة وستمنع وصول هذه الدعوة إلى غيرها من الناس. فالإسلام شرع للمسلمين أن يتجهوا بسيوفهم وجيوشهم لحماية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لنشر هذا الدين وتعليمه للآخرين. من لهؤلاء الذين سيولدون في بلاد يعلمونهم أن المسيح هو الله؟ من لهؤلاء الذين يولدون في بلاد يعلمونهم أن البقرة هي الإله؟ من لهؤلاء الذين يولدون في بلاد يتعلمون أن ليس للكون خالق، أنه خلق من العدم هكذا، أو أن الطبيعة هي رب الكون؟ من لهؤلاء؟ من يعلمهم إذا لم يعلمهم المسلمون أصحاب الرسالة الخاتمة؟ وقد جعل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم خاتم الأنبياء والرسل، وليس هناك مبعوث من بعده صلى الله عليه وسلم. من لهؤلاء؟ هذه مهمة هذه الأمة الشاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هتشهد أنت على الأمم بعد هذا، تشهد عند الله سبحانه وتعالى تقول يا رب شرحت لهم وعلمتهم وذهبت إليهم وجاهدت في سبيلك لكنهم أنكروا أو هم اتبعوا، تشهد على هذه الأمور. فهذه الأمة الشاهدة بهذا الجهاد وهذا التوصيل لهذه الدعوة. لكن الأصل في الأمور أن هؤلاء الناس لن يتركوك تفعل هذا الأمر، سيقفون بسيوفهم وجيوشهم لمنع وصول الدعوة إلى هؤلاء الناس. ليه؟ لأن هؤلاء الحكام مستفيدون من عبادة هؤلاء الناس لغير الله سبحانه وتعالى. إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى انتقلت الحاكمية من هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون ذلك، فسيقفون أمامك بسيوفهم وجيوشهم، وعليك أن تقف أنت أيضا أمامهم بسيفك وجيشك حتى تحمي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلمون لا يقاتلون الشعوب. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للجيوش الفاتحة اتقوا الله في الفلاحين، اتقوا الله في عموم الناس، الناس التي لا تقاتل، الناس التي لا يهمها مصلحة الحاكم هذا أو ذاك، لكن تعيش لتعلم أين الخير وتتبعه، اتقوا الله في هؤلاء، لا تقتلوا إلا من قاتلكم. فكان المسلمون يتجنبون تماما أن يؤذوا ولو أذى بسيطا أحد الناس الذين لا يقاتلون، أو يتجنبوا إيذاء النساء أو إيذاء الأطفال
أو الناس المعتكفة للعبادة، أو الناس الضعيفة التي لا تستطيع قتال، أو الناس حتى القوية التي لا تشترك في قتال المسلمين. لكن المسلمون في حروبهم يقاتلون الجيوش فقط، يقاتلون الحكام الذين عبدوا الناس لغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يتطوع ويقول إيه؟ طيب إذا سمحوا لك إنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم، لازمته يبقى الجيش، نبعت مجموعة من الدعاة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في البلد بالتي هي أحسن، ولا في جيش ولا في بقى عرض الإسلام أو الجزية أو القتال، اترك الناس أحرار تختار كما تشاء. فيا ترى إيه رد الفعل عند المسلمين؟ ليه المسلمين بعتوش مجموعة من الدعاة لفارس يدعو الله سبحانه وتعالى بدون جيش؟ وليه المسلمين بعتوش مجموعة من الدعاة تدعو في الأندلس أو في الروم؟ ليه لازمته جيش يطلع خلف صف المسلمين؟ ما كفاية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول لك انتشر الإسلام بالتجارة في أندونيسيا وفي الفلبين وفي ماليزيا وما إلى ذلك، انتشر الإسلام بالتجارة، فلماذا تنتشر بالجيوش والحروب وما إلى ذلك؟ الحقيقة هذا في افتراض غير واقعي، افتراض غير عملي، أنك يذهبوا إلى هذه الأماكن بدون جيوش، هذا افتراض غير عملي مخالف للسنن الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي خلقه، حتى مع دراسة التاريخ وحتى مع دراسة الواقع. في دراسة التاريخ مثلا تجد أن دول ضخمة جدا دخلت في الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية، والقلة الاستثنائية هي التي دخلت الإسلام عن طريق التجارة، مع أن الناس بيحاولوا يصوروا الأمر بغير ذلك، حتى من المسلمين حياء من فتح المسلمين للبلاد الأخرى. لكن دين الإسلام يا إخوة والله ليس فيه ثغرات، هذا دين كامل شامل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ثغرات، ليس فيه شيء نستحي منه أو نخفيه عن الآخرين. انظر دولة فارس بكاملها فتحت بالفتوح الإسلامية، دولة فارس الآن تضم العراق وتضم إيران وباكستان وأفغانستان وكل الدول الاتحاد السوفيتي الجنوبية، اللي هي بتمثل أكثر من 15 على 16 من الاتحاد السوفيتي. شوف قد إيه بقى معظم الأماكن في الاتحاد السوفيتي القديم قبل أن يسقط، هذه كانت أماكن إسلامية في دولة فارس فتحها المسلمون فتحا عسكريا بجيوش وجهاد واستشهاد وحروب مريرة سنوات طويلة، كما إن شاء الله سيأتي في مجموعات لاحقة أو محاضرات لاحقة. الرومان أيضا فتحت بالفتوحات العسكرية. شوف قد إيه بقى معظم الأماكن في الاتحاد السوفيتي القديم قبل أن يسقط، هذه كانت أماكن إسلامية في دولة فارس فتحها المسلمون فتحا عسكريا بجيوش وجهاد واستشهاد وحروب مريرة سنوات طويلة، كما إن شاء الله سيأتي في مجموعات لاحقة أو محاضرات لاحقة. الرومان أيضا فتحت بالفتوحات العسكرية. الشام، جميع الشام، الشام دي تضم فلسطين، تضم الأردن وسوريا ولبنان، وتضم أجزاء من جنوب تركيا أيضا. بلاد تركيا وأسيا الصغرى فتحت بالحروب وفتحت بالجهاد في سبيل الله. القسطنطينية فتحت بالجهاد في سبيل الله. شرق أوروبا كله فتح بالجهاد في سبيل الله. لعل كثير من الناس لا يعلمون أن هناك بلادا ظلت إسلامية قرونا في شرق أوروبا، منها على سبيل المثال بلغاريا، اليونان، رومانيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، أجزاء من النمسا، يوغوسلافيا بكاملها، كل يوغوسلافيا، قبرص، مالطا، كل هذه كانت بلاد إسلامية ضخمة عاش فيها الإسلام قرونا، ثم اختفى الإسلام من هذه البلاد بعد ذلك. هذه البلاد جميعا فتحت بالجهاد في سبيل الله في زمن الخلافة العثمانية. شمال أفريقيا كله فتح بالجهاد في سبيل الله، ابتداء من مصر ومرورا بليبيا ثم تونس ثم الجزائر ثم المغرب. وسط أفريقيا وغرب أفريقيا فتح كله بالجهاد في سبيل الله، كما سنتعرض له إن شاء الله في مجموعة الأندلس. الأندلس فتحت بالجهاد في سبيل الله، ثم دخل الإسلام على سبيل الاستثناء كما ذكرنا في ماليزيا وفي أندونيسيا عن طريق التجارة. أغلب هذا الأمر الذي حدث على سبيل الاستثناء على سنة الله سبحانه وتعالى في نشر دينه عن طريق الجهاد في سبيل الله، هذا أمر يعني لا يعقل ولا يستطيع أحد أن يكره. يبقى في قاعدة من القواعد
إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون الشعوب المجاورة لدول الإسلام أبدا لن يتركوا المسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانوا في حراسة جيش من الجيوش. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد إلى يوم القيامة، فأصبح سنة ماضية إلى يوم القيامة. ثم واقعيا الناس الآن فتنت بحرية الكلام في البلاد الغربية، فتظن أن الدعوة سبيلها مفتوح في البلاد الغربية، في أمريكا، في فرنسا، في إنجلترا، في دول الغرب بصفة عامة بيتركوا الناس تتكلم بحرية. فيقال طب ابعت ناس تدعو الله سبحانه وتعالى وسيتركوهم لأن عندهم حرية كلام. لكن هذا الأمر يا إخوة ليس متروكا بصورة عشوائية، لكنه ما ترك إلا لأن المسلمين لم يصلوا إلى القوة المغيرة في هذه البلاد. ولو وصل المسلمون إلى الحجم الذي يؤثر على سياسة هذه البلاد لن تكون هناك حرية، ولن يكون هناك سماح بالكلام في الإسلام أو الدعوة للإسلام، وسيقفون لهم دائما بالمرصاد. إذا كانت هذه الدول لا تسمح بقيام دول إسلامية خارج حدودها، إذا كان لما السودان يعني أعلنت قيام شريعة إسلامية في بعض الولايات قامت الدنيا ولم تقعد، مع أن السودان بلد فقير وصغير وضعيف نسبيا بالمقارنة إلى غيره من الدول، قامت الدنيا ولم تقعد في الغرب، بل وقامت أمريكا وضربت مصنع الأدوية الموجود في الخرطوم بحجة أنه يصنع يعني حربا كيماوية أو مواد كيماوية. يعني هذا مجرد أنه هو بوادر قيام دولة إسلامية. إذا كان بوادر قيام دولة إسلامية في مكان ضعيف بعيد تمام البعد عن البلاد الغربية، قامت له هذه البلاد الغربية ولم تقعد، ما بالك لو قامت هذه البلاد الإسلامية أو الدول الإسلامية أو الفكر الإسلامي داخل هذه البلاد. انظر ماذا حدث في فرنسا لما انتشر الإسلام في فرنسا وبدأت الفتيات الصغيرات تدخل محجبات داخل المدارس. شفتوا قد إيه فرنسا بلد الحريات وبلد التنوير وبلد الحضارة كما يذكرون. انظر كيف فعلوا مع الفتيات ومنعوهم من دخول المدارس، الحادثة المشهورة التي كانت منذ سنوات رفضوا دخولهم المدارس بالحجاب مع أنها بلد حرية تدخل بلباس فاضح ليس هناك مانع، لكن تدخل بحجاب لا، إن فكر يتربى داخل المدرسة لا نقف ونحاول أن احنا نوقف هذا المد الإسلامي. في أمريكا من حوالي سنة كانوا بيمرروا في الكونغرس قانون، لا أدري إن كان أقر أم لم يقر بعد، هو القبض على من يخل بالأمن القومي الأمريكي بدون دليل، القبض عليه بدون دليل، يعني قانون شبيه بقانون الطوارئ، مع أن هذا أمر غير شرعي في أمريكا، لابد أن يكون هناك دليل قبل أن يعني تدين إنسانا أو تقبض على إنسان أو تقيد حرياته. لكن بدأوا يعني يمرروا هذا القانون، أي حد بيمس الإرهاب للأمن القومي الأمريكي ممكن تمسكه بدون دليل، ودي فتحة عشان يمسكوا كل الناشطين في الدعوة لله سبحانه وتعالى هناك بحجة أنه يمس الأمن القومي الأمريكي. وهناك بعض الأمور التي تدل على أن هذا القانون سوف يطبق في هذه البلاد وبعض الشواهد على ذلك. إذن هذه البلاد أبدا لن تسمح للدعاء الله سبحانه وتعالى إن قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى وكانوا حريصين على تغيير منهج الناس أن يتركوهم، أبدا لن يستطيعوا إلا إذا كان هؤلاء محميين بقوة تحميهم، ألا وهي قوة الجيوش الإسلامية والفتح الإسلامي والجهاد في سبيل الله. ثم أيضا انظر لو أن بلدا سمح فيه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسمح فيه بالمقال الإسلامي والكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي، ثم هو يخرج عليك بعد ذلك في مقابل المقال الإسلامي 10,000 مقال علماني، وفي مقابل الصورة الإسلامية الناجحة 10,000 صورة فاضحة، في مقابل إعلانك أن الله سبحانه وتعالى واحد أظهر عشرات المؤلفات التي تقول أن الله هو المسيح وحاشا لله من هذا القول نعوذ بالله به ومن الشرك به سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الأمر هل ستؤدي الدعوة الإسلامية نتيجتها وسط هذا الركام الضخم جدا من المضادات للدعوة الإسلامية؟ لن يحدث. فالإسلام يحاول أن يعلم الناس هذا الدين والناس تتفلت، لكن دعوة المسلم أنه يحاول إدخال كل البشر كل الخلق في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك شرع الجهاد في سبيل الله
وفتح البلاد المجاورة لأمة الإسلام وإن كانت تأبى هذا الأمر في بادئ الأمر. بعض الناس تقول إن هذا الزمن أيضا ليس زمن الحروب العسكرية والتغيير العسكري والفتوحات، زمن الكلام والسياسات لكن واقع الأمر أنك تشاهد حروب عسكرية في كل وقت. يلام المسلمون على فتوحاتهم الإسلامية السابقة في بلاد الشمال الإفريقي وفي فارس وفي الروم وفي الأندلس وفي غيرها، يلام المسلمون على ذلك، ولا تلام إسرائيل مثلا على ما تفعله في فلسطين وعلى ما فعلته في 67 في مصر وسوريا وعلى ما فعلته في لبنان 18 سنة. هذا حل عسكري برضو عملته إسرائيل، لكن المسلمون دخلوا إلى البلاد لينشروا فيها العدل والرحمة والدين ويعبدوا الناس لرب العالمين، وهؤلاء دخلوا ليقتلوا ولينهبوا وليسرقوا وليفعلوا كذا وكذا من الموبقات. أيلام المسلمون على هذا الفتح المجيد الذي علموا الناس فيه دينهم؟ ولا تلام إسرائيل على ضرب المفاعل النووي مثلا في العراق، أو على ضرب تونس، أو على ضرب أمريكا لمصنع الأدوية كما ذكرنا في السودان؟ ألا تلام أمريكا ودول الغرب على حروب متتالية ضد دولة العراق، ولا أحد من المسلمين أو غير المسلمين يتخيل أن الأمريكان دخلوا إلى العراق شفقة على الكويت؟ مش معقول يعني جابوا 500,000 جندي وجندوا الأجناد في العالم أجمع شفقة على شعب الكويت؟ أبدا. لكن لا تلام أمريكا على كل هذه الموبقات التي فعلت في العراق، وعلى تدمير كل الناس وكل البنية التحتية، وعلى وفاة أكثر من 500,000 طفل عراقي لنقص التطعيمات ونقص الغذاء. لا يلامون على ذلك؟ ويلام المسلمون على نشرهم العلم والدين والرحمة والعدل في ربوع العالم أجمع؟ لا يلام الصرب على ما فعلوا في البوسنة والهرسك، وعلى ما فعلوا في كوسوفا من قتل 200,000 أو أكثر في كل واحدة من الاثنتين، وعلى هتك عرض 50,000 فتاة مسلمة؟ ويلام المسلمون على الحريات العظيمة التي أعطوها للنصارى ولليهود في زمن حكم الدولة الإسلامية؟ ألا تلام روسيا على اجتياح الشيشان واجتياح أفغانستان وتدمير كثير جدا من المنشآت المدنية في هذه البلاد وقتل المدنيين ليل نهار؟ ويلام المسلمون على نشر العلم في ذات البلاد وكانت من قبل تعبد النار؟ أيلام المسلمون على فتحهم لجمهوريات جنوب روسيا بصفة عامة؟ ولا يلام الروس والصين الذين احتلوا أجزاء كثيرة وحكموا الناس بالحديد والنار أعواما وأعواما، وقتلوا كل من كان يخفي في بيته مصحفا؟ هذا اللوم يتوجه للمسلمين أو يتوجه لهؤلاء الذين حكموا باسم الحضارة الحديثة والمدنية والتقدم وما إلى ذلك؟ تاريخ المسلمين يا إخوة فيه أشياء كثيرة جدا من الشرف والعزة والمجد، وهؤلاء يغيرون من التاريخ بالقصد حتى يشعر المسلمون بشيء من الاستحياء من تاريخهم، مع أن التاريخ يعني يشرف المسلمين ويعلي من قدرهم، والاستحياء كل الاستحياء يجب أن يكون في صف هؤلاء الذين ادعوا الحضارة وفعلوا كل هذه الموبقات. كثير من الناس تقول نترك الناس يعبدون ما يشاءون، أنت ليه تشغل نفسك أنك تعلمه أن ربنا سبحانه وتعالى واحد، وليه تنقله الجيش عشان يعلمه هذا المفهوم؟ هو كده من بادئ ذي بدء قال لك مش عايز أعرف، مش عايز أدخل في هذا الدين، أنا حر، خليني أعبد ما أعبد من غير دين الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم رسالة. سيدنا ربيع بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يلخص هذه الرسالة في الحوار اللطيف الذي دار بينه وبين رستم قائد الفرس في موقعة القادسية. يقول ربيع بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف النظرة التي عند ربيع بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يخرج العباد كل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا يريد المسلم، تحرك بجيشه لمصلحة ومنفعة الناس. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعلق عليه على الآية الكريمة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس
للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. الناس مش عايزة تدخل في الإسلام، لك تأتي بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، فتنقذه من أن يخلد في جهنم يخلد في الجنة، تنقذه من أن يعيش في جور الأديان وفي ظلم الحكام إلى أن يدخل في عدل الإسلام وفي سعة الدنيا والآخرة. الناس مش عايزة، الناس ترفض. تخيل كده أن في واحد بيرمي نفسه من الدور العاشر، وانت جيت بسرعة شديته من ايديه وانقصته انه يرمي نفسه من الدور العاشر، هل هيجي واحد يلوم عليك انك قد آلمت يده، شديت ايديه بقوة فيعني اذيته؟ ابدا، ده انت انقصت حياته. هذا الرجل كان سيتردى في هاوية، ولا نقول هاوية من الدور العاشر الى الارض هاوية الموت، لكن اقول انها هاوية الجحيم. انت انقصته من ان يدخل جهنم وان يخلد فيها، علمته هذا الدين، جبت له الجيش يؤثر فيه حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا تسمع لك إلا إذا كنت محاطا بقوة ومحاطا بجيش، فتبدأ تسمع وتفكر، فتجد أن ما كانت ترفضه هو النجاة، وما كانت تريد اتباعه هو الهلكة المحققة التي لا فكاك منها. فكثير من الأمم دخلت في الإسلام لما دخل الفاتحون إلى دين الله سبحانه وتعالى، دخلوا في الإسلام غير مكرهين وغير مضطرين. قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لا إكراه في الدين، قول لا يتعارض مطلقا مع هذا الدخول أو هذا الفتح الإسلامي. المسلمون عندما يدخلون هذه البلاد يخير الناس جميعا أن يظلوا على إيمانهم بمعتقداتهم كما يريدون، أو يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكن يعلموهم في البداية دين الله سبحانه وتعالى، هو يختار. إن أراد أن يبقى في ظلم الشرك وفي ظلم الجاهلية يبقى فيها، وإن أراد أن يدخل في نور الإسلام دخل فيه، وكانت السعادة له في الدنيا وفي الآخرة. الناس يا إخوة والله في حاجة إلى الإسلام، عموم الناس في حاجة إلى الإسلام، وإن أبت هذا الأمر العالم يتجه إلى كارثة محققة. الدول العظمى جميعا التي تتحكم في هذه الأمم في هذا الزمن الذي نعيش فيه، هذه الدول تكيل بأكثر من مكيال، و تجعل الظلم قاعدة من القواعد التي ترسخها في العالم. الأدواء والأمراض الأخلاقية لا حصر لها. لعلكم قرأتم آخر مؤتمر عقد عن الإيدز، مرض الإيدز، آخر مؤتمر قال أنه في غضون 20 سنة السابقة من سنة 1980 لسنة 2000 قتل من البشر 20 مليون بالإيدز، 20 مليون. وهذا مرض أخلاقي، هذا مرض نتج لغياب الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ولبعدهم عن شرعه سبحانه وتعالى. وأقل معدلات الإيدز في بلاد الإسلامية، أقل معدلات الإيدز. ليه؟ لأن الناس بتتطبط بشرع الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الارتباط ضعيفا، إن كان هذا الارتباط ضعيف لكن هناك ارتباط. أما هذه الدول التي تنكر بالكلية منهج الله سبحانه وتعالى، قتل منها 20 مليون. انظر إلى كل الفتوحات والمعارك الإسلامية وما إلى ذلك، لا تجد الرقم يقترب من 1 على 20 أو 1 على 100 من هذه الأرقام المبالغ فيها في الإيدز فقط، غير 37 مليون حاملي الفيروس، 37 مليون ينتظرون الموت من الإيدز. انظروا إلى المذابح التي تحدث في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي غيرها من البلاد، كثير من القتلى يموتون في مذابح وانقلابات وظلم في بشاعة منقطعة النظير في كل هذه البلاد، لأنه ليس هناك إسلام يحكم هذه البلاد. الإسلام كان دين رحمة وعدل وتقريب للناس أن يعيشوا في سعادة في دنياهم وأن يعيشوا في سعادة في آخرتهم. فوق كل هذه الأمور ظلم الإنسان لنفسه بأنه يشرك بربه غيره سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في تساؤلات قد تخطر أيضا على بال الناس قبل الدخول في موضوع الأندلس أيضا. ناس تسأل يا ترى هي إيه بلاد الأندلس أصلا؟ اللي احنا بنتكلم عن تاريخ الأندلس، تحدث عن تاريخ الأندلس، ما هي بلاد الأندلس؟ الأندلس الآن هي أسبانيا والبرتغال، دولتين أسبانيا والبرتغال، أو ما يسمى بشبه الجزيرة الأيبيرية، شبه الجزيرة الأيبيرية، هي ديت بلاد الأندلس الآن. تفتكروا مساحتها قد إيه؟
واحد طبعا يسمع عن تاريخ الأندلس 800 سنة يتخيل أنها يعني مساحات ضخمة من الأرض. الأندلس كل مساحتها 600,000 كيلو متر مربع، يعني أقل من تلتين مصر. الأندلس على مر العصور والأزمان أكبر مساحة للأندلس كانت 600,000 كيلو متر مربع، وتناقصت الأرض عليهم مع مرور الزمان على المسلمين في هذه البلاد، لكن المساحة التي ابتدأ فيها المسلمون الفتح كانت 600,000 كيلو متر مربع. فرنسا حوالي 500,000 كيلو متر مربع، وإن شاء الله كل المسلمين أيضا فتوحات مرتبطة بفرنسا. فرنسا في هذا الزمن كان اسمها مملكة الفرنجة، وفي بعض الأسماء كانت بتسميها مملكة غاليا، عشان لما نشوف الاسمين أو نسمع الاسمين يكون مرتبطين في نفس الفكر بنفس البلد اللي هي فرنسا. لماذا سميت بلاد الأندلس بهذا الاسم؟ من الذي أطلق عليه اسم الأندلس؟ هل هم المسلمون الفاتحون أم أن اسم الأندلس كان اسم سابق له؟ الأندلس سكن في الأندلس منذ فترة طويلة من الزمان، منذ القرن الأول الميلادي، بعض القبائل الهمجية، بعض القبائل الهمجية التي جاءت من شمال إسكندنافيا، من بلاد السويد والدنمارك والنرويج وما إلى ذلك. جاء بعض القبائل الهمجية التي هجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمان، ويقال أن هذه البلاد أو هذه القبائل جاءت من ألمانيا بصرف النظر، لكن هذه البلاد أو هذه القبائل كان اسمها قبائل الفاندال، قبائل الفاندال، أو في اللغة العربية بتحرف أحيانا إلى الواندال. فسميت هذه البلاد بفانداليسيا نتيجة أن قبائل الفاندال عاشت فيها فترة من الزمان، سميت هذه البلاد بفانداليسيا. ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى أندلسيا. هذه القبائل كانت قبائل وحشية، حتى يعلم الناس كيف انصلح الحال في هذه البلاد بعد دخول الإسلام، كانت قبائل همجية تماما. حتى إن في الإنجليزية لحد دلوقتي كلمة فانداليزم تعني همجية، تعني وحشية، يعني القبائل رسخت كلمة في اللغة الإنجليزية، فانداليزم دي تعني وحشية وهمجية وإسلوب يعني غير حضاري أو بدائي في الحياة. فقبائل الفندالة عاشت فترة من الزمان، فسميت هذه البلاد بفانداليسيا. ثم خرجت هذه القبائل وحكم الأندلس طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل القوط، القوط الغربيين، وهي اللي كانت عايشة فيها وقت دخول المسلمين. يعني وقت دخول المسلمين للأندلس كانت تحكم بالنصارى القوط، القوط الغربيين. لماذا يتجه المسلمون لفتح بلاد الأندلس في ذلك التوقيت؟ شمعنا بلاد الأندلس نروح نفتحها؟ طب ما نفتح أي دولة تانية في العالم، شمعنا بلاد الأندلس راحوا لها في سنة 92 هجرية؟ هم راحوا بلاد الأندلس أساسا علشان المسلمين كانوا وصلوا لحد المغرب الأقصى في الفتوح، يعني فتحوا الشمال الإفريقي كله، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وخلاص وصلوا للمغرب. الناظر إلى خريطة هذه المنطقة يجد أن بعد المغرب مباشرة بتجد المحيط الأطلسي، انتهت البلاد. فإما أن تصعد شمالا وتعبر مضيق جبل طارق وتدخل في بلاد أسبانيا والبرتغال اللي هي كانت اسمها الأندلس، وإما أن تنزل جنوبا في الصحراء الكبرى. المسلمون ليس من همهم جمع الأراضي وجمع الممتلكات، الصحراء الكبرى قليلة السكان جدا، هم همهم يدوروا على مين؟ على السكان، على البشر، حتى يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. فلما انتهوا من المغرب انتقلوا إلى الدولة المجاورة مباشرة اللي هي دولة الأندلس، ولما انتهوا من الأندلس انتقلوا إلى الدولة المجاورة اللي هي فرنسا. وكان عندهم العزم لو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وأكملوا الفتوح سينتقلوا إلى الدولة المجاورة، إيطاليا وألمانيا وهكذا. فالمسلمون كانوا قد وصلوا إلى النقطة السابقة مباشرة إلى الأندلس، واستتب لهم الأمر أواخر الثمانينيات من الهجرة، زي ما إن شاء الله سيأتي بالتفصيل يعني فيه في أول حلقات في شرح تاريخ الأندلس نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم، البلاد المجاورة لكم، قاتلوا هذه البلاد وليجدوا فيكم غلظة. حوار لطيف دار بين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ملك من ملوك الروم قبل موقعة اليرموك. تقوم المفاوضات بين الفريقين والرسل ترسل بين الفريقين قبل الموقع،
فملك الروم بيسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، بيسأله يقول له ايه، يقول له ما الذي دعاكم الى الولوغ في بلادنا وبلاد الحبشة اسهل عليكم؟ ما تروح تفتح الحبشة، الحبشة اسهل من دولة الروم، دولة الروم هذه دولة تقتسم العالم مع فارس، يعني القوة العظمى في ذلك الزمن، فإيه اللي يخليك تيجي لهذه البلاد؟ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، قال لنا ربنا في كتابه الكريم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أنتم البلاد التي تلينا، ثم بعد الانتهاء من بلاد الروم سنجوزها إلى الحبشة وغيرها من البلاد. يعني احنا برضو في دماغنا الحبشة وفي دماغنا غيرها، بس سبت عليكم الدور، أنتم البلاد المجاورة لدولة المسلمين. فالمسلمون كانوا قد وصلوا إلى المغرب الأقصى، وأول بلاد مجاورة هي بلاد الأندلس، إذن هي الخطوة التالية في الفتح مباشرة. طيب في أي زمان فتحت بلاد الأندلس؟ لما نقول الأندلس فتحت في سنة 92 من الهجرة، يا ترى ده يتوافق مع أي العصور الإسلامية؟ هذه فترة في فترات بني أمية في الدولة الأموية، وبالذات في خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله، خليفة الأموي اللي حكم من سنة 86 لسنة 96، يعني فتح الأندلس كان في منتصف خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله. والدولة الأموية يا إخوة دولة مظلومة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وأشيع عنها كثير كثير من الأشياء ليشوهوا التاريخ الإسلامي، حتى يقول لك إنه ما كان لك تاريخ إلا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حتى في كثير من الناس تطعن في تاريخ أبي بكر وعمر مع علم الجميع بفضلهم، لكن عايز يقول لك إن انسى حكاية إقامة أمة إسلامية. إذا كان السابقون القريبون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بني أمية والدولة العباسية وغيرها من الدول لم تستطع أن تقم حكما إسلاميا صالحا ناجحا، فكيف بالمتأخرين؟ هذه رسالة يريدون أن يصلوا بها إلى كل المسلمين. لكن والله الدولة الأموية كانت دولة لها كثير كثير من الأيادي البيضاء على المسلمين، كثير من البلاد دخلت في حكم المسلمين في عهد بني أمية. انظر إلى الناس الذين دخلوا في الإسلام على يد بني أمية، شمال أفريقيا كله دخل في الإسلام في عهد بني أمية، ابتداء من ليبيا لحد آخر المغرب في عهد بني أمية. نعم بدأت الفتوح في عهد عثمان بن عفان في هذه البلاد، لكن انتقضت هذه البلاد وارتدت على عقبها وعادت وفتحت من جديد في عهد بني أمية. أفغانستان دخلت في الإسلام في عهد بني أمية، جمهوريات جنوب روسيا دخلت في الإسلام في عهد بني أمية، كثير من البلاد كثير من الناس دخلوا في الإسلام في عهد هذه الفترة الناجحة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية. دونت السنة في عهد بني أمية، رغب في الجهاد في عهد بني أمية. الجهاد كان أمر طبيعي جدا، أن كل سنة يكون في جهاد في الصيف وجهاد في الشتاء، أمر طبيعي جدا، الناس تخرج للجهاد كما يخرجون إلى أعمالهم، أمر متكرر وطبيعي جدا. الشرع كان مطبق في عهد بني أمية، ولا نقول أنهم كانوا بلا أخطاء وبلا عيوب، من المؤكد أن كل البشر يخطئون، ومن المؤكد أن هناك أخطاء كثيرة في تاريخ بني أمية، لكن بلا شك أن هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وفي بحر أفضلهم على المسلمين. دولة بني أمية دولة حكمت من سنة 40 من الهجرة إلى سنة 132 من الهجرة، يعني استمر الحكم في بني أمية 92 سنة. وكان أول ولاد بني أمية الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثير من الناس تطعن في خلافة معاوية بن أبي سفيان وفي تاريخ معاوية بن أبي سفيان وكذبوا، وليت الناس تصل إلى معشار ما فعله معاوية بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. وإن شاء الله تكون بيننا محاضرات وجولات مع تاريخ معاوية بن أبي سفيان وتاريخ الدولة الأموية، ليس المجال الآن في الخوض والحديث بالتفصيل عن هذه الحياة، حياة بني أمية، لكن يعني نذكر مقدمة قد تفيد إن شاء الله في الحديث عن الأندلس. تتابع الحكام بعد معاوية بن أبي سفيان، وأشهرهم عبد الملك بن مروان رحمه الله، ومن تبعه من أولاده، تبعه من أولاده الوليد وسليمان ويزيد وهشام أولاد عبد الملك بن مروان، وتخللهم الخليفة الخامس الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هو خليفة أموي. هذه الدولة التي يطعنون فيها منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي ملأ الأرض عدلا ورحمة
وأمنا ورخاء. وآخر 7 سنوات فقط في بني أمية هي التي كانت فيها كثير من المآسي وكثير من الاختلافات عن المنهج الإسلامي، وكسنة من سنة الله سبحانه وتعالى قامت دولة أخرى لما فسد الأمر في بني أمية وقامت دولة بني العباس. لكن الأندلس وفتح الأندلس حسنة من حسنات بني أمية. سؤال آخر قد يخطر على الذهن هو حالة أوروبا عند الفتح الإسلامي، كيف كان الوضع في بلاد الأندلس وكيف كان الوضع في أوروبا وكيف تغير بعد دخول المسلمين إلى هذه البلاد؟ الواقع أن أوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش في فترة من فترات الجهل العظيم جدا، جهل ينتشر في كل الأرض، وبعد كبير جدا عن كل مناهج العدل التي نشرها الإسلام بعد ذلك، ظلم بين من الحكام للمحكومين، هناك كثير جدا من الأموال في يد الحكام وكثير جدا من الخيرات في يدهم، لكن الشعوب تعيش في بؤس كبير. نجد أنهم اهتموا كثيرا ببناء القصور والقلاع والحصون بينما يعيش عامة الشعب في فقر شديد. نجد أن عموم الناس التي كانت تزرع الأراضي كانت تباع وتشترى مع الأرض في هذا الزمان. نجد أن هناك انتهاك للحرمات وأخلاق متدنية وبعد حتى عن مقومات الحياة الطبيعية، يعني نجد مثلا النظافة مختفية بالمرة لدرجة أن الناس كانوا يتركون شعورهم تنسدل على وجوههم، لا يقصون هذه الشعور، لا يستحمون، والله هكذا يا إخوة كما يذكروا في وصف هذه الفترة، لا يستحمون في العام إلا مرة أو مرتين، ويظن أن هذه الأوساخ التي تتراكم على أجسادهم هي صحة لهذا الجسد وهي خير وبركة لهذا الجسد. يعني كانت مشكلة جدا لما واحد يروح يستحم هناك في هذه العصور من الزمن. والله هذا واقع تاريخ الرحالة المسلمين الذين صعدوا إلى إسكندنافا، كان يقولون أن هناك في هذه الأماكن كان الناس يعيشون يتفاهمون بالإشارة، ليست لهم لغة منطوقة فضلا عن أن تكون مكتوبة. يعني هذه البلاد كانت تعيش في جهل وفي ظلم وفي فقر. كانت في هذه البلاد بعض أفعال الهنود وبعض أفعال المجوس، من حرق للمتوفى عند موته، ومن حرق لزوجة المتوفى عند موته معه وهي حية، أو لحرق لجاريته أو من يحبه من الناس معه وهو حي وهو الناس تشاهد والناس تعلم هذا الأمر. كانت هذه البلاد تعيش في ظلم وفي فقر وفي ضياع كبير جدا عن أي وجه من وجوه الحضارة. ثم لننظر ماذا فعل الإسلام في هذه البلاد. كانت هذه مقدمة لدراسة تاريخ الأندلس، وبإذن الله من الحلقة القادمة نتحدث عن تاريخ الأندلس بالترتيب الزمني منذ الفتح في سنة 92 هجرية إلى السقوط في سنة 897 هجرية. وكما ذكرنا نؤكد ونعيد ونقول أن هذه المحاضرات ما هي إلا فتح فقط للطريق لدراسة تاريخ الأندلس، وليست هي كل تاريخ الأندلس، فتاريخ الأندلس يضم أكثر من 800 سنة كما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني فصار سلسلة الأندلس على السرايا FM.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من نبي الله نوح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالطوفان، فلم تبقى ذرية في الأرض إلا ذرية نوح عليه السلام. القلة الذين كانوا معه في السفينة لم يجعل الله عز وجل لهم ذرية تبقى، فلم تبقى في الأرض إلا ذرية نوح، فإن الله عز وجل اصطفى البشر أولا بآدم وثانيا بنوح عليه السلام. ما بقيت إلا ذرية نوح، وبقي أهل الإيمان في الأرض يتكاثرون مرة أخرى وينتشرون في الأرض مرة أخرى، والشياطين تجتال الناس عن دينهم وتحاول أن توقعهم مرة أخرى بالشرك، فإن الأرض الآن كلها على التوحيد. حتى جاء قوم سكنوا في أرض تسمى الأحقاف بين اليمن وعمان. هذه الأحقاف سكنها قوم سموا قوم عاد. هؤلاء الناس بدأ فيهم الشرك بالله عز وجل، بدأ فيهم عبادة الأصنام، عبادة الآلهة من دون الله جل وعلا. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا. الأنبياء العرب هود عليه السلام وشعيب عليه السلام وصالح عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أول نبي عربي هو هود، أرسله الرب عز وجل لقوم عاد الذين طغوا في الأرض وتجبروا فيها، حتى قال الله عز وجل يخاطب نبينا: ألم تأتك قصة وخبر قوم عاد الذين ما خلقت مثلهم في الأرض كلها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم اسم جد من أجدادهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقوتهم وجبروتهم وحسن بنيانهم ومصانعهم لم يخلق الله عز وجل مثلهم في البلاد في ذلك الزمان. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه اسمه هود، فدعاهم أولا إلى التوحيد. كل الأنبياء أول دعوتهم إفراد العبادة لله عز وجل. وإلى عاد أخاهم، فنبيهم كان منهم، لم يأتي غريبا عنهم، كان من قومهم من أهلهم، بل أخا لهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، انظروا للأسلوب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما دعاهم أولا إلا إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته جل وعلا. لكن انظروا إليهم كيف ردوا على هود عليه السلام، وهو يذكرهم الله عز وجل بكل أدب بكل أخلاق، حتى ذكرهم بقوم نوح الذين كانوا قبلهم كيف دمروا والأرض كلها تتكلم عنهم. واذكر

وزادكم في الخلق بسطة، أي اذكروا يا قوم الله عز وجل جعلكم أهل قوة ومنعة بل خلفاء في الأرض بعد نوح، كيف دمر الله عز وجل قومه بالطوفان. تذكروا هذه النعم، اشكروا الله عز وجل عليها، اعبدوا الله جل وعلا. لا أريد منكم شيئا، حتى قالوا له يا هود تريد مالا تريد ملكا نعطيك، قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم الأجر ولا المال، أريدكم فقط أن تعبدوا الله جل وعلا. انظروا الأسلوب كيف ردوا على هود عليه السلام، قالوا له

أنت سفيح وأنت كاذب. هل رد عليهم هود عليه السلام بنفس الأسلوب؟ هل قال لهم أنتم السفهاء الكاذبون؟ كلا والله، انظروا للأدب، أدب الأنبياء مع أقوامهم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست سفيها، ولكني أنا فقط ناصح لكم، أنا رسول أمين، ليست بي سفاهة ولم أصب بالجنون، لكنني أنصحكم فاتقوا الله عز وجل وأطيعون. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. استكبر قوم عاد على نبيهم وعاندوا وظنوا أن قوتهم هذه لا تغلب، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. انظروا لقوتهم التي أغرتهم وأعمتهم. نعم، كانت أكبر وأعظم دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، لكن ما علموا أن هناك من هو أقوى منهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم

ألم يعلم قوم عاد والأمم الجبارة والأمم القوية، ألم تعلم أن هناك من هو أقوى منهم؟ إنه الله عز وجل الذي خلقهم وخلق كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جاءهم هود عليه السلام ينصحهم، يذكرهم: يا قوم، أنعم الله عليكم بالنعم، تبنون قصور مساكن في بعض الأماكن التي لستم بحاجة إليها، ومع هذا لا تشكرون ربكم جل وعلا. أتبنون

كل هذه النعم التي عندكم، مساكن، مصانع، خيرات كثيرة، ومع هذا كله تبطشون بالدول الضعيفة وبالناس الفقراء والمساكين. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. نصحهم، ذكرهم، خوفهم الله عز وجل، ولكن بلا فائدة. جاءوا إلى هود عليه السلام، ذلك النبي الضعيف لا يملك إلا بعض الذين آمنوا، ليس عنده سلاح ولا عتاد. أخذوا يستهزئون عليه، يقولون: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. عناد، استكبار، إصرار، جحود، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أرأيت هذه الآلهة التي سببتها وتكلمت عليها وشتمتها يا هود؟ ربما أصابتك بالجنون، الجنون التهمة الجاهزة التي تلقى على كل الأنبياء والمرسلين، كل الدعاة والمخلصين. سهل أن يقال لهم بأنه أصابكم الجنون. إن

هذه الآلهة هي التي أصابتك بالجنون فقلت هذا الكلام. فرد عليهم نبي الله بكل قوة وثقة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. البراءة الكاملة، أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم، أنا بريء من هذا كله. أمة جبارة، أمة مستكبرة، لم يخف منها هود عليه السلام، لأنه نبي من أنبياء الله، لأنه انظروا للسلاح الذي يملكه هود عليه السلام ماذا يمتلك. قال

اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم، اجمعوا كل ما تملكون ثم كيدوني جميعا، ولا تنتظروني ولا ثانية واحدة ولا لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من الذي يمتلكه هود عليه السلام من قوة ليقف مواجها تلك الأمة الجبارة؟ ماذا يمتلك هود عليه السلام؟ ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة التي بطشت بالأمم؟ ماذا يمتلك؟ إنه يمتلك أعظم سلاح. ما هو؟ إن

كل حشرة، كل طير، كل حيوان، كل دابة على وجه الأرض رزقها على من؟ على رب العالمين. أنا أتحداكم، أنا أقف أمامكم. لما؟ لأنني متوكل على الله عز وجل. سلاح المؤمنين، سلاح الأنبياء والمرسلين، التوكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقف هود عليه السلام أمام قومه متحديا لهم، لا يبالي بما يفعلون ولا بما يصنعون.

قوم هود طلبوا من هود عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله عز وجل. ائتنا بعذاب الله، تزعم أن هناك عذاب من ربك، فلنرى هذا العذاب، نريد أن نراه. يتحدون ربهم جل وعلا، قالوا لهود عليه السلام فأتنا بما تعدنا، شوفوا الوقاحة، قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا نريد أن نرى عذاب ربك، أتيتنا بدين جديد وبإله جديد، نريد أن نرى عذابه إن كنت صادقا. هنا رفع هود عليه السلام يديه إلى السماء، قال رب انصرني بما كذبون. كل الأنبياء إذا يئسوا من أقوامهم فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل، قال رب انصرني بما كذبون. قال الله عز وجل لهود، قال عما قليل اصبر يا هود، هي سنوات لكنها عند الله عز وجل لا شيء، قال عما قليل ليصبحن نادمين. هذه الأمة الجبارة ستندم يوما من الأيام، هذه الأمة العاتية التي بطشت بالأمم ستندم، لكن عما قليل اصبر يا هود، قال عما قليل ليصبحن نادمين. وكان هود عليه السلام يذكرهم بأن هناك يوم آخر، هناك بعث بعد الموت، هناك حياة أخرى، وكانوا لا يصدقونه وكانوا يستهزئون به فيقولون

حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. حالهم كحال كثير من الناس اليوم الذين يقولون هي حياة، فإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا حياة أخرى ولا بعث بعد الموت، ولا هناك حساب ولا عذاب ولا جزاء، دنيا نستمتع فيها كما نشاء. هود عليه السلام دعا الله عز وجل أن ينصره، عذبهم الرب عز وجل أول عذاب 3 سنوات لم يأتهم مطر أبدا، قطرة من السماء

مطر، فإذا بهم يسمعون مناد من السماء يناديهم. يقول هذا المنادي يناديهم: أي سحابة تريدون؟ هل تريدون سحابة بيضاء؟ أم تريدون سحابة حمراء؟ أم تريدون سحابة سوداء؟ سمعوا مناد من السماء يناديهم، فإذا بهم وكانوا 70 رجلا من أحسنهم، قالوا: بل نريد السحابة السوداء. وما الفرق؟ لأنهم يعلمون أن السحابة السوداء فيها مطر كثير وفيها ماء كثير، وهم لا يشعرون أن الرب عز وجل يستدرجهم. سنستدرجهم

قوم هود رجعوا قافلين بعد أن استسقوا المطر من آلهتهم، فإذا بهم ينظرون إلى السماء، وإذا بالغيم يأتي إليهم، وإذا بالغيم الأسود يضللهم، وإذا بهم يفرحون، وإذا بهم يظنون أنها كرامة من ربهم لهم، أي كرامة وهم كافرون؟ فلما

أول ما شعرت بالعذاب امرأة أحست بأن هذه الغيمة ليست كغيرها من الغيوم، كأنها رأت شررا يتطاير من هذه الغيمة، فهربت، هربت من قرى عاد، هربت من بين قوم هود وهي تستغيث، علمت أن هناك عذاب سيأتي إليهم. فلما

0: ربنا. ظنوا القوم الكافرون ظنوا أنها كرامة من الآلهة لهم أن المطر سيأتي إليهم بعد أن جفت الأرض 3 سنين. ما استجابوا لنبيهم وما رضخوا لأمر الله عز وجل، عاندوا وطلبوا من نبيهم أن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا، وفعلا بدأ العذاب وبدأ الغيم يستقبلهم وبدأ يأتي إليهم وهم فرحون مستبشرون.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: استقبل قوم هود الغيم والسحاب الأسود فرحين مستبشرين، ظنوا أن فيه خيرا لهم. خرجوا يستقبلون هذا الغيم وهم يقولون: ها هو عارض ممطرنا، ها هو الغيم قد أتى إلينا ليغيثنا، ها هو الرزق جاءنا بعد أن انقطع سنوات. سألنا الآلهة فأرسلت إلينا هذا الغيم وهذا السحاب، قالوا هذا عارض ممطرنا. لكنه عذاب الله بدأ، لكنه الذي استعجل الله عز وجل فيه. إذا بالريح تشتد تعجبوا ما الذي يحدث، إنها عاصفة، إنها رياح عاتية، ليست عاتية فقط بل هي صرصر باردة شديدة البرودة، بدأت تحمل الأمتعة والحاجيات، بدأ الناس يتطايرون، أخذ الهواء يحمل الناس إلى السماء ثم يرميهم إلى الأرض، فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأم

حتى أن العجائز الذين اختبأوا في بيوتهم عند النار قتلوا من شدة البرد، أهلكهم البرد. فالريح صرصر، الريح عاتية، وفي عاد أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين بطشهم بالأمم؟ أين تحديهم لعذاب الله؟

ما أتت الريح على شيء إلا وحطمته، إلا وفتتته، إلا جعلته كالرميم لم تبق شيئا. إنه جندي واحد من جنود الله عز وجل. هذه الأمة التي عتت وتجبرت حملتها الريح إلى السماء ثم رمتها على الأرض، فإذا بأجسادهم تنفصل عن رؤوسهم، فإذا بهم صرعى جثث على الأرض ملقى. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم إنسان؟ أبدا. أما هود عليه السلام والقلة الذين آمنوا معه

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أين هم؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ تلك الأمة التي عاندت وتجبرت وظنت أنها أقوى أمة على وجه الأرض

هل بقي لهم من أثر؟ هل بقيت منهم باقية؟ دمرهم الرب عز وجل. وهكذا كل أمة تتجبر على أمر الله عز وجل وتعصي رسله وتتكبر في الأرض فهذا هو مصيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم

0: وأولاده، ألم ترى يا محمد ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ دمرهم. الله يقص في القرآن هذه القصة لتعتبر هذه الأمم المتكبرة وهذه الدول المتجبرة التي تظن أنه ليس هناك في الأرض قوة تقف أمامها جندي واحد، جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة، فلم يبقي لهم أثرا ولم يبقي لهم نسلا، فهل ترى لهم من باقية؟ ونجى الله هودا ومعه أهل الإيمان وأهلك كل الكافرين. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن أمة نحتت الجبال، جعلت من الجبال بيوتا وقصورا منذ آلاف السنين إلى اليوم، آثارهم موجودة، قصورهم وبيوتهم في الجبال لا زالت منحوتة لتبقى عبرة لمن يأتي من الأمم. ما هذه الأمة وما هذا الشعب الذي جاء بعد قوم عاد وقوم هود عليه السلام؟ من هم ومن أرسل الله عز وجل إليهم؟ إنه نبي الله صالح عليه السلام. هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة ماذا قال لها وماذا فعلت معه وكيف عاقبها الرب عز وجل؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: سلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع القوم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إثرهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس ثم صليت الجمعة. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، وكنت أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة، إذا سمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حين أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، أسمعه كلما خرجت به إلى الجمعة إذا سمع الأذان يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله لم ذاك؟ قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر لأبي أمامة كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك استغفارك هذا لأسعد بن زرارة كلما سمعت أذان الجمعة لما هو؟ فقال: يا بني، هو أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حرة بني بيضة. في نقيع الخضمات في هزم النبيت، الهزم موضع في المدينة، والنبيت بطن من الأنصار. في هزم النبيت في حرة بني بيضة، وبنو بيضة بطن أيضا من الأنصار، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه خلق من الأنصار، وأسلم على يده من أشرافهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. وخبر إسلامهما رواه ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي والطبراني وغيرهم، لكن جميعا يرونه بأسانيد مرسلة، فتارة يرسلونها عن عبيد الله بن المغيرة، وتارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن ابن شهاب الزهري، وتارة عن عروة بن الزبير. وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها، وهذا يعني قد يحدث لها قوة يثبت للأثر به أصل ولا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره. وحاصل ما ذكر أن مصعب بن عمير كان نازلا في منزل أبي أمامة أسعد بن زرارة، فذهب به مرة أسعد بن زرارة إلى ديار بني عبد الأشهل، فدخل حائطا من حوائطهم وجلس إليهما ناس ممن أسلم، وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. فقال سعد لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما، فلولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لا كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فانطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته حتى وقف عليهما، فلما نظر إليه أسعد بن زرارة قادما قال لمصعب بن عمير: يا مصعب، قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. فقال له مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما أتاهما وقف عليهما متشتما وقال لهما: ما جاء بكما إلى ديارنا لتسفها ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال له أسيد بن حضير: أنصفت. وركز حربته وجلس، فأخبره مصعب بن عمير بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله. فقال أسيد بن حضير: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وإني سوف أرسله إليكم الآن. فأخذ حربته ومضى. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا وهو في قومه قال لهما: إني تركت ورائي رجلا إن يتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه سعد بن معاذ، وإني سوف أرسله إليكم الآن. فأخذ حربته ثم انطلق. فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه: أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما أتاهم أسيد قاله سعد: ما صنعت؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقالا: نصنع ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، لأنهم علموا أن ابن خالتك أرادوا أن يخفروك. فقام سعد مغضبا مبادرا خشية ما سمع، فأخذ حربته ومضى. فلما دنا من مصعب وأسعد ورآهما جالسين مطمئنين عرف أنه كيد، أن أسيدا كاده ليسمع منهما. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: قد والله جاءك سيد من وراءه من قومه، وإن يتبعك لم يتخلف عنه منهم رجلا. فقال سعد بن معاذ لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ذلك مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فقاله مصعب بن عمير: أو تجلس فأكلمك، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزل عنك الذي تكره. فقاله: أنصفت. فركز حربته ثم جلس. فحدثه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تسهله وإشراقه. فقال لهما: كما قال أسيد، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل، ثم رجع إلى قومه. فلما رآه أسيد راجعا قال: أحلف لكم بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء سعد حتى وقف على نادي قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فقال لهم: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فما بات في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ثم مضى مصعب إلى منزل أسعد ومكث معه يدعو إلى الله، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وفي العام التالي في موسم الحج، وهو العام 13 من البعثة، جاء قوم من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. خرج من خرج من الأنصار ممن أسلم مع حجاج قومهم من المشركين، وجاءوا يحجون وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. روى أحمد وابن حبان والطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان شهد بيعة العقبة، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قال: خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا. إلى أن قال: فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة في أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا. فقلنا له: يا أبا جابر، إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. وكلمناه عن الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد البيعة وكان أحد النقباء. قال: فنمنا تلك الليلة في رحالنا حتى مضى ثلث الليل، خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى وافينا. اجتمعنا عند العقبة وكنا 70 رجلا، ومعنا امرأتان: نسيبة بنت كعب النجارية من بني مازن النجار، وأسماء بنت عدي إحدى نساء بني سليمة. قال: فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وأن يتوثق له. فكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج. قال كعب بن مالك: وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها، طبعا يثرب الأوس والخزرج، لكن العرب كانت تسمي جميع الخزرج من غير تمييز بين الأوس والخزرج. قال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومناعة من بلده. قال البراء بن معرور: قد سمعنا مقالتك، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فقام البراء بن معرور رضي الله عنه فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الأزر جمع إزار، العرب تكني بالإزار عن المرأة وتكني بالإزار عن النفس، يعني كأنه يقول: نمنعك مما نمنع منه نساءنا بل أنفسنا. فقال له: والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، الحلقة السلاح وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان وحليف بني عبد الأشهل، وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم. هذه عبارة كانت العرب تقولها عند التحالف والتعاقد ليتوثقوا من حلفهم وتعاقدهم، والمقصود بل الدم الدم، يعني الدم الذي تطلبون به أطلب به، والهدم الهدم أي الدم الذي تهدمونه أهدمه، الدم الذي تهدرونه أهدره. أنا منكم، قال صلى الله عليه وسلم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقام البراء بن عرور رضي الله عنه فبايعه، ثم تتبع الناس على ذلك. وهذه القضية، قصة بيعة العقبة الثانية، رواها أحمد وابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم في عكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، خلاف في الرواية في كثير من النسخ المخطوطة مصر وفي بعضها مضر، وذكر مصر هنا مشكل، الأظهر أنه مضر لكن هذا خلاف عندهم في الرواية. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر أو من مضر، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. فمكث على ذلك حتى بعثنا الله له من يثرب، فآويناه وصدقناه. فيخرج الرجل منا فيؤمن ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: ثم أتمروا فيما بينهم. قلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا حين أتى الموسم حتى وفيناه عند العقبة. فقلنا: يا رسول الله، على من أبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله: لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقمنا إليه نبايعه، فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيده وقال رويدا: يا أهل يثرب، ما ضربنا أكبد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنا فبينوا ذلك فهو والله أعذر لكم عند الله. فقاموا وقالوا أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها ولا نستقيلها. فقمنا وبايعنا فيشرط لنا، فيشرط لنفسه ولربه ويعطينا الجنة. فلما بايعوه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، وأخبركم بالذي قاله في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: مساكين اهل الدنيا الذين جاءوا الى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون، يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين، فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
6: يا من هديتم بالنبي محمد.
7: راديو سرايا اف ام،
8: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. أعرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليق، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. آه، إلا أمواج قلبي حنين. وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق. يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا. أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق. مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع، يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك. أي طهر ضم ربوعي طيبة ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظا يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق، ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للطرافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن، كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة هنا التكرار، ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقيل إن الرسول يجيء من عنده فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها، ولكن ما دام قد سأل قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان، منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية السور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط إيمان في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في ماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي رقة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ذي، تقول سورة الكهف تخدم القصة دي، تقول إيه إلا إبليس كان من الجن. الله، إذن كل قصة جاء عشان تعمل إيه؟ عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة ايه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السورة بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم، يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب لكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم؟ فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي، البويضة حية من حية وهي أمي، وبرد أبي ببويضة حية من أبي، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأجبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خضطت البرميل ومزجته
3: برضو يبقى في كل طفرة من البرميل حتة من ايه؟ مستنفد. لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلطه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من ادم. شاهد الخلق الاول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الان الوراثة. اللي بيقول عليها الان ايه؟ الوراثة. إذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة بالإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بين لنا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنزلني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من ايه؟ من بين ايديه ومن خلفه وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائله. ادي منهجه في الايه؟ في الاغواء. والمنهج الثاني طب دين والجهات وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصراط دي جاب لقطة جديدة لقطة جديدة. الله. اذا فكل صورة او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصص الجديد. كل الصور دي ما جابش خلق من ايه؟ انما جات لقطة من طين. بشرا من طين. اني خالق اذكر ربك الملكت اني خالق بشرا. يبقى ده اذا من المادة اللي خلق منها. الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال ايه؟ من صلصال من حمأ. برضو مرحلة من مراحل الطينية. ومن تراب. الله. يبقى اذا برضو بتكون مرحلة. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار. واما ان يكون لايه؟ للتعليم. تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجنة خلقناه من قبل من ايه؟ من نار السموم. واما ان يكون بيانا. واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تحكي قصه اخرى جاب قصه الاغواء على اغوياءهم اجمعين. جاب في اخر تكرار قال لك الا عبادك منهم المخلصين. الا عبادك. الله. اذا كل لقطه فيها ايه؟ كل تكرار فيه لقطه ايه؟ فاياك ان تقول انه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصه فقط. انما شطور القصه لحم القصة ودد القصة كتير. كل واحدة هنا من ايه؟ من نقطة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل نقطة للمناسبة التثبيتية التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه؟ امتنع عن السجود. لانه من الجن. دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى صراحة صورة الكهف المغطيالة الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. ابي ربطت لنا ايه؟ ربطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد. الا في اية الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي. والا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد. احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم. خلاص. والمسند إليه والمسند شيء واحد. وورد مثبتا مرة ومنفي مرة. يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب. يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكر بيه كويس. إذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم. يتكلم عن موضوع حدث من مسند إليه واحد يعني من فاعل واحد. حدث واحد من فاعل واحد. يبقى إن أثبت ما يصدموش نفي. وإن نفى يبقى يجب ما يصدموش إثبات. طبعا الأول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس. والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى مع أن القائل إيه؟ قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه افتكروا كويس وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله وفي آية واحدة. والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني أن النفي ورد على معنى والإثبات ورد على ايه؟ فكأن الأمر فيه معنيان.

الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى إثبات في موضعه ولا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله، إلا من رب. هنا بقى ما منعك أن تسكت؟ تسكت دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومن المخاطب؟ إبليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى إذا ثبت في السجود هنا، في سجود وفي إثبات له وفي نفي. لكن منع هنا، ما منعك تبقى إيه؟ يبقى أن تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من أن لا تسجد؟ تبقى مدام منع من أن لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من أن لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من أن لا يأكل، هو قال مش واكل، فمنعناه من أن لا يأكل، يبقى إيه؟ يبقى أكل. تبقى إذا من الآية هتديني إيه؟ خلاف في النسبة، خلاف في الإسناد. نقول له أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب، يعني لا تخفى عليه خافية. بعدين إحنا قلنا يا سلام، الأسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. طب أقول لك، له المنع ده، أنت تفهم أن المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فريق واحد منعه أن يسجد بقدرات قاهرة حيث كده وقال له تسجدش؟ يبقى ما منعك أن تسجد يعني إيه؟ إيه إيه منعك أنك أنت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبين السجود؟ وأنت تريد إيه؟ أنت تريد أن تسجد، إنما إيه اللي منعك أنك تسجد؟ طب ومن الجائز أن يكون ما قهرش على أن يسجد ولكن أقنعه أن لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى إذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب أنه كان يريد أن يسجد، وبعدين واحد منع قال لا أسجدش. طب واحد ثاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف إيه بتاع، يبقى ما منعك يبقى إيه؟ يبقى أقنعك أن تسجد ولا ألا تسجد؟ ألا تسجد. يبقى ما اللي منعك بالإقناع أن لا تسجد؟ بأن أقنعك بأن لا إيه؟ يبقى إذن المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطة المعنى الأول والثاني غطة المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. إذن فيجب أن نفهم أن المانع من السجود إما أن يكون منع وإبليس يريد أن يسجد فقهره على أن لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص؟ لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك، ايه اللي اقنعك انك انت ايه ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا، نقول لا، المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد، وبعدين امتنع ابليس وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن مش كده؟ يبقى جت مخبى ايه حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه دي اللي قصدها كذا ودي ايه لقصدها ايه كذا، وبعدين قال له لا، مره قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من نار وخلقته ايه من طين، ومره قال اسجد لمن خلقت طينا؟ ما الله، يبقى دي مره ودي ايه مره، ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له الا ايه لا تسجد، المساله ما مرتش كده بحوار واحد مفهوم. وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له اطفه اخرج منها مجنون ايه مدحور، وبعدين سكن ادم وجبت الايه الجنة، وبعدين جه التكليف وكلها من ايه من الجنة وغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه، وابليس خرج من ايه مجنون، ابليس العداوة ايه تأصلت، يجي ربنا يقول له عدو لك ونزل، ويجي قصة الايه العداوة فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له يقول له انزلني بقى الى يوم يبعثون، وبعدين يقول له هتعمل ايه، هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم واعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهزه دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وبيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه الويهم عنه، انما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني ما خلقه ده بقى. وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه عن الامام ومن الايه ومن الخلف ومن اليمين والشمال، واحنا كنا

0: ده مرجو في حلقة أنه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع أن الجهات كان الجهات ستة، فما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك آه، لأن الإنسان الذي يكون بين أمرين، علياء الربوبية وذل العبودية، لا يمكن يجيله الشيطان أبدا أبدا، ما يجيلوش الشيطان أبدا. إذن قال له على الإيه؟ ومن العجيب أن إبليس نفسه من غبائه نبه على مواطن إتيانه للمؤمنين، فكان المؤمنين بقى يعملوا إيه؟ كان حقيقتهم إيه؟ ياخدوا بالهم بقى وإيه؟ ويتنبه. وبعدين نجيب قول إيه؟ لكن ربنا قال له قال تبوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ اللي تخلصوا اللي أنت تعوزه ما أقدرش عليه. قال لك أهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لأن عزة الله عن خلقه هي التي تجعل إبليس يغوى الناس، وإلا لو كان ربنا عايز خلقه كان إبليس يقدر ياخد واحد، بدليل أن الله اصطفى قوما فلم يجعل لإبليس عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. يبقى إذا كل قصة الخدم بدعوة، إذا فالمطلوب من كل قارئ لقصة آدم إن كان يريد قصة واحدة محبوكة بدون أن ينظر إلى تفرقها في سور أو في آيات، فعليه أن يقرأ كل سورة بلقفاتها الجديدة، ولا ينظر إلى التكرار، لأن التكرار في عصب القصة نفسها، إنما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها إيه؟ لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن إيه؟ في موطن خاص. ولو تتبعت أسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل سورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. نفهم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده حديثنا مجمل الايه؟ الامر الايه؟ الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كله، علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة، اذ قال دي زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد إذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، ان جعلوا في الارض خليفة. اذا طب معنى اذكر، اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعلوا في الارض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة انه ما هوش قديم انما اوجده القديم، يبقى فيه وقت قربنا كده، بدليل ان الملائكة استعجبوا. اذ قال ما هو القول اولا؟ القول هو ايه؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل، وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الايه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الأنامل، مش كده كل عال قوي. يبقى القول يقابل ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، يعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمه الطيبه ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل، فعل والقول من الايه؟ من العمل. على الاول قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. هو بيستشيرش، بدليل قال ان جاعل، مسألة يعني مفروغ منه، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لان الملائكة منهم المدبرات امر، له ايه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الا لديه رقيب ايه؟ حقيقة الله. اذا ففيه ايه الملائكة لهم ايه؟ فكأن الاعلام لان للملائكة عمل مع هذا الخليفة. للملائكة ايه؟ عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس. وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل به ماسك زراف. بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع القنداط الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي. دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب الزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكه وقوه خفيه انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوه الخفيه دي؟ قوه الايه الخفيه دي نجعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفه. معنى كلمه خليفه دي ساعه تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كان فيه ايه هيخلف مين؟ يخلف من يخلف بعضه بعضا. ما دام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعلهم في الارض خليفه، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعي للانسان ساعه ما جه الخليفه ده هيبقى خليفه، يعني ايه يخلف بعضه بعضا؟ او انه يخلف جنسا يوم في اخر زي الجن مثلا كانوا معصم وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين الملائكه بيقولوا احنا هنكرر التجربه ثاني، يجوا برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسفكوا الدماء. ولا عرفوا ازاي الحكايه دي؟ ها يبقى خليفه يعني برضو. يبقى دوك هنكرر افراد لما تكون الخلافه بعضنا البعض بني ادم يخلق بعض بعض، يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس آخر يبقى نعى الجنس كله. وما ذلك على الله بعزيز، إن يشأ إيه ينزلكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء. أنت تقول ده هذا خير وإيه خلف لخيره سلف. ساعة ما تسمع حاجة في الخير قل إيه خلف، إنما ساعة ما تجي في الشر الخلف. فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إيه؟ إذن في الأمور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه إيه؟ خلف. إنما لما يكون في الخير يبقى اسمه إيه؟ خلف. ولذلك نقول إيه خير خلف لخير إيه؟ خلف. لكن لما يكون شر ويخلفه في الشر نسميه إيه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد اجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟ بسكون الايه؟ الله. او ان لا خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك. تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء. يبقى انت خدت من القدره المطلقه لون من القدره لك، خدت من القدره المطلقه لون من الايه؟ فكانك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفه. الفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه اللي هي تشرعها. وقول الله في سورة فقه كلا ان الانسان لا يضغى ان رأى وسار فيه منه اصيل. بقى الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع ان نأخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة وكمالات الله لا تتناهى فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يشتكر حاجه ثانيه ويقولها، نقول له برضه عطاءات الله لا تتناهى. كلامه ده والكلام صفه المتكلم وكلام الكامل كامل، يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه ممكن تيجي ايه تيجي فيه. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفوز منين؟ لكن كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. خلاص كده؟ أو هم خدوا إن مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الأسباب يمكن يعمل إيه؟ يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عارفوا كلمة سفك ولا لأ؟ وعرفوا كلمة دم ولا لأ؟ وعرفوا كل والدم كان لسه ما جاش. يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه إيه؟ قبلها. يبقى كان فيه قبلها. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ له. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. أراد أن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم أن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى من اللي يعلنوا يعرفوا؟ ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه؟ وما تسرون. انما مدام يا رب عارف اللي احنا بنسره، يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ قال لك لان الله غيب مفتون باطل ما انتش شايفه. زي لله المثل الاعلى، افرض ان واحد قاعد في البيت، خلاص، وبعدين حدثت احداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه؟ غايب عنه. بيجيب دي مره كده ومرات وايه وباطل، عشان يمكن تقول لأن الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله داري عنه. يقول له لا فيقرر ايه؟ علشان العلم عنده ايه؟ سواء ما فيش ولذلك يقول لك السر واخفى، نعلم السر وايه؟ طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. خلاص، السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسرتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ ما لا يقال سر الا اذا كنت ايه؟ قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى، اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس هو ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد، بعلمه حلوك. يبقى اذا لما يجي يقول ايه؟ اني اعلم ايه؟ ما لا تعلمون. اراد ان يعطي الايه؟ القضيه دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكه؟ قالوا احنا بنسبح ونقدس، مش كده؟ ونحن نسبح ايه؟ بحمدك ونقدس. نسبح يعني ايه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجردل يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه؟ قدوس. سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر، مش كده؟ كلمه نسبح تعوز تسبيح، نسبحه تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك، هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المنزل بتاعها.
1: امر بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه من المصدر في حروفه شويه يسموه اسم ايه اسم. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقه الاداء، ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء يبقى في كل منزه بحسب، كل منزه بحسب، وما فيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله، اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيل الايه؟ التنزيه العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيل. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انه محدث وايه؟ ويفنى، خلاص مش منزه عن اي حاجه. انما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله انت تقول ايه؟ سبحان الله ايه وبحمده، يعني ايه سبحان الله؟ معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كانه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمه انا اصحبها بان احمدك على اني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت ايه سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياه له ايضا، بنطهر الحياه من اغيارها له ايضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياه ايه؟ حياه طاهره. ونقدس لك، ونقدسه لانك قدوس طاهر لا يليق ان يرفع اليك الا ايه؟ الا طاهر. ولا يليق ان يصدر عمن خلقته بيديك الا شيء طاهر ينتسب اليك. يبقى عرفنا ايه؟ نسبح بحمدك ونقدسه ايه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى ان يجيب علمة ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. ما اطلقهاش كده، بل جد القضية التي تؤكد صدقه فيها. علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كلي، كلمة أسماء وبعدين قال ايه؟ كلي. شوف الإحاطة بالصور الكلي، معنى الإحاطة بالصور الكلي ان واحد يقول لك يا اخي طب نحن الان نضع الفاظا لم ناخذها عن اسلافنا. احنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه؟ مرناه، مش كده مثلا؟ او هم سموه تلفزيون ودي حاجه جديده ما كانتش موجوده. نقول له باي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخميره اللي بتتكلم بها في الاصل من مين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة أسماء. أنا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه أول خميرة للرغيف، أول إيه؟ خميرة للرغيف. خدنا الخميرة ومبارك، خدنا الخميرة وخدنا الخميرة وخدنا الخميرة، الله. تبقى إذا المسألة طيب. وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم
0: لم يعلم وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي شعار الصالحين وأمان الخائفين وهي مصدر النجاح وباب الفلاح فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المسلمون كل إنسان في هذه الدنيا له أمنيات يسعى إلى تحقيقها يسعى إلى تحقيقها وله أهداف يجتهد في تحصيلها وهناك فئة من الناس قد انتهت فرصتهم في الحياة الدنيا فتركوا العاجلة وعاينوا الآخرة كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى فتعالوا بنا نتعرف على أمنيات الأموات أيها المسلمون إن أعظم أمنيات الموتى هي الرجوع إلى الدنيا فأما الصالحون فيتمنون المزيد من الحسنات وأما المقصرون فيتمنون التوبة من السيئات ولكن هيهات هيهات قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تشتهين فقالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملاً أنجو به من هذا العقاب قلت فأنت في الدنيا وفي الأمنية قلت لها فأنت في الدنيا وفي الأمنية فاعملي ومن أمنيات الصالحين أن أحدهم حين يدخل إلى قبره ويرى مقعده من الجنة فإنه يتمنى أن يبشر قومه وأهله بما يراه يتمنى أن يبشر قومه وأهله بما يراه قال تعالى عن أحد المصلحين لأقوامهم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال المفسرون نصح قومه حياً وميتاً وتمنى أن يعلم قومه حسن مآله ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله وجاء في الحديث أن المؤمن إذا رأى ما فسح له في قبره ورأى مكانه من الجنة فإنه يقول حينئذ دعوني دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي رواه أبو داود ومن أمنيات الصالحين
أن الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا مرات وكرات لما يرى من فضل الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل بدل المرة 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. فعندما نرى الشهداء يزفون في هذه الأمة كل يوم، فلنتحسر على أنفسنا ولنسأل أنفسنا متى يختارنا الله. ومن أمنيات الأموات الاستكثار من الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. ومن أعظم أمنيات الفجار وهم يودعون هذه الدار التوبة إلى الواحد القهار. قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلب الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه. فقال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولما عرف الكافر مآله عند الموت وأن الذي كان عليه باطلا تمنى أن يكون من المسلمين ويعمل بطاعة رب العالمين، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أي صالح؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال قتادة: ما تمنى أن يرجع ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. ومن أمنيات الأموات بذل الصدقات لما لها من عظيم الثواب والنجاة من العقاب. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالمال مال الله، فإياك من شح نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الرجل المؤمن إذا نزل به الموت وله مال لم يزكه، أي لم يخرج زكاته، ولم يحج منه، ولم يعط حق الله فيه، فيسأل الرجعة عند الموت ليتصدق من ماله ويزكي. ومن أمنيات الأموات التزود من الطاعات والتلذذ بالعبادات. فعندما حضر عامر بن عبد الله جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الحياة، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وبعد، أيها المسلمون، لا يوجد والله فرصة أكبر من وجودنا في الدنيا. أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور الآن يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليقول: لا إله إلا الله. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليتصدق ولو بدينار. يتمنى الواحد منهم أن يرجع ليصلي ولو ركعتين. نحن الآن الأمر بأيدينا، نتوب ونتصدق ونصوم ونذكر الله ونتلو القرآن وندعو إلى الله ونبر والدينا ونحسن إلى الناس ونفعل كل خير نقدر عليه.
فجدوا يا عباد الله واجتهدوا، فإن الأمر جد، وكل يوم يمضي يقربنا من لقاء الله، والموت قد يأتي بغتة، والدنيا فانية، والأعمار قصيرة، واليوم عمل، ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، اتقوا الله وبادروا باغتنام هذه الحياة القصيرة ما دامت أرواحكم في أجسادكم، فإن استشعار نعمة الحياة يدعو إلى ذكر الله وشكره وحسن عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه فليقل: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فأصلحوا العمل وتداركوا الزلل، فما هي إلا أيام قلائل، وترحلون عن دنياكم وتلاقون ربكم بأعمالكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وإن الدنيا هي دار العمل، وإن الآخرة هي دار الجزاء، فمن لم يعمل هنا ندم هناك، وكل يوم تعيشه غنيمة، فاغتنموا يا عباد الله. قال بعض السلف: لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزاهدت في طول أملك، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندم. يقول سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض وما عليها وإلينا يرجعون. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة حتى تأتينا ساعة الموت. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي تسرع بنا إلى الجنة. اللهم أحسن خواتيمنا ونجنا من عذاب القبر وعذاب النار ومن أهوال القيامة، واجعلنا من الفائزين بجنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وكف شرهم عن إخواننا بما شئت يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في السودان وفي سوريا، وانشر في ربوعهم الأمن والأمان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد خاصة، وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3 هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، عنوان حلقة اليوم: القلوب الصغيرة.

لست أنسى بينما كنت صغيرا صورة هؤلاء الطيبين الذين كانوا يبتسمون في لقياي إذا التقيتهم، بينما كان أبي يصحبني إلى المسجد في الصلاة في أيام الصيف الصافية. كما أن ذاكرتي لا تستطيع أن تنسى الوجوه العابسة من بعض هؤلاء الذين كانوا يعبرون عن غضبهم لبعض حركاتي إذا غفلت بينما أنا في انتظار الصلاة، حتى أنني كنت أخبئ رأسي بين يدي أبي خوفا منهم وفزعا من أن ينالني منهم غضب أو أذى. القلوب الصغيرة لا تنسى المواقف عادة، كما أنها لا تنسى الوجوه، وتنطبع فيها ردود الأفعال كما تنطبع فيها أساليب ومعاملات الأشخاص من حولها، فتبدو وكأنها شريط ذكرى قد تم طبعه وتخزينه بعناية بالغة. كثير منا من يهمل ذلك أمام الأطفال الصغار، كثير منا يستهينون بالسلوكيات السلبية التي تصدر منهم أمام الصغار، يغفلون أن قلوبهم الصغيرة تتأثر بها، وأن هذا التأثر يظل طوال أيام حياتهم، ولربما غير ذلك في دواخلهم تغييرا سلبيا، وربما تأثرت بذلك طباعهم بعدما يكبرون. ولا نستبعد أن يكون للبيئة السلوكية السلبية هذا الأثر الكبير فيما يمكن أن يصل لمستوى الانحراف النفسي لدى البعض من هؤلاء الأطفال، فتنبت القسوة في قلوبهم، أو ينبت الحقد أو عدم الثقة أو الانطواء عن الناس أو غيره من الأمراض النفسية الباطنة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذاك المعنى بأساليب عملية تطبيقية تنشئ قلوبا صغيرة كريمة نقية لا تحمل غلا ولا حقدا ولا أذى لأحد، بل تنشأ على معاني المودة والنقاء والشفافية والمروءة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ولده مسترضعا في عوالي المدينة، كان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت، قال فيأخذه ويقبله ثم يرجع. ورآه رجل يوما يقبل بعض ولده فقال: أتقبلون أبناءكم؟ فوالله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فرد عليه الصلاة والسلام غاضبا بقوله: من لا يرحم لا يرحم. ويروي البراء رضي الله عنه موقفا آخر فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.

إن هذه القلوب الرقيقة الصافية لا تعرف مكرا ولا خداعا، لم تتدرب على سوء ولا على شر، إنها نبتة كريمة تجب رعايتها من أول يوم، لينبت فيها نبت الأخلاق الكريمة والسلوكيات المثالية المتميزة. إنهم دوما يحبون من يتبسط معهم ويعايشهم وكأنه واحد منهم، وينفرون من الغليظ العبوس الغاضب، ويتحفزون للجاد الوقور. وقد علم صلى الله عليه وسلم طبائع ذلك العمر، وكان يتعامل معه بما يحبه، يحاول أن يبث من خلال بساطته معهم ومزاحه وتلطفه بهم معان مهمة في تقويم السلوك وتكوين الشخصية الناجحة. يحدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد إلى السجود عادا إلى ظهره حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. يقول أبو هريرة: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة في السماء، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخلا. وقد تكررت مواقف بول الأطفال الصغار على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجره من كثرة حبه لهم وحمله لهم. فتحكي أم الفضل زوجة عمه العباس أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحسين بن علي فبال على ثوبه، فأرادت أن تغسله له فاكتفى بنضحه أيضا، ولم يقتصر حمله على الصبيان بل والبنات أيضا. يقول صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، وكان يداعب الأطفال حتى في طرقاته. يقول يعلى بن مرة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فإذا الحسين بن علي يلعب في الطريق، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم ثم بسط يديه ليأخذه، فطفق الغلام يفر هنا ويفر هنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقه ويضاحكه، بل كان يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل على ناحية، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وحتى في لحظات التعبد جاءته أمامة بنت ابنته زينب فحملها في صلاته، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. يقول صاحبه جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خده.

هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لك هذه الحلقة الجديدة من برنامج هكذا أحيا. عنوان حلقة اليوم: المزاح المحمود. إن النفوس تمل وتتسلل إليها السآمة والرضيع، فتحتاج بين الحين والآخر إلى نوع من الترويح. فالإنسان بطبعه إذا كثر عليه الجد مل وكل، فيلوذ إلى شيء من المزاح والدعابة. ولا بأس بهذا إذا لم يزد عن حد الاعتدال أو يحمل صاحبه على ارتكاب ما نهى الله عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الناس إلى نوع من الراحة والترويح عن النفوس، حين قال لحنظلة رضي الله عنه: يا حنظلة، ساعة وساعة. فهناك ساعة للتعبد والجد والإقبال، وأخرى يجلس فيها الإنسان مع أهله وأولاده مستمتعين بما أحله الله من أمور الدنيا، بما في ذلك مداعبة الأهل والأطفال والأحباب. لقد كانت العرب تمتدح بالمزاح وتذم بالعبوس، ويقولون ممتدحين شخصا: فلان وضاح الثنايا، طلق الوجه، ضحوك للضيف، ويعدون هذا مما يمدح به الإنسان، لأنه يدل على كرم أخلاقه وحسن عشرته وطيب معاملته. ومما لا شك فيه أنهم يقصدون الاعتدال في ذلك، لأن المزاح إذا زاد عن حد الاعتدال كان مهانة ووضعا من قدر صاحبه، يجرئ عليه الحمقى والصغار والسفهاء. الجد شيمته، وفيه دعابة طورا ولا جد لمن لا يلعب. فالأصل هو الجد، وتكون الدعابة والمزاح أحيانا. لقد سجل علماؤنا في كتبهم، وروى الصحابة رضي الله عنهم، صورا من مزاح خير البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو قائد الأمة الذي شيبته الهموم والآيات والنذر، ومع هذا يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا. فكان يقول لأحد إخوان أنس رضي الله عنه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو يقول له ذلك على سبيل المزاح والمداعبة. والنغير طائر يشبه العصفور. وكان رجل من الأعراب اسمه زاهر الأسلمي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا مما يستطرف من البادية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما

فوجد زاهرا يبيع في السوق، فتسلل من ورائه واحتضنه وقال: من يشتري العبد؟ فالتفت زاهر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وكان ينادي على أنس بن مالك فيقول: يا ذا الأذنين، ممازحا له، وكل ابن آدم له أذنان. إن الصحابة هم أصلح الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وقد كانوا يحملون هم هذا الدين، وهم الذين قيدهم الله ليجاهدوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان عندهم وقت للضحك والمزاح. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كما كانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. جلست أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سودة رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صنعت عائشة طعاما فقالت لسودة: كلي، فأبت، فقالت: كلي أو لألطخن وجهك، فلم تأكل، فأخذت عائشة من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فأرادت سودة أن تقتص من عائشة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ففعلت بعائشة مثل ما فعلت بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك.

وقد كان العلماء يحملون هم تعليم الأمة ونشر السنة، وكانوا يمازحون أحيانا طردا للملالة أو تعليما لطلابهم. فهذا الشعبي رحمه الله جبل من جبال العلم، وأحد أئمة التابعين، كان نحيل الجسم، فلقيه رجل فقال له: ما لي أراك نحيلا؟ فقال: لقد زحمت في الرحم. وقد كان له توأم. وسأله رجل عن اسم امرأة إبليس، فقال: ذاك نكاح ما شهدناه. وجاء رجل وهو جالس مع امرأته فقال: أيكم الشعبي؟ فأشار إلى امرأته وقال: هذه. وكان محمد بن سيرين ظريفا يضحك ويداعب، حتى قيل: كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. أما الأعمش وهو من الأئمة الثقات، فكان من أكثر الظرفاء وله طرائف كثيرة. منه أنه حج فغضب على الجمال فضربه حتى شج رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: من تمام الحج ضرب الجمال.

0: إن المزاح المحمود كما بينا هو ما كان على سبيل الاعتداء ويجتنب فيه ما حرم الله ولا يكثر، بحيث يجلب على صاحبه المهانة والاستخفاف، ومن ذلك ما يكون مع الإخوان بقصد تسليتهم وإدخال السرور عليهم. وقد عرف عن علي ومعاوية رضي الله عنهما ممازحة إخوانهم والتبسط معهم، وكان إبراهيم بن أدهم يباسط إخوانه ويمازحهم، فإذا حضر غريب أعرض وانقبض، لأن المزاح مع من لا تعرف ربما كان سببا في المهانة والحط من قدرك. ولا يخفى علينا جميعا قصة عائشة رضي الله عنها حين قامت على كتفه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة في يوم العيد وهم يلعبون حتى انصرف. كما اشتهرت جدا قصة مسابقة أم المؤمنين عائشة حين سبقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد مدة سابقها فسبقها فضحك وقال هذه بتلك. وأما مزاحه مع الأولاد وملاطفتهم فكثير ثابت في سنته، حتى إنه أطال السجود يوما وركب الحسين على ظهره، فقالوا يا رسول الله إنك أطلت، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فهذه أمثلة للمزاح المحمود الذي ينبغي أن يتوخى فيه المسلم حد الاعتدال، وأن ينوي به إدخال السرور على المسلمين ومؤانستهم ورفع الكلفة مع إخوانه وغير ذلك من المقاصد الحسنة. ودمتم بخير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. اليوم هنتحدث عن أمر كثر فيه الحديث أو كثرت فيه الأسئلة عن المشكلات التي تواجه الإنسان في حياته، كيف يتجاوزها؟ هل لازم أحتاج معايا ناس عشان يساعدوني فيها؟ طب ليش المشاكل ممكن تحصل لي؟ المشاكل هي علامة من العلامات إن أنت لازلت عايش معانا في هذا الكوكب. المشاكل هي هبة ومنحة ربانية تصقل شخصية الإنسان في الحياة. بدون مشاكل فأنت تعتبر في تعداد الأموات، لأنه ما فيش أي علامة تثبت لي أنك أنت حي. فالمشكلات هو جزء أساسي من يعني يريد أن ينجح في هذه الحياة أو يريد أن يحقق أهدافه وطموحاته، فهي جزء من عيشتك على هذا الكوكب، إنك هتواجهك مشاكل. وكلما كبر وارتقى مستوى نجاحك، كلما كبرت مشاكلك، وكلما ربما زاد الحساد من حولك، فتجد من الناس من يشوه سمعتك، وتجد من الناس من يكتب ضدك، وتجد من الناس، هذا جزء طبيعي تريد أن تنجح. عمركم شفتوا في الدنيا واحد فاشل قاعدين الناس ينتقدوه ولا أحد ينظر إليه؟ أول مبدأ من مبادئ عشان نتفاعل مع المشكلات إنه لازم تقتنع اقتناع كامل إنه حل المشكلة أسهل بكثير من تركها تتعقد. هذا رقم واحد. هكذا تقتنعوا بهذه القضية، إنه أنا لما هبدأ أبادر وأحل المشكلة يعني هتكون أسهل من إني أتركها تتعقد. ولذلك الناس أصناف في المشاكل. في صنف يتركها بدون حل، يقول الزمن كفيل بها، ما يعرف أنها قاعدة تكبر. وفي صنف يتركها لبعض من الوقت ثم يحلها. وفي صنف يبادر مباشرة إلى حلها في مهدها. أنا أريدكم تكونوا الصنف الثالث. الصنف الثالث هو أفضل الأصناف الثلاثة، إنك تبادر باستمرار إلى حل المشكلة بسرعة. خليني أعطيكم قصة لشخص مر بمشاكل يعني كثيرة جدا، ومع ذلك استطاع أن يتجاوزها. هذا الشخص هو هوندا سوشيرو. سوشيرو هوندا هذا شخص عادي جدا في اليابان، كان في ذلك الوقت طالب لكن

عن هذه الليلة، ليس عن الموت مطلقا، بل عن الليلة الأولى في قبورنا، عن أول ليلة سوف نقضيها في قبورنا، سوف أقضيها وتقضونها جميعا، لا مفر لكم ولا لي من هذه الليلة. أنا لا أتحدث عن أناس آخرين، أنا أتحدث عني وعنكم. نحن سنقضي هذه الليلة في قبورنا، نعم لا نعلم متى ولا كيف ولا أين ولا مع من سنكون، لكننا نعلم أنها آتية لا محالة، أن الموت آتي لا محالة. المسلم الذي يريد النجاة لنفسه أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن يفكر في ليلتين لا مفر منهما. هناك ليالي كثيرة في حياتنا، لكنني أريد أن أخص بالذكر الحديث عن ليلتين اثنين لا مفر لنا منهما. الليلة الأولى هي ليلة نكون فيها في بيوتنا مع أهلنا وإخواننا وذريتنا، نكون فيها في بيوتنا في نعيم وفي سعادة، نكون فيها في بيوتنا في عيش رغيد وعافية تامة. هذه ليلة نعيشها في بيوتنا أيها الأحبة. ثم ليلة أخرى يأتي فيها ملك الموت عليه الصلاة والسلام، يأتي فيها ملك الموت ونسير بعد هذه الليلة إلى قبورنا، إلى الحياة البرزخية. ليس معنا أحد، ليس معنا أنيس ولا رفيق ولا قريب ولا حبيب، كلهم سيتركوننا عند قبورنا ويرجعون إلى حياتهم الدنيا. زادنا الوحيد هو أعمالنا، أملنا الوحيد هو ما نرجوه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إنهما ليلتان أيها الأحبة ينبغي أن تكونا دائما أمام أنظارنا، الليلة التي أكون فيها في سعادة تامة مع أهلي وأولادي وإخواني وأخواتي ووالدي وأحبابي في بيتي، والليلة الأخرى التي أكون فيها وحيدة، أكون فيها في قبري ليس معي من أنيس إلا العمل الصالح. إذا كنت أيها العبد في هذه الدنيا، وكلنا يشعر بهذا، عندما تنتقل من بيتك لتنام في مكان آخر، جربتم ذلك أن تنام في مكان آخر في فندق؟ وأنا هذه الأيام أجربها، وأنا أسجل هذه الحلقات لقناة الرسالة، أجرب كيف أنتقل من بيتي إلى أن أنام في فندق. إذا كان الإنسان عندما ينتقل المبيت من بيته إلى فندق، أو يبيت عند صديق من أصدقائه أو عند قريب من أقربائه، يصعب عليه النوم، ويفسر هذا بأن هذا السبب سبب أنه قد صعب عليه النوم بسبب أنني قد غيرت فراشي كما يقول الناس. فكيف إذا كان الفراق من الفراش إلى التراب أيها الأحبة؟ كيف إذا كان الفراق من الدنيا إلى الآخرة؟ كيف إذا كان الفراق من البيت إلى القبر؟ يقول الشاعر: فارقت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون، قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون؟ إذا كان الإنسان عندما يفارق موضع السكون، موضع المرقد، يفارقه السكون، فحدثني بالله عليك كيف إذا فارقت هذه الدنيا إلى القبر كيف ترى أكون؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أول ليلة في القبر هي رسالتي إليكم أيها الأحبة. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء، أول ليلة في القبر أشفق منها الصالحون، أول ليلة في القبر أرقت العباد في فرشهم أيها الأحبة. فلنحذر جميعا من الغفلة عن مشاهدها. إياكم أن تغفلوا عن ساعات تتفكروا فيها في هذه الليلة. واعلموا وتيقنوا أيها الأحبة أن الاستعداد لهذه الليلة ليس بكلمة تقال، أن الاستعداد لأول ليلة في القبر ليس بكلمة تقال، إنما هو حياة كاملة، إنما هو منهج كامل، منهج حياة وسلوك ملتزم أيها الأحبة، منهج حياة كاملة وسلوك ملتزم في هذه الدنيا. حتى إذا رأيت الإنسان الذي فعلا قد استعد لهذه الليلة، رأيت هذا الإنسان قلت بحق أن هذا الإنسان يعيش لهذه الليلة، يستعد لتلك الليلة، لأن أخطر